بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وزيزة.

0: home.
1: We'll be right back.

إلسات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: تجدد على موجة الجوهر في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. بعثة تونس بجنيف تدعو لإعادة الاموال المنهوبة الى الدول النامية. قصف واشتباكات بعدة جبهات في اليمن. وايران ترفض اي تفاوض مع واشنطن دون قبول شروطها. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها، حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. والبعثة تؤكد خلال مشاركتها في حلقة النقاش حول الحق في التنمية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان ضمن أشغال دورته 63، تجدد دعوة تونس المجتمع الدولي للالتزام بالأعمال الفعلية للحق في التنمية باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان للجميع، لا سيما والعالم يحتفي هذه السنة بالذكرى 40 لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته أمس دخول أجهزة متطورة للجراحة بالمنظار حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بالحامة والمستشفيين الجهويين بتطاوين والكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة، وقد باشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات. ووفق بلاغ وزارة الصحة، فستساهم هذه التجهيزات في تعزيز قدرة الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار، وتمكن من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمريض. أوصى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني، ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الأجال المحددة. كما أوصى الوزير خلال إشرافه بمقر الوزارة على اجتماع اللجنة القطاعية لتسريع نسق إنجاز المشاريع في مجال التشغيل والتكوين المهني، أوصى بمواصلة تحسين البنية الأساسية لمراكز التكوين المهني وتأمين الصيانة الدورية لمقراتها وفضاءاتها وورشاتها. وشدد في ذات السياق على ضرورة تحيين الخارطة الوطنية للاختصاصات بمراكز التكوين المهني وشبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل بما يضمن ملائمة عروض التكوين مع حاجيات سوق الشغل جهويا ومحليا ووطنيا وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. تحتضن تونس يومي 30 من نوفمبر وغرة ديسمبر فعالية المنتدى الأورو متوسطي للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى توفير منصة تجمع مختلف المتدخلين في مجالات المياه والطاقة والبيئة والفلاحة المستدامة، وتدعم فرص الاستثمار والشراكة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. دوليا الآن، شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على أكثر من محور، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وسكنات للحوثيين في تبتة سوداء وجبل المنعم بجبهة الضباب بثلاث غارات جوية. والناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى يقول في المقابل أن الطيران السعودي شن 129 غارة خلال 48 ساعة الماضية، استهدفت محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول أن تصاعد القتال باليمن تسبب في نزوح نحو أكثر من 50,000 شخص من تعز وجنوب الحديدة ومناطق مجاورة ليرتفع عدد النازحين إلى نحو 4.5 ملايين نازح في أنحاء اليمن. وفي شأن متصل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في اليمن. دوليا أيضا، إيران تجدد رفضها التفاوض مع واشنطن إلا بعد قبول شروطها في ظل تصاعد التوترات. وصرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بأن طهران لن تدخل في أي مفاوضات مع واشنطن ما لم تقبل بشروطها، ويعتبر أن أي حوار يفتقر إلى هذا القبول هو محض عبث لا فائدة منها وفق تأكيده. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار جوهرة فانتونات.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانت عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل،

بشتغل حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد لعمر قصير

جوهرة اف ام، جوهرة اف ام. قلب ضعيفة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات، صباح المسرة عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة FM بتاريخ اليوم لحد 13 سبتمبر 2026 الموافق للفاتح من ربيع الثاني 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع صباح، وبعد شوية يتجدد الموعد معكم في الماتينال ويكاند. أما كيف كل يوم، خير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا الجزء الأول من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Tassement fait le week-end. Matinale week-end. Mouche ma mouche.
1: وعشرين دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات مستمعينا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من الماتينال ويكاند بتاريخ اليوم لحد 13 سبتمبر 2026. كالعادة وكيف كل ويكاند الموعد الصباحي يتواصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة، ثلاثة سوايع من الأخبار، من المتابعات، من الرفقة اللي إن شاء الله تكون طيبة وتكونوا متونسين معنا مهما كانت الوجهة متاعكم. صبحية اليوم وخصوصا في آخر ويكاند قبل العودة المدرسية أكيد حركية كبيرة وكبيرة برشا اليوم باش تكون سواء داخل الديار التونسية أو خارجها، يعني في الشوارع التونسية. فبالتوفيق إن شاء الله للجميع. دونك التحضيرات على قدم وساق، برشا يسمعوا فينا ممكن التوقيت هذايا وجدتهم بشكون الأسواق الأسبوعية اللي ترافقها حركية تجارية كبيرة برشا، اللي ما خلطش إن شاء الله يخلط، واللي عندك القضايا ما زالت ناقصة اليوم ناوي بشكلها، دونك ربي سهلها إن شاء الله قدامكم الناس الكل. ومرحبا بكم متونسين على جوهرة فام الدنيا وما فيها. ليكيب الكل تصبح عليكم. سعاد العدويني اليوم ترافقنا في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوزة يلتحق بينا بعد شوية في الديجيتال، منيل تخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا. بسمة سعيدية من قسم الأخبار، سنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم، ويلتحق بينا زادة أنيسة داودي في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية. البداية دي ما تكون بالموسيقى مع السيدة فيروز، ونرجع لكم الستة ونص مع أولى الفقرات اللي هي لانفوغامون.

0: رامي عياش على جوهر فامي. وصلنا للستة ونص، موعدنا مع آخر الأخبار والمستجدات توتسويت مع بسمة سعيدية. انفوغاما. صباح النور يا بسمة، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: صباح الفل سنان، هرك سعيد أنت ومنال وكل من يخلط لصجارة فيما لقيت هذية. إن شاء الله نهاير مبروك سعيد على الجميع. نعطيكم بإيجاز أبرز العناوين اللي باش تسمعوا تفاصيلها إن شاء الله معنا في أخبار السبعة. في أخبار الشأن الوطني، بعثت تونس الدائمة في جنيف تدعو إلى إعادة الأموال المنهوبة إلى الدول النامية التي نهبت منها باش تستثمرها في مشاريع وتخرج من تحت طائلة الفقر. تونس تحتضن منتدى الأورو متوسطي للتنمية المستدامة في 30 نوفمبر وغرة ديسمبر القادمين. في أبرز أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يربط إنهاء حرب إيران بانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي نعرف كل باش تصير في 3 نوفمبر القادم. البنتاغون يضغط لإقرار ميزانية تناهز 1.5 تريليون دولار لإعادة بناء مخزوناته اللي استنفذت، وحسب تقارير صحفية استنفذت في الحرب الأخيرة على إيران. وإيران بدورها تربط عودة الأمن إلى مضيق هرمز بوقف الحصار الأمريكي المفروض على موانئها. التفاصيل كما قلت لكم إن شاء الله تسمعوها معنا في أخبار سبعة متاع الصباح،
0: يعني بعد نصيف ساعة من دوا. شكرا ليك بس ما يعطيك الصحة. احنا نكملوا المشوار بالموسيقى، وموسيقتنا بشكون طربية لوقيت هذية. نخليكم تستمتعوا بها ونقول لكم أكيد أكثر متابعات وأخبار تلقوها بعد شوية على جوهر FM. مرحبا بكم.

0: محلاها يا محلاها يا محلاها محلاها يا بابا.
1: جوهرة FM.
2: جوهرة FM.

المحبة لها مقياس. توصلنا ل 56 دقيقة على جوهرة فام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم تسمعوا في المتينة البيكاند في صبحية جديدة ونهار جديد، صبحية لحد اللي فيها برشة حركية وإن شاء الله يرافقها برشة أمل وبرشة تفاؤل وبرشة نشاط في النهار الجديد هذايا اللي نتمنى فيه كل الخير الكل مستمعينا. ما تنسيوش موعدنا مع الفرحة وعيد الميلاد اللي هو غونديفو تخي سبيسيال كل صباح على جوهرة فام. فيقوا معيدك اليوم العزيز عليك اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده بتاريخ 13 سبتمبر، معليك انت بعثنا نمروه هو شكون وشو تحب توصلكم ميساج على 85 990. ان شاء الله يكون معنا في المباشر بعد شوية في قوم عيدك اليوم، سينو موعدنا باش يتواصل توت سويت بالموسيقى وبعد شوية الموعد باش يكون اخباري مع بسمة سعيدية في تحرير وتقديم النشرة الاولى للاخبار على موجاتنا. واستناو زادة التطورات الجوية لطقس اليوم.

مع وائل كفوري نكون وصلنا على 6:55 دقيقة في الماتينال ويكاند. مرحبا بكم الناس الكل، نذكركم مستمعينا في قوم عيدك اليوم، عندكم مجال باش تهنيوا العزيز عليكم اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم تاريخ 13 سبتمبر. دونك ما عليكم كان تبعثونا اس ام اس في 85 اس ام اس في رقم الشخص اللي يحتفل بعيد ميلاده مع اسمه، شنو تحب توصل لكم ميساج سبيسيال على 85 990. سينو تنجموا تكلمونا مباشرة، تلقاو سعاد العدويني في استقبال تليفوناتكم على 36 300 ألف. نحكي وشوية أخبار في علاقة بالعالم، في علاقة بتونس اللي هي بيان سور موجودة في العالم بيان سور، أما الأخبار هذية الحقيقة يخلينا ننتبه ونردوا بالنا أكثر فأكثر على التغيرات المناخية، ولا بلوتو من التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا على وقعها في السنوات خليني نقول الثلاثة الأخرانية، وخصوصا عام السنة اللي فيه بيان سور بعديد الأرقام القياسية اللي تم تسجيلها. الدراسة هذية هي تحذر الحقيقة، تحذر كل سكان الكرة الأرضية من ارتفاع حرارة العالم اللي بيش يكون أكبر من التوقعات الحالية، على خاطر التغيرات المناخية قاعدة تأثر وقاعدة تتسارع بنسق تقريبا يزيد بنسبة 30% حسب الدراسة الجديدة هذية اللي قالت إنه ملزمناش نتجاهلوا العوامل الخافية للتغيرات هذية. فارتفاع حرارة الكوكب كوكب الأرض بسبب حرق الوقود الأحفوري قاعد يعمل في برشة تغيرات بيان سور في الأرض، وقاعدة تشتعل حرائق الغابات اللي هي أشد ضراوة في الغابات الجافة، وترتفع درجة حرارة الأراضي الرطبة والبحيرات. أزمة المناخ ما هيش أزمة تشمل بلادنا بركة، تشمل بلدان العالم الكل، تشمل الكوكب هذي الكل. نلقاو زيادة ما بين 0.2 و 0.4 درجة مئوية إلى متوسط درجة الحرارة العالمية في كل عام، وبنهاية القرن هذي باش نوصلوا إلى الاحترار العالمي يوصل إلى زيادة يعني مع 30% على المعدلات العادية. أزمة المناخ هي أزمة تخلي الجهود يلزمها تكون أكبر في مواجهة التغيرات المناخية هذه، وتطلب منا أكثر وعي باش نحافظوا على قيمة البيئة وقيمة المناخ. ويظهر لي الوعي والمجهود ما ينجمش يكون فردي وما يعطيش نتيجة، لو كان يكون فردي ما ينجم يكون كان جماعي، ويلزم الناس الكل بطبيعة تقرأ ألف حساب للعشر سنين الجايين. جنرالمون الأخبار هذية والدراسات هذية يمشيوا بمعدل كما نقولوا الديسيني، معناها عشرة سنوات، لكن المرة هذية يقولوا ردوا بالكم رحنا نحكيوا على زيادات سنوية، وقاعدين نحكيوا على تسارع في النسق هذية، ولينا نحكيوا على دراسات تحذر إذا اليوم في 2026 راهي تعطيك مدى 2029 2030 على أقصى تقدير، يعني نمشيوا بالأربعة وثلاثة سنين. الاحترار بيان سور اللي هو المصطلح الجديد اللي موجود في التغير المناخي، اللي هو انه درجة الحرارة في كل شيء تكون غير طبيعية، سواء في الارض سواء يعني في التربة في الصحراء في الماء زادة تكون درجة الحرارة غير عادية. احنا نقولوا كان ربي يلطف بينا وماذا بينا الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة والمناخ يكون وعي جماعي. صحيح تقولوا ولا نقولوا ايش باش نعملوا، هو المصانع الكبرى، هو الصناعات الكبرى المتطورة، هو التقدم التكنولوجي، اي واحنا كافراد زادة كفرادة ش عملنا تجاه الكوكب هذايا تجاه الأرض هذية، لو فات لي احنا نحافظوا على بيئتنا ونحافظوا على المحيط الصغير اللي احنا نعيشوا فيه يوميا. احنا في الاخر يعني نعيشوا في رقعة جغرافية صغرى وصغيرة جدا مقارنة بحجم كوكب الأرض. يظهر لي ما فيها باس كي نكونوا مسؤولين تجاه المساحة هذية ولا تجاه الرقعة الجغرافية الصغيرة هذية. دونك ما نطيشوش البوبيل، كل حاجة نحطوها في بلاصتها، ما نطيشوا حتى شيء في البحر، نحافظوا على الشطوط نتاعنا على خاطر الموجود على شطرة هو طويلة ولا قصارة، معناها الموجة باش تجبد وبش تدخلوا بيان سور للماء. يعني هي برشا سلوكيات الحقيقه تنجم تاثر في مستقبل اجيالنا، خليني نقول ما عادش نقول مستقبلنا، خلينا نقول مستقبل الاجيال القادمه. وان شاء الله الرساله تكون وصلت، وان شاء الله مزيد من الوعي عند الناس. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى بعد شويه الاخبار مع بسمه سعيديه، خليكم معنا.

0: coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoelFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoelFM. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
2: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. تونس تدعو من جنيف إلى إعادة الأموال المنهوبة إلى الدول النامية. فلسطين تثمن إعلان بريكس الرافض للتهجير والداعم لحل الدولتين. وإيران تربط عودة الأمن إلى مضيق هرمز بوقف الحصار الأمريكي. في تفاصيل أخبارنا، وخلال مشاركتها في حلقة النقاش حول الحق في التنمية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان ضمن أشغال دورته 63، جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي توجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع، دعتها إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. البعثة أكدت دعوة تونس أيضا المجتمع الدولي للالتزام بالأعمال الفعلي للحق في التنمية باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان للجميع، لا سيما والعالم يحتفي هذه السنة بالذكرى 40 لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية. أيضا أبرزت البعثة التونسية دعم تونس لاعتماد العهد الدولي حول الحق في التنمية بما يكفل الإلزامية القانونية لهذا الحق، مبينة أنه على الصعيد الوطني وانطلاقا من التزامها بالحق في التنمية تواصل تونس تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 والتي تم تضمينها ضمن المخطط الوطني للتنمية ووثيقة رؤية تونس لسنة 2035. تحتضن تونس يومي 30 نوفمبر وغرة ديسمبر المقبلين فعاليات المنتدى الأورو متوسطي للتنمية المستدامة الذي يهدف إلى توفير منصة تجمع مختلف المتدخلين في مجالات المياه والطاقة والبيئة والفلاحة المستدامة وتدعم فرص الاستثمار والشراكة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويأتي تنظيم هذا المنتدى في سياق إقليمي ودولي يتسم بتزايد الاستثمارات الموجهة إلى المشاريع المناخية والطاقية والبيئية والتي تتجاوز وفق معطيات منظمي هذه التظاهرة 113 مليار أورو، بما يعزز أهمية هذا المنتدى كفضاء للتعريف بالمشاريع والفرص الجديدة وإرساء شراكات استراتيجية بين مختلف الفاعلين. ويرتقب أن يجمع هذا المنتدى مؤسسات أوروبية وممولين دوليين ووزارات ومؤسسات عمومية ومجموعات اقتصادية كبرى تنشط في المنطقة، إلى جانب الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاعات التنمية المستدامة. وسيتضمن البرنامج مؤتمرات رفيعة المستوى وورشات عمل متخصصة ولقاءات أعمال ثنائية، بما سيتيح للمشاركين التعرف على فرص التعاون والاستثمار وتطوير علاقات مباشرة مع أصحاب المشاريع والجهات الممولة وصناع القرار. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في العاصمة دبلن أمس السبت إنه يعتقد أن نهاية الحرب ضد إيران ستكون على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي مباشرة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني يحاول الصمود لأطول فترة ممكنة لتعقيد الانتخابات وفق تعبيره. ترامب أضاف أن أسعار النفط ستنخفض بشكل حاد مع انتهاء الحرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز الاستراتيجي. كما قال ترامب إن الولايات المتحدة تتحكم جيدا بهذا المضيق

0: مؤكدا أنها أزالت الألغام البحرية من هذا المضيق الحيوي. أعلنت إيران أنها تفاهمت مع سلطنة عمان بشأن ممرات العبور في مضيق هرمز، لكن ذلك وفقا للخارجية الإيرانية لا يعني أن المضيق آمن للملاحة ما دام الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية مستمرين. وكانت طهران قد أعلنت عن اجتماع مرتقب غدا الاثنين لبحث نتائج المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وذلك بمشاركة الدول المطلة على الخليج والعراق. ميدانيا، نفدت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارين قادمين من جهة البحر في جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده في حالة حرب، معتبرا استمرار الحصار البحري والاقتصادي على بلاده عملا عدائيا. في شأن الفلسطينية الآن، رحبت دولة فلسطين أمس بإعلان نيودلهي الصادر عن قمة مجموعة بريكس 18 مثمنة ما تضمنه من مواقف داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية. في بيان نشرته وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حيث أعربت عن ترحيبها بالإعلان وما تضمنه من مواقف وتأكيدات داعمة للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها رفض محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بما فيها القدس، والتأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بحل الدولتين. ختاما، يصوت السويديون اليوم الأحد في انتخابات قد تفتح الباب أمام دخول حزب من اليمين المتطرف إلى الحكومة للمرة الأولى، أو تعيد البلاد إلى مسار الليبرالية التي لطالما اشتهرت بها. وتشير عدة استطلاعات للرأي أجريت خلال الأسبوع الماضي إلى تقدم طفيف للمعارضة بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الكتلة اليمينية الحاكمة، ما يرفع احتمالات حدوث تغيير في الحكومة القادمة. هاتون أشرى، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: fantasmant fait le week-end.
1: Mais c'était sympa.
0: Matinal week-end.
2: Mouche.
0: Météo. À le jour FM.
3: Météo. دقائق على جوهرة فيم صباح النور، مرحبا بكم من جديد. رجعنا لكم بعد الأخبار في تقديم أخبار الطقس المرة هذه بتاريخ اليوم. آخر التحينات اللي توصلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي 13 سبتمبر، كيفاش باش يكون الوضع الجوي عموما في بلادنا؟ باش يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتتراوح درجات الحرارة القصوى عموما اليوم بين 26 و 32 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل بأقصى الجنوب ل 36 درجة. بالنسبة للريح اليوم بشكون من القطاع الشمالي، قوية نسبيا بالسواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر بشكون مضطرب بخليج جابس ومتموج ببقية السواحل، والحذر مطلوب من المصطفين ورواد الشواطئ التونسية اللي يحبوا لخر نهار في الصيفية، لخر نهار قبل العطلة يقعدوا يستمتعوا بالبحر. دونك تسيسوا رواحكم وإن شاء الله سلامات للجميع. احنا في متابعة لكل التطورات الجوية بطبيعة كيف ما عودناكم على جوهرة فام، بعد أقل من ساعة من توان قدموا لكم آخر التحينات وآخر الأخبار ديما من المصدر اللي هو المعهد الوطني للرصد الجوي.

السبعة وثلاثة وعشرين دقيقة على جوهر فم. مرحبا بالجميع، إن شاء الله نهاركم فل. مستمعينا في علاقة بآخر الأخبار بيان سور والمتابعات، نذكركم مستمعينا إنه ديما الأخبار محينة على موقعنا www.jawharafm.net، وديما نقول لكم إنه الأخبار تلقاوها بيان سور صحيحة من مصادرها، أخبار رسمية سواء في عديد المجالات الوطنية، السياسية، الاقتصاد، الدولية، التكنولوجيا والمشاهير وغيره. احنا بعد شوية باش نمشيو بكم لعروض تلقاوها مقدمة من عند الشركة الوطنية للنقل في علاقة بالاشتراكات المدرسية، وتعرفوا انه وقته الموضوع هذا وكنا حكينا فيه ديجا قبل. دونك شنية اخر الاخبار؟ اكيد التفاصيل باش تلقوها بعد لحظات في الماتينال ويكاند.

وصلنا لسبعة وستة وثلاثين دقيقة على جوهرة فام. تذكير صغير لمستمعينا اللي قاعدين يحضروا في رواحهم للعودة المدرسية، فإنه عملية بيع القسط الأول للاشتراكات المدرسية والجامعية للنقل بالنسبة للموسم الدراسي 2026-2027 عندها مدة من اللي بدأت، وكنا أعلننا هذية عن طريق موجاتنا وفي مختلف المواجيز الإخبارية. لكن يظهر لي الخبر الأهم بالنسبة للمواطن التونسي الفترة هذية كينقولوا له راهو دون أي زيادة في التعريفة، وهذا رسمي حسب مختلف شركات النقل. دونك يقول قايل كيفاش نجمو نسجلو، كيفاش نجمو نشريو ليزابونمون هذوما، راهو كل شيء عن طريق الانترنت كيما عملية الترسيم في المؤسسات التربوية والجامعية. هذا يصير حصريا عبر منصة الاشتراكات للبريد التونسي، مكاتب البريد. ممكن زادا كيف تتنقلوا لمكاتب البريد، متوفرة الخدمة هذه في عدد كبير من مكاتب البريد بمختلف ولايات الجمهورية، وإلا النقاط المباشرة عبر الوكالات التجارية التابعة لشركة النقل كما شركة نقل تونس أو شركة النقل بالساحل وغيرها، ونقاط البيع المخصصة. بيان سور موضوع الأسعار هو موضوع هام جدا، وحافظت التعريفة على نفس قيمتها دون تغيير مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا بدعم من الدولة. وأكثر معطيات تنجموا تاخذوها كي تتصلوا مباشرة بمراكز المساعدة والإرشادات ومركز نداء البريد التونسي على الرقم 18 28 18 28، وبعدها تختاروا الخدمة عدد 3 أو الرقم الأخضر لشركة نقل تونس مثلا 80 100 345 80 100 345. بيان سور نذكركم أنه عديد النقاط موجودة بالنسبة لوكالات البيع، 130 مكتب بولاية تونس، 56 بأريانا، بن عروس 35، منوبة 20، بالإضافة إلى 21 مكتب بمراكز بقية الولايات. سينون تدخلوا على الموقع اشتراك.post.tn، اشتراك كما تسمعوها منطوقة، اشتراك يعني بالعربية .post.tn، باش تلقاو كل الخدمات الإلكترونية في علاقة بالاشتراكات المدرسية والجامعية للنقل المدرسي والجامعي للعام الجديد 2026-2027. تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع. نكملوا في بوز جديدة مع الموسيقى في الماتينال ويكاند، مع تصبيحة زادة مزيانة للناس اللي توا خلطت تسمع فينا، بديت توا باش تبدا عندهم الصبحيه وتو يبدا عندهم النهار. نقول لكم مرحبا بكم في الاستماع لينا، ان شاء الله تعدي وقيت مزيان، واحنا بعد شويه زاده باش نرجع لكم بمعطيات ومتابعات ديما تلقاوها على جوهره فهم الدنيا وما فيها.

FM توصلنا على 7:55 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل, مشوارنا مازال متواصل في المتينة الويكاند حتى لتسعة بيان سور. أخبار ومتابعات تستنى فيكم, وبما أنه نحكي على العادة التنازلية للعطلة الصيفية واستقبال العودة المدرسية, إشارة صغيرة جدا إلى مختلف البلديات في علاقة بتأمين العودة المدرسية, وهذه نقطة هامة جدا باش نحميه الحقيقة الصغيرات اللي باش يرجعوا للمدارس نتاعهم, عدد كبير منهم يتنقلوا على ساقيهم بيان سور باش يلتحقوا بالمؤسسات التربويه. هذاك علاش يلزم الممرات تكون امنه, يلزم العلامات نتاع المرور تكون واضحه, ويلزم زاده المفترقات تكون مؤمنه, وهذا من اجل حمايه افضل لاطفال المدارس ومختلف المؤسسات التربويه. في الحقيقه بلديه سوسه انطلقت في الايام الاخيره في عمليه تشوير الممرات نتاع المترجلين اللي قريبه من المؤسسات التربويه, ووضع علامات مروريه بالمفترقات وتعويض العلامات التالفه, وهذه الحقيقه نقطه مهمه جدا, وماذا بينا لو كان البلديات الكل تعمل هكايا, على خاطر في اكثر من مدينه في تونس تلقاو العلامات نتاع المرور يتم العبث بها, مش باش ما نقولش حاجه اخرى, دونك ما فيها باس يتم تعويضها العلامات التالفه هذيا, وهذيا الكل استعداد لانجاح الدخول المدرسي وضمان سلامه التلامذه في تنقلاتهم اليوميه. مشكوره جدا بلديه سوسه على المجهود هذيا, وان شاء الله مختلف البلديات تعمل كيفها بيان سور, ونتصور انه انطلقت العمليات, ممكن النسق ماهوش كبير برشا, لكن ماذا بينا زادا نهار 15 سبتمبر يكون محيط المؤسسات التربويه الكل في حله جديده, والطرقات العموميه زادا تكون منوره, ولو انه علامات التشوير اللي قاعده تصير ديما سؤال ما تروحش بها ما تشدش برشا, شبيها مطره اثنين سي بون يتفسخ وكل شيء ما عادش يولي ظاهر, فماذا بينا نحسنوا من النوعيه علاش ليه, ورفعوا في الميزانيه زاد علاش ليه, على خاطر علامات التشوير النجم راهو فعود ما نخدموها كل عام, نوليو نخدموها مره في 3 سنين مره في العامين, هذا ينقص الشارج بيان سور على البلديات, واكيد الكلفه ماهيش باش تكون كيفها كيف علامات التشوير اللي تصير سنويا, لكن ما فيها باس نقراو حسابنا في النقطه هذيا. دونك ان شاء الله بالتوفيق للجميع, ان شاء الله حله جديده نلقاوها كما اشرت في مختلف المؤسسات التربويه والمحيط نتاعها والطرقات العموميه بكلها تكون على اتم الاستعداد لاستقبال الحركية الجديدة اللي باش تصير في الطريق العمومي, والأهم من هذا المواطن التونسي يتحلى بالعقل, يتحلى برزانة, يتحلى بالاحترام التام, وترك الأولوية ديما للمترجلين. بعد شوية الجولة باش تكون مع أبرز المقالات الصادرة في صحف الورقية والإلكترونية التونسية, والجولة هذه باش أمنوها كل من بسمة سعيدية ووليد الجزيري, خليكم معنا.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000. تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جمع الاس ام سي موجة. Revue de presse.
1: رجعنا لكم بجولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية بتاريخ 13 سبتمبر. التفاصيل في جزءها الأول بشكون معاك يا بسمة. صباح النور، مرحبا بك من جديد.
2: أهلا وسهلا سنة، صباح النور عليك على كل مستمعي جوهرة فام ومشاهدي جوهرة فام لقيت هذايا. مرحبا بالجميع، هذه جولة في أبرز العناوين والمقالات الصادرة اليوم. لحد نبدأ بالعناوين البارزة على ليون تجريد الشروق، تونس تدخل اقتصاد المنتجات الحلال، مئات المليارات وشركاء في كل القارات. هذايا باش يكون من خلال مشاركة بلادنا أو بالأحرى تنظيمها لمنتدى باش يصير لأول مرة في تونس نهار 29 و30 سبتمبر الجاري بمقر دار المصدر بالعاصمة، حول موضوع المنتجات الحلال والفرص المتاحة من خلال العنوان البارز هذايا. تساؤل أيضا طرحته جريدة الشروق، ما جدوى تحويل الحلال إلى ملف اقتصادي في بلد مسلم نورمالمون تتوافق منتجاته الفلاحية والغذائية بطبيعتها مع متطلبات الحلال؟ الإجابة أكيد باش تكون في فعاليات هالمنتدى كما قلت باش يصير يومي 29 و30 سبتمبر الجاري في دار المصدر. حديث أيضا في الصفحة العاشرة من الشروق على بوابة تربط تونس بالاقتصاد العالمي، مجلة الصرف بين الربح والفرص المهدورة. إلى حد الآن الناس كل تتحدث على مجلة الصرف، والأبرز بطبيعة الغايات اللي باش تتحقق من ورائها وتفاصيل الكل حول المقالة ذي في الصفحة العاشرة من الشروق. نبقوا مع المواضيع ذات الطابع الاقتصادي. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يعتزم خلال فترة 26-30 مرافقة قطاعات كاملة نحو الاستثمار في إفريقيا. نعرف اختصاص المجلس ذي هو التوجه والاستثمار في القارة الإفريقية. المرافقة للقطاعات باش تكون ضمن أقطاب قطاعية تشمل التكنولوجيا، التعليم العالي، التكوين المهني، السياحة، أيضا الصحة، الصناعة، بالإضافة إلى سعي مجلس الأعمال التونسي الإفريقي إلى إنشاء بنك أعمال بحلول 2028 أو 2029. تزامنا مع العودة المدرسية نلقاو أيضا الشروق. حكيت على البرنامج الوطني للوقاية من مخاطر المخدرات، البرنامج اللي كان انطلق نهار 10 سبتمبر. فيه عديد الومضات الإعلامية التلفزية اللي قاعدين نشوفوا فيها ومضات تحسيسية بمخاطر هذه الآفة على التلاميذ والشباب بصفة عامة. على الصباح نيوز تقرأوا رقم مهم رجعت له الصباح نيوز بأكثر تفاصيل وأكثر تحليل، تحقيق خلال 8 أشهر الأولى من سنة 2026 لارتفاع في قيمة الصادرات التونسية ب8%، وأيضا في المقابل ارتفاع العجز التجاري دون احتساب قطاع الطاقة لبلغ 8.923 مليون دينار. على صريح أونلاين ذكرت بعفو رئيس الدولة على عدد من التلاميذ والطلبة المساجين المتورطين في قضايا مخدرات استهلاك مش ترويج، وبطبيعة هذه بمناسبة العودة المدرسية والجامعية باش ما يضيعوش فرصهم في الدراسة. نختم بشعب نيوز الناطقة باسم اتحاد العام التونسي للشغل، نقل التضامن عديد الهياكل النقابية الدولية والفرنسية مع صحفيين التوانسة المسجونين ومن سجن المرناقية. أيضا أوردت الشعب نيوز زياد الهاني يجدد تضامنه مع الصحفيين المسجونين.
1: شكرا ليك بس ما يعطيك الصحة على الجولة هذه. احنا بيان سيغ شو نبدلوا الاختصاص توت سويت ونعملوا طلة على الورقات الرياضية شو نجمو نقرأوا فيها من أخبار ومتابعات. هذا الكل تلقاوها في سبور بريس. سبور بريس اهلا وسهلا، مرحبا بك وليد الجزيري.
3: مرحبا بك سناء، صباح النور كافة مستمعي جوهرة فام. البدايه بالصريح تحت عنوان ماذا جرى نقطه استفهام، اعتداءات واصابات في مباراه شبيبه القيروان ونادي الصفاقسي في كره السله في قاعه عزيز ميلاد، ونادي الصفاقسي يصدر بلاغ يطالب فيه بمقابله عاجله مع المكتب الجامعي لكرة السلة بطولة كرة اليد نتائج مواجهات الجولة الثانية ذهاب اللي دارت يوم أمس السبت. الشروق كاس الكاف السياساس جاهز لقلب الطاولة، الإفريقي وجرجيس يتأهلان عن جدارة البطولة، الهمهمة تتحدى الترجي والعمران وسقيت الدائر للتأكيد، الأولمبي الباجي من أجل أول انتصار، نعرف اليوم الجولة الثانية أو الدفعة الثانية من الجولة الرابعة ذهاب للبطولة، كل مقابلات تنطلق الأربعة نتاع العشية. موقع الصباح نيوز الدرجة الثانية الفرنسية، خليل العياري يقود دانكيرك للفوز على المتصدر سانت إتيان، النادي الإفريقي يتأهل للدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا ويواجه مازامبي الكونغولي، الرابطة الأولى الانتصار الأول للبقلاوة الجنوية. يحكيوا على البارح ونحكيت لكم على الطاولة، الهمهامة البقلاوة الجنوية.
1: صحفتورك وليد.
3: هما قالوا
1: شكرا لك، يعطيك الصحه وليد الجزيري على المتابعه هذه. ترجعنا 8:30 في اخر الاخبار والمتابعات الرياضيه في جوهره سبور على جوهره فام. توتسويت اخر تحينات الطقس
0: ميتيو على جوهره فام.
1: الوضع الجوي بالنسبة لليوم لحد 13 سبتمبر 2026 باش يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية، وباش تشمل الأمطار هذه إن شاء الله مناطق الشمال الوسط والجنوب الشرقي. درجات الحرارة القصوى عامة محافظة على معدلاتها كيف يوم أمس، نلقوها بين 26 و 32 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، لكن بأقصى الجنوب توصل ل 36 درجة. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال قوية نسبيا بالشمال وبالسواحل وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، هذاك علاش البحر باش يكون مضطرب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل، دونك تاخذوا كل الاحتياطات اللازمة إذا كنتم من رواد الشواطئ التونسية حتى للفترة هذية في سبتمبر، وإن شاء الله تعدي ونهير مزيان مليان بالنشاط والحيوية ومليان زادة براحة البال. احنا مشوارنا مازال متواصل حتى لتسعة في المتينة البيكاند، مازلنا مكملين مع البلاي ليست نتاعنا ومكملين مع أخبارنا ومتابعاتنا اللي تكتشفوها معنا زادة بعد لحظات.

0: خطرها.
1: 28 دقيقة على جوهرة فم، ما زلنا معكم في المتينة الويكاند. بعد شوية الموعد باش يكون رياضي مع وليد الجزيري في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في تونس والخارج، وخصوصا مع وإلا بعد النتائج اللي تم تسجيلها في من خلال مباريات الجولة الرابعة من البطولة اللي صارت يوم أمس. أكيد كل التفاصيل باش تكون بعد لحظات، تحديدا 8:30 في جوهرة سبور. سينو نقول لكم مرحب بكم ديما مستمعينا، مرحب بأصواتكم تعليقاتكم على البوات فوكال على 73 24 3000 ولا على 29 100 100. نحبوا نتفاعلوا مع بعضنا ونشوفوا شنية مختلف شواغل المواطنين التوانسة الفترة هذية. هذيك علاش نسمعوا وتسمعوا زيدا انتم مروحكم في ميكرو جوهرة في مواعيد قارة على جوهرة فم. مرحبا بكم الناس الكل.
2: ست عنايات متعودها تعمل سهرات في البيت وكانت دايما
3: متعودة.

سر من الاسرار ابويا وحد قطرين انا عفش بيتنا اثار وقصورنا عالشطين لمحت بنت الزين فرعون وجننتي سحرني في حل العين.

0: الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jawer FM.
2: برعاية
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك. جوهر سبور،
5: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. 11 هدف في 3 مقابلات الأولى من الجولة الرابعة، ذهاب للبطولة على أرضية ملعب العبد العزيز الشتوي بالمرسى. مستقبل المرسى يفوز على النجم الرياضي الساحلي هدف لصفر، هدف نور ماني دقيقة 23. تصريحات ما بعد المباراة، البداية ببركوني مدرب النجم، قمنا بعدة أخطاء والمرسى قامت بمباراة كبيرة.
6: Un match qui a été très engagé avec beaucoup d'intensité et de duels. On n'a pas su répondre dans ce domaine-là. Ensuite, on n'a pas eu assez de maîtrise pour poser des problèmes à cette équipe de la Marsa qui, elle, a très bien joué. Le terrain, ce n'est pas une excuse. D'accord ? Donc voilà, on fait une erreur sur le but qui nous fait perdre ce match. On a eu 2-3 occasions, pas beaucoup plus, pour pouvoir égaliser, pour pouvoir revenir au score. On ne les a pas mises au fond. Après, c'est le football, c'est comme ça. Je suis très, très, très, très déçu par le résultat. Je suis très déçu aussi par certaines choses qu'on aurait pu mieux faire. Mais on est en apprentissage, on est encore en train d'apprendre, de comprendre aussi, de se comprendre entre nous. On va avoir un mois là de trêve où on va pouvoir bien travailler. Je pense qu'on sera beaucoup mieux à partir du mois d'octobre.
5: بركوني مدرب النجم قال الملعب ماهوش عذر، قمنا بأخطاء، مانيش راضي عن نتيجة جاية راحة وباش نصلحوا أخطائنا. عماد بنولس مدرب مستقبل المرسى، وانتحصار مستحق للمرسى.
7: عملنا الشوط الاول كنا خير من النجم الساحلي، معناتها وسجلنا هدف. الشوط الثاني كيف كيف جبنا بعض الفرص، النجم الساحلي حب يرجع وجاو عزوز ولا ثلاثه فرص، عطينا حمزه بن شريفيه والدفاع، هذيك الكره لا، معناتها النتيجه راهي تجي كيما تعاد كيما هزي.
5: الاتحاد الرياضي المنسيري تعادل مع اتحاد بن قردان 3-3. صالح البرهومي افتتح نتيجة للاتحاد دقيقة 7، غازي العيادي عدل دقيقة 17، عبد الوهاب بوحوش اضاف الثاني دقيقة 45، ادريس المحيرسي سجل الثالث لاتحاد بن قردان دقيقة 53، رائد البرهومي سجل الثاني للاتحاد دقيقة 60، واحمد بعصيدة عدل النتيجة 3-3 دقيقة 63. فلوز مدرب الاتحاد، قمنا بأخطاء وفريقنا شاب، ونشكر الجمهور.
8: Bon, on est déçu parce que je pense qu'il y avait la place pour gagner, mais dans l'absolu le résultat il me semble logique vu les erreurs qu'on a pu commettre dans le match. Je l'ai dit depuis le début, je le répéterai toute la saison, on a un effectif jeune, ça a des bons et des moins bons côtés. C'est des joueurs qui sont en progression, sont tous en bonne progression, mais ils sont à même de faire des erreurs de ce type, des erreurs individuelles qui peuvent amener des buts, ça fait partie de l'apprentissage. Et il faut l'accepter. On va essayer de les gommer le plus vite possible, mais c'est la réalité. Vous ne pouvez pas demander à un joueur de 20-21 ans d'avoir un niveau de régularité et un niveau de maturité d'un joueur de 27-28-29 ans. Donc ça fait partie de l'apprentissage. Maintenant qu'on a dit ça, la réaction est bonne, on revient bien. Comme j'ai dit, on est déçu du résultat final parce que je pense qu'on perd 2 points. Il faudra les rattraper ailleurs. Mais je tiens aussi à remercier les supporters parce que quand on rentre à 2-1 à la mi-temps contre nous et qu'ils nous applaudissent, à 3-1 aussi, ils nous applaudissent. On revient et je pense qu'ils méritent ça. Je pense qu'ils auraient aussi mérité qu'on gagne.
5: مدرب الاتحاد قال قمنا بأخطاء، ما ننساوش فريقنا شاب، ردة فعل قوية للملاعبية. نشكر الجمهور اللي كان دافع قوي طوال المباراة. مهدي بن ضيف الله مدرب مساعد اتحاد بن قردان، ونقطة التعادل.
9: والله اتفق، واحد كنا زاد خاسرين واحد بلاش، رجعنا في المباراة، قمنا بزوز تغييرات اضطرارية في الشوط الأول، الحقيقة كنا فايزين الوقت ذاك كنا يعني نستحق الانتصار، لكن كي شفنا يعني مجريات المباراة الفريشير فيزيك ما لقيناش في الاخر، عديد اللاعبين كان صار لهم شد عضلي، ظاهر ايسر مصاب. الحقيقة نقطة نكونوا فرحانين بها ونخدموا عليها والكونتور الحمد لله يمشي ديما.
5: أمل حمام سوسة يخسر ضد الملعب التونسي 3-1. عمر السماري افتتح نتيجة للأمل دقيقة 38 بعد الملعب التونسي سجل 3 أهداف. فخر الدين بن يوسف دقيقة 45، أمادون داي دقيقة 63، يوسف السعفي ضربة جزاء دقيقة 96. يوسف المواهبي راضي على المردود بالرغم من الهزيمة.
10: يمكن اللي عمل الفرق اليوم تسييم الفرص، ملعب التونسي جاتوا اقل منا فرص تمكنش يجسمهم، احنا ملعب مسوس عملنا اكثر فرص، بوزيسيون كانت اكثر لينا، احنا صناعه الاهداف كانت اكثر لينا، نقصنا التسييم. اليوم كان جاي فما تسييم يمكن يكونوا 3 نقاط من نصيبنا. الاولاد ما قصروش، فرحان بالمردود يلعبوا به بالروح نتاع المجموعه، لكن عندنا برشا تصليح خاصه القدام في تسييم الفرص. بالنسبة للأهداف اللي قبلناهم فيهم هفوات فردية اللي عادي هذا يصير في الكرة، كما مهاجم يضيع رأس ولا بنالتي، كما مدافع ينجم يزلق، ساري في الأهداف ديما مبنية على الغلط، لكن المردود راضي عليه ولزمنا نديرك، وعنا توا فترة طويلة نجم نحضروا فيها تكمل المجموعة بنسبة 100% نحضروا في زيكمو ومازال مشوار بطولة طويلة.
5: اليوم الأربعة الدفعة الثانية من الجولة الرابعة ذهاب للبطولة، شبيبة العمران نجم المتلوي تحكيم محمود قصيعة، في الفار حمزة جعيد، مباراة منقولة على الوطنية الثانية نادي حمام الأنف الترجي الرياضي التونسي تحكيم أيمن نصري، في الفار حسني النايلي، مباراة منقولة على الوطنية الأولى الأولمبي البيجي تقدم ساقيت الدائر، صادق السالمي حكم المباراة في الفار أمير لصيف. في المسابقات الإفريقية النادي الإفريقي يتأهل للدور الثاني المسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله في العاصمة المالية باماكو ضد جوليبال المالي 2-2. النادي الإفريقي واجه في الدور التمهيدي الثاني فريق مازامبي الكونغولي. في مسابقة كأس الكاب ترجي جرجيس يتأهل للدور الثاني رغم انهزامه في السنغال ضد ديمبارس السنغالي 0-0. ترجي جرجيس تأهل بفضل انتصاره في الذهاب 3-1. النادي الرياضي الصفاقسي في نفس المسابقة يواجه اليوم الستة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس شوتينغ ستارز النيجيري، مباراة باش تدور دون حضور الجمهور بعد عقوبة الكاف منذ الموسم الفارط، مباراة تعرف عودة مؤمن الرحماني اللي غاب على مباراة الذهاب واللي انهزم فيها النادي الرياضي الصفاقسي 0-0. كرة اليد نتائج الجولة الثانية ذهاب، النجم الساحلي فاز على نسرة بولبة 32-27، الترجي فاز على جمعية الحمامات 44-32، بعث بني خيار انهزم ضد نادي كرة اليد بجمال 27-28، نادي الإفريقي فاز على المنزه الرياضي 34-24. اليوم 11 متاع الصباح مباراة سبورتينغ المكنين ومكرم المهدية. المنتخب المصري لكرة اليد يتوج ببطولة إفريقيا لكرة اليد أوسط اللي دارت في الكوت ديفوار بعد انتصاره في النهائي على المنتخب التونسي 31-29. منتخب التونسي للأوسط لكرة اليد كان ضمن تأهله لبطولة العالم باش تحتضنها مقدونيا الشمالية في شهر جوان 2027. النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ بعد الأحداث الأخطيرة والمؤسفة اللي صارت في قاعة عزيز ميلاد في المباراة الودية في كرة السلة اللي جمعت شبيبة القيروان والنادي الرياضي الصفاقسي. هيئة النادي الرياضي الصفاقسي عبرت عن إدانتها الشديدة لأعمال العنف والاعتداءات اللي استهدفت وفد الفريق اللي أسفرت عن إصابات في صفوف عدد من اللاعبين والمسؤولين. والإطار الفني بلاغ النادي الرياضي الصفاقسي أكد تعرض اللاعب أمان الله الجيزاني الإصابة في حين تم نقل اللاعب مهدي السايح إلى أحد المساحات الخاصة بسوسة. النادي الرياضي الصفاقسي أضاف أنه طلب من الحكم إيقاف المباراة 3 مرات بسبب توتر الأجواء قبل أن تتواصل الأحداث، وأن المعطيات الأولية المتوفرة تفيد أن الاعتداءات لم تقتصر على بعض الجماهير اللي حضرت المباراة بل صدرت عن بعض مسؤولي ولاعبي الفريق المنافس. هيئة النادي الرياضي الصفاقسي أكدت في بلاغها طلب مقابلة عاجلة مع المكتب الجامعي لكرة السلة لعرض كامل تفاصيل الأحداث. الدوري الإسباني ريال مدريد فاز على رايو فاليكانو 4-1 ماضي 3:15 دقيقة اليوم ليفانتي برشلونة. الدوري الإنجليزي ليفربول تعادل مع فولهام 0-0. سندرلاند يخسر ضد الأرسنال 2-0. قمة كبيرة 4.5 مانشستر يونايتد مانشستر سيتي. الدوري الإيطالي لازيو روما يتعادل مع الميلان 2-2. 5 نابولي بولونيا 8 غير ربع ساسولو جوفنتس. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
11: C'était Jour de Sport.
12: Jour de Sport
11: avec l'équipe Sport.
13: جوهرة اف ام
14: تسمعوا اوتوموتو
15: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
16: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
17: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. اوتوموتو pour bien démarrer.
18: تسمعوا في الميكان ماتينال ويكاند على جوهرة اف ام تي في موجة مع موجة.

0: جوهرة اف ام.
1: مين القطة اللي مع مراتك دي؟
2: مراتي يا فندم. هاي حسين.
1: قطة جدا
2: حسين.

0: ماجد المهندس، مرحبا بكم على جوهرة فام. إن شاء الله نهاركم سعيد. المشوار يتواصل تسويت مع الأستاذ الناصر شعلول في علم الشيء. علم الشيء، علم الشيء. والمتر اليوم يكون حاضر معنا بالتليفون مش حضوريا على غير العادة. صباح النور أستاذ، أهلا وسهلا.
1: صباح خير سنة، صباح خير لكل السادة المستمعين المشاهدين والفريق العامل معك هذا الصباح.
0: شكرا لك أستاذ على الحرص أنك تواجد معنا ديما في علم الشيء، وذي الحقيقة يفرحنا ويسعدنا برشا أنه نأمنوا المعلومة القانونية ونوسعوا في الثقافة القانونية اللي موجود عند التونسي بصفة عامة. اليوم موضوع جديد باش نترقلوا اللي هو سياحة الولادة. شنية سياحة الولادة هذية وشو يقول فيها القانون؟
1: إيش يقول فيها القانون؟ الحقيقة يقول فيها الدول اللي يمشوا لهم الحوامل في بعض الحالات لوضع مولود، لأن سياحة الولادة هي أنك تمشي لدولة ولا مدينة في دولة معينة بهدف الولادة فيها لسبب رئيسي هو الحصول على حق الجنسية وحق المواطنة بالميلاد أو مصطلح على تسميته في القانون الدولي هو حق الأرض. علاش معناتها الوضعية هذه طرحت على أثر القرار والمرسوم الأخير اللي صدره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب في إلغاء عديد التأشيرات، تقريب أكثر من 600 تأشيرة لأجانب يشتبه حسب كما قولها تفكيره في تورطهم فيما يعرف بسياحة الولادة. في تقريبا أول حصيلة تكشفها وزارة الخارجية الأمريكية. احنا الحقيقة علاش ربما الموضوع ضايق مهمش عموم التونسيين، لكن يهم 30 ألف تونسي متواجدين على التراب الأمريكي وعلى تراب الولايات المتحدة الأمريكية، والعديد منهم موجودين للعمل للدراسة، وفما شكون اللي يترك زوجته مثلا في تونس لتلتحق به، هو يجي في الصيف ويجي في فترات متقطعة لتلتحق به إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فتم التضييق على جميع الأجانب المتواجدين على الأرض الأمريكية بقرار من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب باعتبار أنه حذر من هذه الظاهرة، وبدأ الحقيقة يدافع على حملة عالمية لتدقيق سجلات السفر وربط بيانات وزارة الخارجية الأمريكية ببيانات الاتحاد الأوروبي ووكالات معناتها فيدرالية لإلغاء أي تأشيرات سفر لمن يقصد الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بما يسمى بسياحة الولادة. احنا الحقيقة مدة 3-4 أسابيع مع أمين حكينا على اكتساب الجنسية للمقيم على التراب التونسي، ووضحنا أن الشروط الأساسية للتجنس ماهيش الولادة فقط، بل لابد من إقامة مستمرة بصفة قانونية، وهذا يقطعنا الجدل اللي صار على الأفارقة جنوب الصحراء اللي تولدوا في تونس، وقلنا راه لا يمكن بتاتا بأي صورة من الصور أنهم يكتسبوا الجنسية التونسية بموجب الولادة، باعتبار أن مجلة الجنسية التونسية من بين الشروط الأساسية اللي تفرضها للتجنس هو الإقامة بصفة قانونية على البلاد التونسية لمدة 5 سنوات، ويكون بالغ لسن الرشد، أي أنه طالب الجنسية يكون أتم سن الرشد القانوني اللي هو في تونس 18 سنة. هالجدل نعم سنة
0: نسمع فيك معاك ماتر
1: نسمع فيك معاك. هالجدل اللي صار حول المرسوم الرئاسي الأمريكي حول منع الحوامل في الثلث الأخير من مدة الحمل من الالتحاق بالولايات المتحدة الأمريكية، وإلغاء تأشيرات كانوا تحصلوا عليها قبل، تعرف اللي عديد منها ما عنده تأشيرة بعشر سنوات لدخول الولايات المتحدة الأمريكية. تدخلت وزارة الخارجية وخاصة ماركو روبيو هذا وزير الخارجية الأمريكي لإلغاء تأشيرات عدة

0: لأنه قال أنه فما مؤشرات تظهر في بعض الحالات إلى أن حاملها المرأة الحامل تريد أن تتحصل أن يتحصل ابنها على الجنسية الأمريكية بمجرد الولادة أو ما يسمى بحق الأرض. تعرف سناء أنه مش كان الولايات المتحدة الأمريكية، حتى بعض شركات الطيران تلغي حتى تمنع السفر، فما الكارت دومباركمو يبدأ تبدأ عندك تذكرة سفر إذا اتضح وأنه الحمل هو في الأسبوع 36 والأسبوع 32، وهما يسمحوا شركات طيران بعض الشركات طيران باش المرأة الحامل تستقل الطائرة إذا كان الحمل متاعها ما تجاوزش 28 أسبوع، وإذا يتجاوز لابد من الإدلاء بكشف طبي صادر عن جهة مختصة تخول للمرأة معناتها أن تأخذ طيارة باش تسافر في حالات معينة. هو الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية والمرسوم هذا تم إلغاءه وتوقيف العمل به من طرف شكون؟ من طرف المحاكم الأمريكية وقاضية فدرالية قضت بإلغاء المرسوم لصدر على ترامب، وهو الحق الغير مشروط في الحصول على الجنسية بالولادة. لكن ما تعرفوا مع الأسف أنه دونالد ترامب لا يستعرف لا بمحاكم فيدرالية ولا يستعرف بأحكام قضائية، فإنه اللي في رأسه يعمله، واللي معناتها القرار هذا الحقيقة متاع منع دخول الحوامل اللي في الثلث الأخير من مدة الحمل للقضاء على ما يسمى بسياحة الولادة. قل قايل علاش ما تطرحش المشكلة هذه؟ لأنه قبل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تحب شكون يجي، وتحب لأنه المجتمع متاعهم أصيب بما يسمى بالتهرم السكاني. تعرف حتى احنا في تونس رانا واللي في الإحصائيات الأخيرة ما نشبعات، ولينا عنا تهرم سكاني، عنا نقص في الولادات، وكبار السن ولاو يمثلوا أغلبية، في حين أنه في الريسونسمون الأخير كانوا يمثلوا تقريب 40% من المجتمع التونسي. وبالتالي ظهرت شبكات الحقيقة ولات صناعة ربحية، لأنه هذا الكلام راهو متاع وزارة الخارجية الأمريكية يقول لك تحولت سياحة الولادة إلى صناعة تديرها الشبكات ووسطاء يقدمون بعضهم بوصف مرافق للولادة ولا قابلة مساج فام ولا مستشار صحة، ويجيوا مع المرأة هذه وتروج هالجهات هذه لخدمات تشمل الولادة في الولايات المتحدة الأمريكية وتقديم المشورة بشأن التأشيرات وترتيب السكن والمستشفيات، مستخدمة عبارات تسويقية مثل الجنسية التلقائية أو مستقبل بلا حدود في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعرف البيانات اللي كشفتها الحقيقة الإحصائيات أنه السنة برك تم إلغاء أكثر من 100 تأشيرة مرتبطة بسياحة الولادة في شمال أفريقيا، ورصدوا أكثر من 400 حالة في الولايات في أوروبا بالذات منذ عام 2024 ارتبطت بما لا يقل عن 6 شركات تتعمد الاحتيال وتتعمد بيع الوهم للحوامل بدعوى التجنس والتجنيس في أوروبا. تعرف احنا عندنا العديد الجالية مثلا في إيطاليا، الحقيقة أنا عندي أصدقائي موجودين في إيطاليا، كل مرة قال لي راهو زوجته باش تلتحق به باش تتولى الولادة في إيطاليا، باعتبار أنه فما امتيازات للصغير وفما حتى منحة تخوها المرأة التي تضع مولودها بالبلاد الإيطالية. وبالتالي الحقيقة فما عباد تستغل في الوضعية هذه للحصول على جنسية ثانية إلى جانب الجنسية التونسية. وتعرف
1: لاني في أستاذنا هل يعتبر معناها جرم وإلا هو حق وإلا
0: هو ما هو الجرم الحقيقة؟ هو ما هو الجرم باعتبار أن الاتفاقيات الدولية موجودة ومعناتها تخول للمولود خارج أرض الوطن الحق في الحصول على الجنسية بدعوى حق الأرض. وأنا فرقت بين القانون التونسي اللي يفرض شروط معينة مش كان الولادة، مش كان الولادة على التراب التونسي، هو أكثر من ذلك. أنا باش حتى للطرفة برك اللي تتولد اللي تولد على الطيارة والطيارة اللي تغير المسار متاعها وتهبط اضطراريا لتأمين ولادة يسيرة لمرأة استقلت الطائرة ولا غالب جاه المخاض في الطائرة، فإنه الطفل اللي تولد ينجم ياخو جنسية الطائرة. شو معنى جنسية الطائرة؟ سمحوني في الكلمة، أنه الطائرة مثلا مرسمة في الترسيم متاعها السجل متاعها موجود في بلغاريا، ياخذ الجنسيه البلغاريه، والا ياخذ الجنسيه وين هبطت الطائره اضطراريا ووضعت مولودها في المستشفى متاع البلاد هذيك وين هبطت الطائره اضطراريا باعتبار انه فما حاله طوارئ صحيه متمثله في عمليه وضع المولود هذا. ونفس الشيء بالنسبه للبطو، وينجم ياخذ البطو او الطياره تنجم

0: دنماركيه مثلا وثبت انه وتم وضع المولود بمساعده مثلا طبيه في الطائره هذيك على في الاجواء نتاع الدنمارك، فننجم ياخو الجنسيه الدنماركيه بمجرد انه مر في الاجواء نتاع البلاد هذيك. وبالتالي هالسياحه نتاع الولاده راهي سياحه موجوده منذ قديم الزمان، لكن يظهر أنه الخارجية الأمريكية وعندهم ما يسمى بإدارة الهجرة، وإدارة الهجرة يا سناء ارتكبت جرائم، وتعرف رناها في على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي عند مطاردة المهاجرين اللي موجودين بطريقة غير شرعية في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: واضح، مشكور جدا أستاذنا، يعطيك الصحة على التوسع والإضافة ديما في علم الشاي في الماتينال ويكاند. كل ويكاند فما مواضيع جديدة نترقولها نحكيو فيها نزيد ونفهم القانون شنو يقول في المجالات هذية. دونك تنجموا ترجعوا لللايف الموجود على صفحتنا جوهرة فيم على الفيسبوك، ومعاك أستاذنا نخلطوا لختام موعدنا اليوم من الماتينال ويكاند. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 6 نتاع الصباح حتى لتوا، إن شاء الله الرفقة كانت طيبة، إن شاء الله أخبارنا ومتابعتنا من خلالها كنتوا على علم بكل صغير وكبيرة وآخر المستجدات في تونس والعالم. التحية توصلكم عند سعاد العدويني اليوم رفقتنا في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، منال تخيل في الإخراج التقني، شكرا ليك منال رقم 2 اللي هي منال جبلة حاضرة باش قدمنا موجز بلوتو بسمة سعيدية حاضرة باش قدمنا موجز لآخر الأخبار، ورفقنا اليوم في المتابعات الرياضية وليد الجزيري. سنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو، تقولكم إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل، باي باي.

0: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سابق عصرك. جوهرة
1: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار حسن الاستعداد للعودة المدرسية ومواصلة المتابعة الميدانية لوضعية المؤسسات التربوية، أدى والي سوسة سفيان التنفوري سلسلة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المؤسسات التربوية للوقوف على مدى جاهزيتها واستكمال مختلف الاستعدادات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة. هذا وقد شملت زيارة معتمدية الزاوية لقصيب ثريات بكل من المدرسة الابتدائية الجمهورية والمدرسة الابتدائية العهد الجديد والمدرسة الإعدادية الزاوية والقصيبة وثريات والمدرسة الابتدائية علي بلهوان ومعتمدية مساكن بالمدرسة الابتدائية 2 مارس 34 وأيضا المدرسة الابتدائية ابن كلثوم والمدرسة الابتدائية البرجين، بالإضافة إلى معتمدية سيد الهاني بمعهد سيد الهاني والمدرسة الابتدائية سيد الهاني المركزية وأيضا المدرسة الابتدائية شرشير. من أخبار الجهات أيضا، تم تمكين المستشفى المحلي بالحامة من ولاية جابس من منظار جراحي حديث ومتكامل، ما يمثل إضافة نوعية للإمكانات الطبية والتقنية المتوفرة بهذه المؤسسة الاستشفائية، وما سيساعد أيضا هذا الجهاز الطبي الهام على الارتقاء بالخدمات الجراحية وتحسين ظروف التكفل بالمرضى وتقريب الخدمات الصحية المتطورة من متساكني الحامة والمناطق المجاورة. كشفت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف وبالتعاون مع الوحدات الأمنية والحرس الوطني والحرس البلدي بالكاف عن مستودع عشوائي بريف مدينة السرس يستغل كمسلخ غير قانوني، حيث تم حجز أكثر من 5000 طير مجهولة المصدر. دولياً، قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن محافظ مأرب سلطان العرادة إن استعادة العاصمة صنعاء تمثل الهدف النهائي للقوات الحكومية، مؤكداً أن القوات

0: المنسحبة من الساحل الغربي تعيد ترتيب صفوفها وستعود إلى المعركة بشكل أو بآخر. أكد مسؤول أمريكي لشبكة CNN أن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء الإقليميين على تعزيز الجهود لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة التحديات الأمنية وحماية مصالحها في وقت تواصل فيه واشنطن انخراطها في الصراع مع إيران ومراقبة التطورات في اليمن وفي الشرق الأوسط دون إعلان موقف صريح من البيت الأبيض حتى الآن. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: لابد من كلمة جوهرة اف ام 73 24 3000. بيست اوف بيست اوف
3: بنعمل إذاعة من المنبر بتاع الإذاعة متاعكم. حنان تليلي من أستاذ تعليم ابتدائي منتدبة دفعة 2026. جيت قرية عمنا أول بعيد على داري من ولاية قبصة. جيت قرية في ولاية سليانة. عملت برشا محاولات لتحويلها خاطر عندي احد اطفالي توأم يعاني من مرض التوحد. حبيت نعمل نداء من منبر هذا السيد وزير التربيه ورئيس الجمهوريه لتمكيني من نقله لولايه قفص لتمكن من علاج طفلي.
4: ليه هو تذكير معناها على حسب ما نشوف بعض التصرفات من بعض المواطنين. معناها تو احنا على موسم الامطار تو بداية الخريف باش تكون امطار ان شاء الله على بلادنا الكل. راهو فكر وراهو كي طيش كاغت كي طيش طبي مشوار كي طيش تاشي اي حاجة هذيك باش تكون مصدر انها انسداد البلوعات تاع الماء وتصير ما عادش فما جريان للماء وتصير لا قدر الله تصير كوارث. رجاء للناس الكل شوية هو قداش منهم عمال النظافة بالتصرفات هذه معناها يلزمنا عدد كبير ياسر من النظافة ويلزم شيء رقي في تصرفات المجتمع صراحة لأن المدن كلها راهو.
5: بربي أني مواطنة من القلعة الكبيرة نهج علي بالهواء. بربي راهو الحلقو مسكر علينا توشها وإحنا نجري وما بين المعتمدية وما بين لوناس وما خليناش حتى جيها معلمنا ياش اللي إحنا الحلقو مسكر علينا معناها ما غير مطر هذا تو وتو وسائل الأعلام الكل تنبأ اللي معناها تحذر في المواطنين ردوا بالكم صرفوا زيقوات أعملوا إحنا هم خليناش حل لوناس قتل كاني ما عنديش فلوس باش نصرف شنو حلنا إحنا نغرق ونموتوا أني وليا واحد بعد طوى غارقني طوى مغير حتى قطرة مطر غارقة نسمع في جوهرة نسمع في أعلام الكل ينبهوا ويحذروا في المواطنين ردوا بالكم صرحوا زقواتكم اللي عنده حيوانات يبعدهم إلا كل شيء علاش احنا هكا نموتوا يا رسول الله.
6: الذي جاء إلى ديوان السطير بن عروش روفة عنا قناة تصريف المياه في المروج واحد نهاج ابن شرف عنده 3 أو 4 شهور القناة مكسرة قاعدين متضمرين منها ياسر ولهذا بلايت تدخل باش يقوموا بالواجب متاعهم يقول لك ما عندناش مقاول كيفاش ديوان كامل ما عندوش مقاول.
7: بالله احنا متذرين معناتها في نسكن في سوسة متذرين عنا الكاميون معناتها نتاع النزو في الحصالة بلديتنا ايش مستعرفة بينا ما ايش عملتنا بلاصة ونصبوا ومكسرت لنا في العوان والكراهة بتاع العوان يعملونا في المحاضر يفكونا في كاميوناتنا يحطوا فيها في الفوريال المحضر بمليون وميتين ومليون وثلاثانية ما حبوش يعملونا بلاصة نصبوا فيها. هل هذا معقول ولا مش معقول؟ بالله عملونا بلاصة نصبوا فيها واللي تشدوه معناتها ما مخالف القانون عملوا له محضر. أما بما أنه ما فماش بلاصة فيه نصبه حاضر عليش عباد عندها صغار عندها كراء عندها معيشة عندها ناء عندها ذو عندها آلاف الحكاية ويرحم والديك مبارك الله فيك.
8: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: Mag مع أسماء جربي. مع أسماء جربي على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء واتمتع.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرشيماك votre magazine spécialisé en architecture et en décoration. اليوم كالعادة باش نجاوبوا على أسئلتكم اللي جاتنا وبرشا أسئلة جاونا سورتو على تيك توك والانستغرام اللي بيان سور تدخلوا للبروفيل دو جوهرة اف ام ولا البروفيل نتاعي أسماء أرشيتكت ولا أسماء جربي. دونك وتحطوا الأسئلة نتاعكم. فما زوز أسئلة مهمين برشا اللي هما بيان سور يخصوا العزل المائي. دونك العزل المائي يعني نحكي لهنا على فكرة على الأسعار والعزل المائي يعني فما مشاكل زادة بعثونا تصور طبعا on va les partager بعد شوية ونحكي على مشاكل الليتونشيتي. دونك اليوم الموضوع متاعنا البرانسيبال الليتونشيتي بيان سور كالعادة نعطيكم فكرة على أسوام العقارات اليوم زادة خليكم معنا باش نشوفوا زعم العقارات أسوامها طلعت هبطت قعدت في نفس المستوى هذايا اللي باش نشوفوه باش نقارنوا زادة بالنسبة للفترة اللي فاتت زعم فما ستاغناسيون ولا فما اوغمونتاسيون والا ديمينيسيون دو بري وهل هو وقت مناسب بالنسبه للشراء والا لا. بيان سور كيف كيف زاد ان فقره النصائح المعماريه باش تكون ديما موجوده وحاضره. دونك اللي عنده سؤال كيف كيف ينجم يكلمنا على 36 300 الف. مرحبا بكم اكيد سينون بيان سور قريب يولي عندنا دونك نيميرو واتساب نجموا تبعثوا لنا على الواتساب ديريكتومون واحنا نجاوبوكم في المباشر. هذا واكثر كالعاده في ارشيماك خليكم معنا ونبداو كالعاده بالغناء وليزون بوزيتيف ونبداو

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
4: جوهرة أف أم
2: بوبليسيتي.
5: تسمعوا لحد من 9 ل 10 أرشي معك مع أسماء جربي،
6: مع أسماء جربي
5: على جوهرة أف أم تي في. شوف أسماء وتمتع
6: وتمتع.
7: Tout de suite, نحكي ونزول عند رغبتكم أكيد على العزل المائي لتنشيتي في الديار اللي هي من أهم الحاجات اللي تنجم تحمينا الدار متاعنا. نعرفوا اللي الماء إذا كان يدخل الدار راهو آفة، ويلزم بيانسيغ نعمل حسابنا من الأول كيفاش نحميه وديارنا بيانسيغ من الماء هذية. دونك أولا خلينا نمشي والتصويرة، التصويرة هذية متاع حيط، الحيط هذية من الدي. دونك التصويرة هذية جاتنا من عند واحد من ليزوديتور متاعنا، نشكره بيانسيغ اللي هو إلى بارتاجي اون تيل فوتو. دونك يقول لنا اللي الحيط نتاعو هذيا من اكثر المشاكل اللي نلقاوها الحيط من الدي. الحيط هذايا بيان سور بينه هو والجار ديما ان دي موجود فيه بطريقه لا تحتمل. دونك لهنا بيان سور باش نقول لك اللي الحيط بينك انت والجار اذا كانوا يندي، دونك فما مشكله في الجوان اللي موجود بينك انت والجار. ديما ديما نخليوها كازو سانتي بينا احنا والجار، اذا كان يدخل فيها الماء ويدخل فيها التراب وماهوش محمي الجوان هذاك بينك انت والجار، اوتوماتيكمون بيان سور باش يكون هو مصدر القلق ومصدر اكيد لاندي في الدار نتاعك. دونك شنو هو اللي لازمك تعمل؟ اول حاجه الحيط بينك انت والجار لازم يكون فيه خفيف. دونك بعد ما تحط فيه الخفيف لازم تصب له ان كوفر جوان. دونك يبدا فما هكا فوليوم صغير اون بيتون يتحط ويتصلب ديما عند الجار اللي عنده حيط اوطى من الجار اللي بحذاه. دونك يتصلب بالكوفر جوان هذاك اون بيتون لشيرة الجار هذاك. بيان سور لهنا كيما قلنا بعد اذا كان عندنا مشكله ندي وسي عملنا الكوفر جوان نتاعنا وحطينا الخفيف ونظمنا المشكله نتاعنا من الاساس نتاعها، وقتها نمشي وننظفوا بيان سور، نحيوا الليقه نتاع الحيط هذاك ونعاودوا نليقوه من الاول وجديد، ونزيدوه بيان سور السيمان هذاك برودوي ايتانش. سينو تنجم تعاود تو سامبلومون البانتور نتاعك افيك اون بانتور سبيسيال اللي هي ايتانش واللي موجوده في السوق التونسيه. المشكله الثانيه خلينا نتعداو التصويره الثانيه، تسمى لا رومونتي كابيلير اللي هي اندي تحت القاع. اندي هذه مشكله فيه كل مره ديما برشا ناس يعاود الليقه يعاود الدهن كذا، ولكن ديما المشكله نتاع اندي هذه ترجع. لهنا نقول لك ربي معاك، خاطر الرومونتي كابيلير ماهيش سهله. الرومونتي كابيلير ما تتصلحش فقط ان انا نعاود البانتور والا نعاود الدهن، لهنا المشكله الاساسيه انه قاعد القاع نتاعك تعدي في الماء متراب اللي موجود. لهنا فما دو بروبليم نجمو نتعرضوا لهم، يا اما الحيط نتاعك يبدا قريب والا ديريكتومون بحذا الجرده والا بحذا تراب. دونك لهنا يبدا عندك زاده باكا فلوغ البرة، والا ديريكتومون الحيط هذاك عندك من بعده هو مش بارتي مسيمه، عندك بعده ديريكت التراب نتاع الجرده نتاعك. لهنا بيان سور الحيط هذاك باش يقعد ديما يشرب الماء من برا. دونك اللي يصير يلزم يكون عندي ان تروتوار دو بروتيكسيون، يا اما لهنا نحكي على الحيط نتاع الدار حتى 80 70 سنتي سي لارجمون سوفيزون، يتعمل تروتوار دو بروتيكسيون دون لي ريغل دو لار، يتصب لو بيتون سينو اذا كان كيف كيف نفس الشيء بالنسبه للحيط نتاع الكلوتور، ما نجيش انا نعمل الحيط نتاع الكلوتور نتاعي ديريكتومون نحطوا راه التراب نتاع الجرده، راهو يسيلو نفس المشكل ونفس النداية يطلع له كيما الحيوط نتاع الدار. لهنا لازم يكون عندي فوال، والفوال هذايا بيان سور يكون مدهون ومغلف وبروبرمون دي كلكو سوا بالنسبه الباكا فلور والا بالنسبه للجرده تكون راه. اذا كان تحبوا على حل بيان سور كيما قلنا فيني وان فوا بور توت وانت قاعد تبني، دونك يلزم يكون عندك الدوام نتاعو تاع الغومونتي كابيلير هي البروتيكسيون نتاع الشاب. دونك الشاب اللي باش نصبها لازم نحط فوق منها ان فيلم بوليان يسمى، اللي هو ماهوش الفيلم اون بلاستيك اللي يجي هكا المقاول وينشر لك فيلم اون بلاستيك ويتعدى، لا لا، فيلم بوليان سي ان فيلم ايتونش، والليتونشيتي هذه لازم نحميوها. دونك لهنا لازم نحطو دونك ما ننقبوش، دونك يتحط الفيلم بوليان هذايا ويدخل في الفندوات نتاع اللونغرينا وبعد يتشد في الحروف من غير ما يتشد في الوسط بالليزاغرافور، دونك ديريكتومون تتحط الممبران هذيك وتتشد ويتصب عليها بيان سور اللونغرينات. سومها دونك ما بين 5 و 7 دينارات المتر مربع، وهذه تحميك من الغومونتي كابيلير اون فوا بور توت. من بعد التريتمون نتاع الحيط بيان سور، دونك تو سامبلومون تعاود الليقة كما قلنا تقرقشو نقولو احنا على عظم، وتعاود الليقة متاعك وتعملو ان برودوي ايتانش برودوي اديكوا يتصب مع السيمان اكيد ويدور معاه. وكما قلنا يزمنا ديما نلوجو على السبب الرئيسي اللي هو يا اما فويت يا اما كما قلنا دونك قريب للجردة يا اما فما غومونتي من الباكا فلور، دونك لازم تلوج على السبب الرئيسي والدويه من جذوره هذاك الحل متاع ليتونشيتي ان فوا بور توت. التصويرة الثالثة اللي هي السقف، دونك إذا كان فما مشاكل في السقف خاصة إذا كان تلقاه فيه مخزز، دونك تلقى فيه الكحولية تلقى فيه الخضورية، دونك لهنا نقول لك أهم حاجة وأصعب حاجة دونك نجم تكون بيان سور عند المواطن التونسي وإلا في أي بلاصة إنه يلقى حيطه من نوع هذايا، العفن هذاك نجم يتعدل الحوايج يتعدل الموبل وينجم يمرض زادة كيف كيف، خاطر سي دي باكتيري هذوك اللي قاعدين تراو فيهم، هذاك عفن اللي نجم يتسبب في أمراض وديزازم لا قدر الله اختيرة واختيرة برشا. دونك لهنا أول حاجة تثبت في السطح متاعك نجم تكون تيغاس إناكسيسيبل اللي هي لمة الماء لمة التراب، دونك الغادي بيان سور التيراس المسخ اللي ماهوش قاعد يسيل لونتروتيان اللي ما تطلعش تنظفو اللي بيان سور يولي فما شقوق مع الماء يولي يطلع لك حتى بيان سور نباتات ودونك فماش تريتمون لي، دونك هذاك اللي سبب لك الموزيسور هذيك. دونك النظافة نتاع التواتور نتاعك لازم تطلع او موا مرتين في العام تنظفها وتنحي منها اكل الوسخ هذاك الكل وتعاود تجري السطح نتاعك بيان سور والداوي تعمل له تريتمون وتنظف الشقوق نتاعو. وصلنا الفكره على الاسعار بيان سور نتاع اللي حكينا فيه كل دونك بيان سور لهنا كي نقولوا لي تونشيتي ماناش نحكيو كان على السقف كاو، نعرفوا الكلنا اللي لي سالدو اللي سالدو بان لازم يصير لهم بيان سور اي تونشيتي قبل اي حاجه باش نعملوها قبل اي انستالاسيون. دونك اما تصير افيك اي تونشيتي بيان سور ممبران دي تونشيتي اللي هي نقولوا لها احنا لاسبيكات، سينو اي تونشيتي ليكيد زاد كيف كيف، ولكن في الحالتين لازم يكون فما ان رولفي دي تونشيتي شيرت الباب في الحيوط في البلايص الكل لازم يكون فما غلفي ديتانشيتي كلكو سوا في السطح في لي سال دو بان والا في لي سال دو. بيان سور بالنسبه للسبيكات اذا كان نحكيوا على ممبران ديتانشيتي دونك السوم سلعه ويد عامله يمشي ما بين 30 الى 35 دينار المتر المربع. دونك لهنا ايتانشيتي ليكيد دونك انت باش تجيب البرودوي ديتانشيتي دونك تمشي ليتانشيتي ما بين 7 الى 10 دينارات المتر المربع بالنسبه لليد العامله. اذا كان نحكيوا زاد كيف كيف على الشيبيداكس اللي هو لاسبيك 44 اللي هو شنو الفرق بينه هو بين ممبران ايتونش سبيكات اللي هو تو سامبلومون فما ان فيلم اون الومنيوم اللي هو مغلف حاضر، دونك سي اون ايتونشيتي اوتو بروتيجي تسمى اللي تحمي لك السطح نتاعك. دونك ما بين 35 الى 40 دينار المتر مربع سلعه ويد عامله. اللي يقول لي كيفاش يمشي الغلو، دونك نقول لكم الغلو فيها يقول له سوبوزي مشي 10 متر، ولكن اذا كان نحسب مع بيان سيغ هكا لي رومونتي وتركب دونك ممبران في ممبران دونك يمشي لك كونكريتمون 9 متر مربع باش تعرف تعمل حسابك السلعه تقريبا قداش يلزمك. وبيان سيغ هذه احسن فتره باش تتفقد السطح نتاعك تتفقد لي تانشيتي وتنظف قبل اي مطره جايه قبل مشاكل الشتاء. دونك ننظموا امورنا من توا ونركحوا السطح نتاعنا باش نتفاداو المشاكل والامراض الكل. بالنسبه للامراض نتاع الباتيمون والامراض اللي تجي بعدها بيان سيغ للناس اللي عايشين فيها وان شاء الله ربي يبقي الستر علينا ويخلي صحتنا نظيفه وامورنا مريقله. دونك ننظموا امورنا من سبتمبر باش نعديو الشتاء مرتاحين. مازال كاملين في أرشيماك، خليكم معنا.

0: نسمع في أرشيماك تتسويت نحكيه على أسعار العقارات محينا أوت سبتمبر 2026. نحب نقولكم قبل كل شيء اللي الأسعار هذه راهي متفاوتة، ما فماش حاجة اسمها سعر العقار الحقيقي. سعر العقار الحقيقي حسب بيان سور الموقع متاعو، حسب الستاندينج متاعو زادا كيف كيف، ولكن باش نعطيكم خلاصة سريعة وتقريبية لأسعار، والأسعار راهي متفاوتة برشا كما قلنا حسب ليزون. تو مؤشر الشقق، خلينا نركز اليوم في ليز ابارتمون. دونك الشقق في 2026 مثلا المرسى من اغلى الاسواق في تونس حاليا في سوق العقارات. دونك سوم المتر مربع بيان سور لابارتمون 3800 دينار المتر المربع، في تونس العاصمه عامه ما بين 2900 الى 3600 دينار المتر مربع، وتفاوت كبير برشا تلقاه حسب الحي اللي موجود فيه. في سكرة ما بين 2600 الى 3900 دينار المتر المربع، فما طلب قوي برشا على زون سكرة. في سوسة ما بين 2200 الى 3400 دينار المتر مربع، السوق قوي ومتعدد المستويات كما قلنا، فما لو ستاندينغ، فما لو موين ستاندينغ، فما القديم، فما الجديد، دونك متفاوت جدا. في الحمامات ما بين 2600 الى 4000 دينار المتر المربع، والأكثرية المناطق اللي يكون عليها طلب كبير المناطق السياحية ومناطق وين البحر والمريزقة اكسترا، وين وقتها تلقاو الطلب كبير. في المونستير ما بين 2400 دينار إلى 3600 دينار المتر مربع، وهو يسمى سعر أقل من الليزون توريستيك اللي موجودين في بلايس أخرين في تونس عامة. في بنزرت كيف سوق متوسط بين 1500 إلى 2100 دينار المتر مربع، دي من نحكيو على الشقق. وفي جربة 2400 دينار المتر مربع هو مؤشر عام للشقق اللي موجودة وهي سياحية بامتياز. دونك لهنا نحكيو على بيان سور بيريود معينة اللي باش يستعملوا فيها الشقق نتاعهم. دونك المؤشرات لهنا، المؤشرات محدثة كما قلنا لهنا من العديد من المصادر، دونك لميناها مع بعضها. وكما قلنا المتوسط اعطيناكم فكرة على الأسعار التقريبية. تونس الكبرى تقعد الأغلى والأكثر تفاوتا، دونك بيان سور حسب الزون. كان نركز شوية في الزون متاع السوسة في 2026، دونك نلقاو مثلا فما 59 عقار في حمام سوسة اللي تقريبا السومة متاعهم 2967 دينار المتر مربع. فما 45 عقار تقريبا في أكودة اللي سومهم 2830 دينار المتر مربع. في سوسة جوهرة دونك تقريبا متوسط السعر 2600 دينار المتر مربع، وفي سوس فيل تقريبا 2400 دينار المتر المربع. في سهل الكات فما فرق كبير ما بين الجديد والقديم. دونك في القديم مثلا اللي هو دوزيام مان، دونك الأكثرية تلقى 2760 دينار المتر مربع، ولكن في جديد بداية من 3300 دينار المتر مربع. القنطاوي مش تحت 4000 دينار المتر مربع كالكسوة القديم والجديد، وفي جديد نحكي وتوا بداية من أوت على 4800 دينار فما فوق دونك في المتر المربع. هرقلة تقعد بين 2800 إلى 3400 دينار المتر مربع. حمام سوسة بين 3000 في القديم 3000 دينار المتر مربع ديما حسب الزون، وجديد بداية من 3600 دينار للمتر المربع في المواقع الجديدة والمشاريع الجديدة. شط مريم في القديم وجديد تقريبا 400 دينار الفرق ما بيناتهم، 3400 3800 دينار المتر المربع. نرجع نقول العقارات الغالية وين؟ العقارات الغالية تلقاها في جاردان كارتاج، في كارتاج عامة كارتاج وفي المرسى. تلقى بيان سور في المرحلة الثانية دونك العقار الأقل في حمامات نور القنطاوي والعديد من المناطق في تونس. المرتبة الثالثة نلقاو سكرة سوسة وشط مريم وحمام سوسة. دونك من بعد نلقاو المنسير، ثم صفاقس بنزرت وبعض المناطق الداخلية. ولهنا مؤشرات الأسعار تقول ذا اللي كان يمشيو للعقارات اللي تبعد شوية بيان سور على ليزون توريستيك، لهنا نلقاو الأسعار أحسن من الأسعار اللي موجودة في ليزون اللي ما عادش فيها دي تيران. دونك لهنا لهنا سعر التفاوض زاد كيف كيف، التفاوض ما عادش تفاوض كبير، لهنا نحكي على دي بورسنتاج ضعاف برشا، على خاطر ما عادش فما مارج كبيره ما بين سعر مواد البناء وسعر الخامات، وما بين السعر اللي نجم يبيع به لهنا دونك لو بروموتور ايموبيلي. على ذاك ما نلقاوش فما مارج كبيره برشا نتاع نيغوسياسيون، واكيد نعاود نرجعوا ونثبتوا في الأسعار هذه من هنا شهرين ثلاثة إن شاء الله ما نلقاوش الطلب أقل من العرض، ولهنا تولي عنا مشكلة كبيرة متاع استغناسيون، ونرجعوا للمشكلة الأولى بالكل متاع اللي حكينا فيها ديجا مسبقا متاع الشقق الفارغة ونسبة الشقق الفارغة الكبيرة برشا. لهنا نحاولوا باش نعملوا موديغاسيون ما بين العرض والطلب باش تقعد للسويم ديما في مستوى لا دوموند وفي مستوى الميزانية متاع التونسي، وربي وفق الناس الكل في أن ناخذ دار العمر. إغناية وهنا رجعين. جوهرة FM. Téléchargez notre application Jouer FM sur App Store et Google Play. L'application Jouer FM ديما معاك على الأب ستور والجوجل بلاي. جوهرة FM. Publicité. باللي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بطبيعتي معايا الميفي 5G
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G، ومعه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
2: اريدو طور عالمك. عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
3: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري. نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
1: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو طور عالم
3: جوهرة
4: أفهم بيبليسيتي
5: تسمو لحد من 9 ل 10 أرشي معك مع أسماء جربي.

انتم تسمعوا في أرشيماغ. نعود نفكركم لأسماء جربي مهندسة معمارية. ديما يسألوني علاش تحكي لنا على البني، منين جاتك لسوام راو أسماء جربي مهندسة معمارية. على ذاك الفقرة هذه باش نجاوب فيها كمهندسة معمارية، دونك الكليون يسأل وأسماء تجاوب. دونك السؤال الأول اللي ديما يخطر في بال الكليون، علاش المشروع ياخو وقت طويل؟ دونك لهنا بيان سور المراحل الأولانية نتاع الدراسة نتاع المشروع تتطلب إنه لي ديتاي الكل نكونوا متمكنين منهم. دونك وبيان سور حتى الكليون بيدو ينجم ما يكونش عنده فكره واضحه شنو يحب بالضبط من الاول. دونك يزم يتشاور هو والاركيتكت نتاعو، يشوف التيران، يشوف بروبوزيسيون الاولى الثانيه ويفهم روحو زاده. من بعد نعملو استيماسيون دو بودجي والبودجيتيزاسيون هذيك زاده، خلينا نقولوا السوم اللي باش يتكلف به المشروع نتاعو باش يحدد زاده اولويات الكليون. دونك فما ديما ديفا اي ديفيان قبل ما ندخلوا في مرحله تنفيذ المشروع. مرحلة تنفيذ المشروع زادة كيف كيف ينجم فما حاجات وافق عليها من الأول وشاف 3D وكل شيء، ولكن فما زادة مواد تبدلت، فما رؤية زادة تبدلت للكليان. لهنا بيان سور نخليه للمجال انه ينجم يبدل الفكرة متاعه وقت اللي يحب، ولكن زادة الوقت ذاك اللي بيش يبدل فيه بيش يكون على حساب الاكزيكيشن، على خاطر في الدوسية الاكزيكيشن فيما بعد التبديلة هذيك وراها برشة تبديلات خرين كالكسوا في الشفاج في الاكليراج في الديكوراسيون في برشة حاجات. دونك كل تبديل راهو فيها دي روتار، ولي روتار هذوك راهو ديما محسوبين على الشانتي نتاعك. دونك تحاول الماكسيموم تاخذ وقتك في الدراسه من الاول باش من بعد ما يوليش عندك مشاكل باغ لا سويت في الاكزيكيسيون. به السؤال الثاني يقول لك البيدجي، يا سيدي احنا سيي شفنا الماتيريو شفنا كل شيء، علاش البيدجي قاعد يتبدل وديما فما تبديل في البيدجي نتاعي رغم اني اخترت المواد من الاول؟ اول حاجه فما السوق اللي تحكم في البيدجي نتاعنا. دونك فما مواد بناء، فما دي ماتيريول اللي تتزاد، بالاخص اذا كان بديت الشانتي نتاعك في اخر عام ومن بعد جاك العام الجديد. جينيرالمون ديما في الاعوام الجديده اكا 3-4 شهور الاخرين نتاع العام نجم تتبدل فيهم قانون الماليه، نجم تزيد فيهم دي تاكس، نجم تزيد فيهم برشا حاجات اللي تخلي مواد البناء يتبدل السوم نتاعها. دونك البيدجي اوتوماتيكمون ينجم يولي في البروجي نتاعك دو سامبل دوبل. احنا نحاولوا ديما في البيدجيتيزاسيون الاولى الاركيتكت يعمل مارج انت 10-15% ماكسيموم، ولكن فما مواد اللي تنجم تطلع بالكدا. دونك لهنا بيان سور نحاولوا باش ناثروا الماكسيموم للكليان تاعنا في الاختيار نتاعو باش من بعد حتى لي شوا نتاعو نحاولوا زاد ناخذوا السلعه نتاعنا من الاول. اذا كان السوم نتاعها باهي نحاولوا نشريوها، يا اما نخزنوها عند دونك بيان سور الفورنيسور، يا اما اذا كان عنده بلاصه دونك محروسة خاصة نحطوها عنده هكيك ينجم يضمن أن السوم متاعه ما يتبدلش. به يجي كيف كيف الكليان يقول لك علاش ما عنديش مساحة أكبر من اللي بنيته. مثلا هو يشري تيران فيها 400 متر مربع ويحلم أنه يعمل بيان سور دوبلكس كبير، سالون فيه 100 متر مربع ولا 120 متر مربع و 3 بيس اكسترا ولا 3 سويت، ولكن يلقى روحه المساحة ما تمكنوش أنه يعمل اللي يحب عليه الكل، ويزم يزيد بساعات ان ايتاج ولا يزيد ان سوسول باش ينجم يدخل البروغرام نتاعو في وسط المساحه. لهنا نقولوا انه يلزم بيان سور المساحه نتاعنا يزم تكون بروبورسيونيل. بروبورسيونيل شنو؟ الاول

حاجة للتيران متاعك، للاحتياجات متاعك، وحتى المساحات. ما نجمش نكون أنا عاملة سالون السويت متاعي أكبر من سالون اللي هي الاسباس برانسيبال. دونك لهنا يلزم فما تراوح وترابط ما بين المساحات متاع دونك البلايس، دونك المساحات متاع البيوت الكوجينة اكسترا مع بعضها، وزاد كيف كيف مع التيران. دونك لهنا بيان سور الاركيتكت هو اللي عنده رؤية، خاطر مهم جدا الفضاءات زاد الفارغة تكون بروبورسيونيل للفضاءات المعبية. يعني ما نجمش نكون نعمل سالون 100 متر مربع ونعمل كيف كيف سويت فيها 50 متر مربع ونجي نعمل لك كولوار العرض نتاعه متر ولا متر 10 باش تتعدى ما بين البيوت. لهنا فما حاجة اسمها لو ستاندينغ، يسوفي وصلنا المساحات والأبعاد الكبيرة. لهنا يولي فما دي أول دو سيركولاسيون، ويولي فما مساحات كبيرة بيان سور باش نجم تتحرك فيها بكل أريحية. دونك كيف كيف من الحاجات اللي تجينا من عندك ليون يقول لك نحب نختار أرخص المواد، وانت دبر راسك كيفاش تجمعهم بين بعضهم وكيفاش تغطي الدفوات متاعهم باش نجم أنا نربح في السوم متاع البني. لهنا نقول لك إذا كان لي برودوي دو تخوازيام شوا، دونك لهنا عندك مظفر والمكسر اكسترا، ما نجمش نغطيها انا الكل كارشيتكت، ولكن نجمو نعملو رابور كاليتي بري. مش لازم نمشيو للثوازيام شوا، نجم نختار مثلا حاجات مرفقه، نجم نختار فان دو ستوك، نجم نجمع ما بين برودوي اللي هو فان دو ستوك دونك الكونتيتي نتاعو ليميتي مع برودوي اخر. لهنا نجم الكونتيتي هذيك نراوح ما بيناتها ونعمل حاجه مزيانه. دونك نجم حاجات ماهيش ولا مثلا تغليف متاع سطح، نجم نختار له حاجه عاديه، بينما سالون لازم نختار له رخام وحاجه مضخمه. دونك لهنا خلي الاركيتكت نتاعك هو اللي راوح ما بين بيان سور لي ماتيريو باش نجم تلقى حاجه افيكاس وحاجه مزيانه. الحاجه الاخيره بيان سور اللي باش نتطرق لها اليوم، يقول لك نحب فيسع نبدا الشانتي لو بلوتو بوسيبل باش نجم نربح في وقت الشانتي. مش معناها انك بديت الشانتي بكل سرعه انك انت سيارك باش تربح في وقت الشانتي، بالعكس الوقت اللي باش تاخذه انت للدراسه نتاع المشروع نتاعك هو اللي باش يربحك في الوقت، وليس سرعه بدايه الشانتي نتاعك. خاطر نجم تكون داخل ناقص دي ديتاي، دونك لهنا لازم يقعدوا يستناو في الشانتي حتى اللي جاهم لي ديتاي من عند لي انجينيور والا من عند الاركيتكت، ولهنا بالحق وين تخسر وقت وتخسر فلوس. دونك لهنا لورغانيزاسيون دو شانتي مهمه، ومهمه برشا باش ننجحوا بيان سور عمليه البناء نتاعنا. وان شاء الله ربي يوفق كل إنسان ناوي باش يبني وإلا بدأ ديجا في البني. قولكم شكرا لكم يتابعتونا اليوم في أخشيماك، حلقتنا وفات، ونتقابلوا كالعادة لحد الجاي في حلقة جديدة في نفس الموعد ونفس التوقيت ونفس أكيد الحماس نبدأ بيها السيزون جديدة إن شاء الله من أخشيماك. وشكرا مرة أخرى على ثقتكم، ملايين المشاهدات لأخشيماك، وإن شاء الله ديما مكملين في الإفادة وفي تعميم المعلومة المعمارية للناس الكل. شكرا لكم، أتخبينتم.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: من نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بطبيعتي معايا الميفي 5G
5: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس نتاع الميفي 5G، ومعه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
6: اريدو طور عالمك.
7: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
8: مع اورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
9: الرونتري مشكل للقرايه، الرونتري فرصه باش تبدا عادات جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهيله واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
8: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
9: عندك اورانج.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
10: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تواصل بلدية تونس حملتها للتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي لفواضل البناء والتربة بالمناطق غير المرخص فيها، وذلك بالتنسيق بين أعوان ترتيب حفظ الصحة وإدارة الشرطة البلدية في إطار المحافظة على نظافة المحيط وحماية المناطق الحساسة بيئيا، وفقا لما تم نشره على صفحة رسمية للبلدية على منصة الفيسبوك. استفاد أكثر من 700 شخص من كافة معتمديات ولاية القيروان بخدمات الحملة الجهوية لتقصي مرض الماء الأبيض بالعيون، والتي كانت انطلقت منذ 29 من أوت المنقذي، وانتظمت في إطارها 4 قوافل صحية بكل من العلا والوسلاتية وبحجلة والقيروان المدينة، وفقا لما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط. تدخلت فرق الحماية المدنية ليومين متتاليين من أجل إخماد حريقين اندلعا في وحدتين سياحيتين متوقفتين عن النشاط ومهجورتين بالمنطقة السياحية بجربة من ولاية مدنين، وفقا لتأكيد مصدر من الحماية المدنية. الحريقان أعاد إلى الواجهة نداءات عديد النشطاء بالجهة بالمجتمع المدني، والذين جددوا مطالبتهم بإيجاد حلول عاجلة للنزل المغلقة بالمنطقة السياحية جربة جرجيس وتفادي مثل هذه الحوادث وغيرها وتجنب تحول الوحدات السياحية المهجورة إلى أوكار للانحراف. دوليا أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلا عن حاكم جزيرة قشم أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم قبالة سواحل جنوب إيران في وقت مبكر هذا اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. يأتي هذا فيما قال عناصر من جماعة الحوثي في اليمن اليوم الأحد أنهم استهدفوا قاعدة عسكرية على الأراضي السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، مشيرين إلى أن العملية جاءت ردا على الهجمات السعودية. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة اف ام تندانس
5: برعاية حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
6: اريدو طور عالمك.
10: مرحبا.
0: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كالعادة. نتقابلوا لقاية هذا في آخر موعد معاكم في فقرة توندونس بالنسبة للأسبوع هذا. كما استنستوا نهار لحد نحكي على الأرقام، ورقم اليوم هو 3.5 مليار دولار أمريكي. شكون باش يحط المبلغ هذا؟ هي شركة انفيديا، واللي تعلن أوفيسيالمون وبيبليكمون على خطة استثمارية استراتيجية ضخمة تقضي بدفع 3.5 مليار دولار في شركة أشباه الموصلات التايوانية، مش تي اس ام سي، لا، ميديا تك. وتستهدف الصفقة الملياريه هذه تأمين مكانة ريادية مشتركة بين ميديا تك وانفيديا في سوق معالجات الذكاء الاصطناعي الموجهة للسيارات الكهربائية الذكية والأجهزة المتنقلة من الجيل القادم. الخطوة هذه تجي في وقت تتسابق فيه كبرى شركة التكنولوجيا العالمية باش تبني رقائق مخصصة، وفقا لتقرير خرج في برايت كوست اي اي، يمثل التحالف التكنولوجي هذا الموسع خطوة حاسمة لمواجهة المنافسة القوية في سوق الرقائق الذكية وتلبية الطلب المتزايد على دمج الذكاء الاصطناعي في السيارات وأنظمة الترفيه الرقمية. وتجمع الشراكة بين خدمة انفيديا وخبرتها في مجال الرسوميات ومعمارية الحوسبة اللحظية وكفاءة تصنيع الشرائح المدمجة لميديا تك. المحللين يقولوا لكون الاستثمار هذا يمنح الشركات المصنعة للأجهزة والسيارات إمكانية الوصول إلى معالجات فائقة القوة تعطي إمكانية للعمل بكفاءة عالية وسيرتو دون استنزاف لباتري. ولهنا نلقاو الزوز شركات يحبوا يطرحوا أولى ثمار التعاون هذا في الأسواق أول 2027، وباش تساهم الرقائق المتقدمة هذه في تسريع انتشار ليزابليكاسيون متاع القيادة الذاتية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي العالمي. دونك رقم اليوم 3.5 مليار دولار أمريكي باش تحطهم انفيديا مع ميديا تك باش يعملونا دو نوفيل بس. هذا شو اللي عندنا اليوم. تري بون ديمونش ا توس. في لامان.

0: بحلم غيلان بحلم غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: مرحبا بكم، مصباح الخير، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اليوم نعرف اللي كلكم قاعدين تحضروا في رواحكم للغونتري سكولير، تحضروا في رواحكم وصغيراتكم زاد كيف كيف. اما نحب مغالي بدا طالع برشا، نحبكم فرحانين. صحيح تم برشا مصروف، صحيح تم وقت توا باش نبرمجوا به احياتنا، هذاك سي تري بوزيتيف، يا ربي لك الحمد. أنا بشكون لهين، أنا صغيرات مشيني أقراو، الحمد لله اللي عنا مدارسنا وعندهم بويني بشيو أقراو، ثم الناس تتمنى في هذايا الكل، دونك ناخدوه ياسر بإيجابية هذا الكل، ريتم مزيان، ريتم حلو في الماكلة، اللي هي موزيك جينا كيف العادة، واللي باش تقعد ديما طيلة البرمجة في الخريف من 10 ل 11 كل نهار حد، دونك ديما باش تلقاو لمجة الصغيرات مضمونة، بيان سور وين صحة الطبيب موجودة، كيف كيف تلقاو الدبارة موجودة مع وخيانا كل مرة شكون باش يكون معانا، بيان سور باش نعطيو التفاصيل على جمعية فن الطهي للجميع، شنو اللي يستنى فينا من احتفالات. خليني نقولها هي من البنت خيل، أهلا وسهلا في الإخراج التقني، إخراج الرقمي نقوله عبدو بالعجوزة عبد الحميد معانا كيف العادة، سعاد في استقبال تليفوناتكم واقتراحاتكم كيف كيف. أنا أحلم غيلان معاكم في الأعداد والتقديم. شوية أخرى زادة تلتحق بينا الدكتورة إينس سليم، اليوم مش نحكي وليداتنا الصغيرات اللي عندهم السكري صنف واحد، كيفاش بش يكون كيفاش نحضروا لغونتخي سكولير. قبل هذا كله نقوله صباح النور شيف.
2: وعليكم السلام، تكونوا بخير الناس كل.
1: شنو حوالك يا سي حلمي؟
2: الحمد لله الحمد لله،
1: لاباس
2: كما تعرف. مازلنا مراهجين انت لما بينا.
1: انت باش ترجع تقري
2: في... هذه هي هذه هي هذه
1: انت ترجع تقري وزيد للصغيرات راجعين.
2: الصغار راجعين وزيد توا فهمت لي في الصيف وفي الصيف ومش عارفين رواحنا فهمت لي كيفاش
1: بش... وفي الصيف ما يسالش ها يفرحك
2: الحمد لله
1: وفي الصيف ما يسالش يزي خلينا للبرد شوي
2: خلينا الحقيقه بردت بردت شوي
1: الحمد لله يا رب. ريحانه شنو احوالك؟ سافا
3: الحمد لله.
1: شنو محضره روحك ريحانه كيف كيف؟
3: انا رونتري والجو كاوتو
1: اليوم اليوم باش تودنا بحويجات بيان سور في الملح والحلو ونحضروا صغيراتنا زاده شنو مال الحويجات اللي نجموا يكونوا لمجه بيان سور مع الشيف حلمي ومعاك بيان سور. شويه اخرى زاده يتلم الكل تيم موزيك جينا وهكاك نبداو مواعيدنا اللي فيها دباره واللي فيها البنه واللي فيها نصيحه والصحه. شويه رجعنا

0: ومرحبا بكم من جديد على الدنيا وما فيها جوهرة في منهاير لحد اليوم نهاير وين تتلم العائلة وين باش نحكيو شنو برامجنا وغدوة. دونك قلنا خلينا نعاونوكم اليوم في الدبارة نعاونوكم في الملح في الحلو. شيف حلمي عنا شيف راهو اللي تراي ريحانة في بالكم. دونك ريحانة أهلا وسهلا مرحبا بك. أنت ريحان وأنا نقولك ريحانة راهو تلمو تعجبني ريحانة. الريحانة هي حاجة حلوة برشا تخديسيونيل متاعنا في تونس. دونك نعلقوها شابة برشا نرجعوا راهو ورجعنا للخمسة ورجعنا لهذا الكل في لباسنا المزيان وفي موروثنا. دونك نحكيو على موروثنا لكن زادة ثم حاجات غوفيزيتي ثم في الماكلة زادة نجمو نطوروا حاجات. ريحانة شنو باش تقدم لنا اليوم؟
1: باش نقدم لكم زوز حاجات بالافوكا.
0: أيوة الكعبة بالفين راهي
1: أي دوا رخصة
0: الكعبة بالفين رخصة
2: رخصة
1: كنت بستلي في الكعبة
0: أفوكا بلتو سمحني أنا في الكوي بالفين الكعبة يزي
1: عمي برومو هالأيامات دونك نستغلوا الفرصة
0: يلا ميلا امشي بحق بأفوكا يسرح
2: بزع المحامي
0: وشوية سومو مسيلش اليوم دلور ويحنا تذلاي
1: ايوه نبداو بالسلايطه اللي باش نعملوها. ناخذوا كعبتين افوكا نرفسوهم هكا معاهم فخوماج فريدو ولا تريونغ اللي نحبوا شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه زيت خليوها هذيك على الشيره تو نقليو شويه كروفيت مع فلفل اكحل وملح وثوم ومن بعد نقليو القرع الاخضر نقصوه كوبيت ونقليوه والبيتنجان كيف كيف نقصوه ونقليوه ومن بعد كل شيء نحطوه مع بعضه البتنجين والقرع والكروفيت ونزيدوا عليهم شويه كريم ليكيد خليوها لين تشيح ونحطوها فوق كل الافوكا اللي حضرناه من الاول ورشه جرجلين وصحه بالشفاء.
0: شبيبه دايوغ الفيديو ياسر مزيانه ومخدومه مليح والله يعطيكم الصحه. ما تخدموا ديجيتال بالكدا تصويره مزيانه وواصله معناها وحدك هذي ريحانه
1: وحدي كل شيء نمنتج ونصور ونعمل كل شيء وحدي.
0: شنو قريت؟
1: قريت في لفسيق في نص
0: ما شاء الله ما شاء الله بالحق نحب ننوه بالشيء ذي اللي بنياتنا مستوى علمي متميز يبدأ ومستوى في الدار وفي التخميل وفي النظافة وفي الترتيب زيدا كل والله ما شاء الله عليكم. منال انت كيكة ما شاء الله عليك والله تبارك الله. هي نمشيوا للحلو تو
1: هي ايدي معناها باش نعملوها نتاع غوتي والا فطور الصباح خاطر ديما الصباح تقانا مزروبين وهي تجب تكون فكره سمول بزنس راهي مشروع صغير تتعم تتخدم في الدار معناها باهية تمشي يستسهلوها اللي ماما
0: سمول بزنس
1: اللي هي كرواسون سورجيلي نعملو الكرواسون ونحطوه في الكونجيلاتور واي وقت نمدوه نحطوه في الفور 15 مينوت ويخرج لنا تعمل سالي ولا سكري كيف كيف الزوج. نجيو للغسيت
0: نمشيو للغسيت
1: نعملو 250 مليليتر حليب عليهم ساشي خميرة خبز وعظمة و 60 غرام سكر نخلطو كل مع بعضه بعد نزيدو 500 غرام فيرينا بالطبيعة كل واحد والفيرينا
0: تخزر للشيف تخزر للشيف وتحكي
1: هاي 500 غرام فرينة ورشة ملح ونحلوها العجينة لما نعجنوها تقعد شوية تتلصق هي ونزيدوها 40 غرام زبدة أما باش نخمروها مش البرة باش نخمروها في الفريجيدير نحطوها في حاجة بيريكس نحلوها نسكروها بالسولوفان ونحطوها تخمر في الفريجيدير تول اللي باش نعملو به الفيتاج الزبدة 250 غرام زبدة نحلوها على بابي كويسون نحطوها في كونجيلاتور خمرتش العجينة بتاعنا نحلوها جويدة 5 سنتيمتر نحطو الزبدة المكنجلة في الوسط ونرجعو الوحدة العجينة منا ومنا
0: أما دو كهوة معناها من هوني ومن هوني
1: ومن بعد نحلوها بالقلقال مرة أخرى ونعاودو نطبقوها مرة أخرى ونحلوها بالسكينة على جناب هذاك يزيد يخلي الفويتاج يجي خير ونرجعوها للفريجيدير نص ساعة واللي تاب هذي نعملوها ثلاثة مرات
0: باش ما تبدش
1: باش كل مرة يجينا فويتاج باهي
0: باهي. شنو هو الفرق ما بين ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة في الفويتاج؟ شنو هو الفرق؟
2: فما فرق
0: شنو الفرق قولك شنو الفرق
2: هو فما يا اما سيستور سامبل يا اما سيستور سامبل والا تروا تور دوبل يعني سيستور سامبل معناتها على ثلاثه وحيد على ثلاثه
0: والا
2: طبق على ثلاثه والا اذا كان دوبل تولي على اربعه
0: داكور
2: يعني تطوي وزيد تطوي تطوي وبعد تزيد
0: داكور
2: دونك هذيك الواحد الفيتاج هو نفسه لكن نمبر دو تور هما اللي يتبدلوا وقت اللي نقولوا راهو ميلفوي باغ اكزومبل ميلفوي الف ورقه في الاخر اي في الاخر كي تحسبها فهمتني تلقاها 1000 ورقه 1000 في معناتها 333 مش تطلع مش عليك اكل 1000 اكل 1000 فهمت لي
0: بالحساب
2: معناها
0: احنا ناكلوا في 1000 ورقه
2: 1000 ورقه اي بالحساب هذيك 1000 في 1000 ورقه
0: دوك تجي الدكتوره ايناس نسالها نقول شنو 1000 ورقه هذيك ناكلوها كيفاش شنو
2: 1000 ورقه 1000 ورقه دونك فوالا
0: دونك ردوا بالكم في الفيديو شفنا حوجة حلوة أخرى تاخت حاجة كما هاك عملتها هنا
1: جاتو
0: أي
1: جاتو هذيك نجمو نعملوه بالخوخ بالبشماش بالتفاح أول حاجة ناخذ البلاتو نحطوا عليه السكر ونحطوا الغلة متاعنا اللي نحبوها وبعد نعملوا الجينواز متاعنا العادية اللي هي 5 عظمات عليهم زوز كيسين سكر كيس زيت كيس حليب و 400 غرام فرينة وخميرة جاتو وساعة غربها في الفور على 180 درجة
0: على 180 درجة خاطر شفتها حلوة برشا الفيديو زادة مزيانة برشا فيها الألوان وفيها كيفاش تقص وبعد تهزك تريف بنينة برشا دونك شرهتنا باش احنا نخدموها دونك سهلة برشا
1: سهلة
0: ما فيها حتى شيء جينواز
1: جينواز عادية وتحط الغلة اللي تحب عليها مع شوية سكر وكها وبنينة تجي أما الفازة لاستوس هنا إنك تسخن ماء شوية اشترك ماء تسخنه وتزيده فوق الجينواز هكيك تجي
0: هذه حاجة جديدة
1: ما تجيش شيحة وتجي بنينة
0: تخي بيا باقي قاعدين نشوفوا التوست هذية توا ما شبه زادة التوست توست دوك سهلة برشا كما قلت لنا عليها وهيلثي ونجم ونخدموها في أي وقت معناها ماهيش صعيبة دوك كنت هكا جو مالح وحلو مع ريحان شكرا ليك يعطيك الصحة دوك مازلت معانا تقعد معانا في موزيك جينا شايف شنو رايك في الغوسيت
2: حلوين سهلين وفيت في
0: فيت في بيان في
2: بيان في فوالا
0: ديما هكا بيتي كوم سا في كاس
2: كوم سا
0: دوك خلينا هكا في اجواءنا ديما السامبل والسهله واللي في ساعه في ساعه زاد نربحوا بها برشا وقت وميم تو فيها برشا تغذيه خليني نقولها انا منال نمشيو فاصل موسيقي وراجعين Okay.

0: مرحبا بكم من جديد. موزيك جينا في موعدها كما كل نهار احد من 10 ل 11. دونك اليوم حبينا نحكيوا لي استوس، حبينا نحكيوا شنو نجم انا نحضر مع صغيراتي كل يوم سون ستريس، من غير ضغط، من غير ما نبدا كحدي، من غير ما نبدا خايده هكا مع روحي كل مره نعمل حويجه الميزون بلاس.
1: اي هذا هو
0: اليوم شايف نحبوا نحكيوا شو معناها ميزون بلاس، واش تعطيك من مساحه في الوقت والنظام.
1: هو اشتر اكثر مشتر الخدمه ميزون بلاس، وباش تبدا تخدم اليز وتخدم من غير ستريس ومن غير كذا، لازم يكون عندك ميزون بلاس حلوه وباهيه وكونفينابل. بالنسبه للمراه نصيحتنا، بالنسبه للمراه اللي تخدم واللي ما تلقاش وقت، لازم تلقى الوقت شويه وقت باش تحضر ميزون بلاس نتاعها، باش من بعد كي تخدم اي حاجه، كيف تجي اي حاجه الامبروفيز ولا حاجه تنجم تخدمها. مثلا نقولوا احنا مثلا اول حاجه الساعه لازم الفريجيدير بتاعنا تكون باهي الحقيقه، لازم تكون تبرد بالكدا، الكومبارتيمون تاع الكونجيلاسيون زاد يكون فهمتوا لي كانجل بالكدا، يكون عندنا لي بواط اون بلاستيك اليمونتير فهمتوا لي، هذوك صغيرات باش نجم نحطوا فيهم شويه بابي سيلوفان سيلوفو. نجيو مثلا للخضره، الخضره نتاعنا تنظاف الخضره نتاعنا الكل تتقص كل ليمون وحده تقص بالطول، تقص بالعرض، تقص بالكوب كيما نحبوا، المهم يتحطوا في لي كومبارتيمون هذوكوما نتاع له. نجيو مثلا للحم ولا الحوت ولا الدجاج، ناخذ مثلا الاسكالوب مثلا نقصوه فهمتي اون لاميل اون فيلي، نحطوا فيلي نتاع اسكالوب، نحطوا فوق منها ورقه بابي سيلوفان، فوق منها انسي دو سويت. هاكا كان حاجتك انت بكعبه، حاجتك بزوز، حاجتك بثلاثه، تحط ديريكتومون تهز وتحط في الفريجيدير، دي كونجيلاسيون تاعها تصير فيسع يعني.
0: تري بيان.
1: مثلا مش ناخذ مثلا الحم نتاعنا مثلا نقصوه كوب وديما اون بورسيون. ديما اون بورسون، دي مثلا باش نحطو اون بورسون تاع 1 2 3 بيرسون، فهمت لي كل واحد فهمت لي، هاكا نجبد قرطاس، نجبد زوز، نجبد ثلاثه، فهمت لي مش مشكل. والديكونجيلاسيون تاعنا يصير في ساعه، يصير في وقت، فهمتني. دونك هذا هو كيفاش نجمو ننظمو الواحد نتاعنا. مثلا مش نعمل لي سباغيتي، باش نعمل لي صوص مثلا كذا، تو مثلا فما طماطم كجويده نجمو نخدموها في الوحده، نجمو نخدموها مثلا في مثلا فما طماطم صغيره مثلا، هذيك مثلا نجم نشريوها رخيصه الحقيقه شويه، فهمتني وكذا، فهمتني. دونك فوالا نجمو مثلا نخدمو ناخذوها مثلا نعملوها مثلا للوحده لل نقولوا احنا كيما البيتزا، نخدمو حاجه كيما البيتزا، ناخذ الطماطم نتاعنا الكل فهمتوا، ولا نقصوا كعبه على زوز، شويه زيت زيتونه، شويه رند، شويه بصل، شويه كلافس، شويه واحد، ونحط ونخليوها تكتك، فهمتني، تسيب الماء نتاعها ونخليوها تطيب بالكدا، ومن بعد زاد كيف دي كومبارتيمون فهمتوا، نجبدوا بشويه فهمتوا الطماط نتاعنا، هكا وقت اللي مثلا نطيبوا سباكيتي نلقاو الصوص نتاعنا مثلا حاضر، وقت نعملوا بيتزا مثلا نلقاو الصوص نتاعنا حاضر. اي حاجه مثلا نجم نعملوا بها، نبعد شويه على الكونجيلي، على لي كونجيلي، نبعد شويه على لي سورجيلي، نبعد شويه على كل ما هو معناتها كيما نقولوا احنا الطماط كونسونتري وكل الحوايج الكونسونتري هذوك، ماذا بينا نعمل حاجه فريشكه وحاجه معموله. هذا اون جينيرال كيفاش نخدموا الميزون بلاس نتاعنا. نحاول المراه فهمت باش وقت اللي تجي مثلا خمسة العشية تلقى كل شيء حاضر عندنا، تلقى الخضره نتاعها حاضره، كل شيء حاضر فهمت، ولا وتبدا تخدم في تخدم خدمتها معناتها في سوعتين تلقى كل شيء يبدا
0: شكرا لك شيف حلمي. دونك نخرج فاصل موسيقي.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook, Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتري قول ألو واربح كادو خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 3 سبتمبر
4: أريدو طور عالمك
1: جوهرة
5: أف أم بوبليسيتي
6: تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان مع أحلام غيلان شوف اسمع واتمتع

0: الدنيا وفيها جغرافيا مستنى للعشرة واثنين واربعين دقيقة.
1: دلل روحك دلل روحك دلل روحك.
0: وجاء وقاية الدليل مع الدلولة الدكتورة إيناس سليم المختصة في أمراض السكري الغدد والتغذية. قل لك أهلا وسهلا. صباح النور.
2: صباح النور.
0: شنحوي
2: لباس
0: الحمد لله
2: الكل لباس والمستمعين شنحوي لهم يتبعوا فيكم
0: ولا يتبعوا فينا المستمعين ونحبوهم ويحبونا وعمل العدد يتزايد معانا
2: الحمد لله يا رب.
0: كل شيء على صفحتنا الرسمية على جوهرة فيم لايف سوغ لي زوند بتاعنا الحمد لله يا رب. ديما يقولوا لي بربي سلمنا على الدكتور
2: عايشهم
0: كيما تيقولوك سلمنا على الكيب
2: زعيد
0: مرحبا دكتوره. دونك احنا على مشارف الغدوه لا رونتري سكولير مش غدوه نهار الثلاثاء تفاجعت منال تفاجعت طب لك مش غدوه
2: تحسب بالسوية على حكايه مش بالنهار
3: كيما العيد
0: كيما اللي يفرحك مش غدوه خلي بعد ديما مش حاضرين احنا ديما دونك لا رونتري سكولير بيانتو
2: وي
0: باش نحكي اليوم على صغيراتنا. تفضل دكتوره.
2: اكزاكتومون السوجي اللي اقترحته ليلي ياسر امبورطون في البيريود هذيا بيسكو احنا في الغونتري كيما منوله توا داخله بعضها خاطر قريب ندخلوا كيما لي بارون الكل كيف كيف لي بارون اللي عندهم صغار ولا دي ادوليسون اللي عندهم سكري صنف واحد زيد قاعدين يحضروا في روحهم راهو اول حاجه ساعه سي لا ميم شوز التحضيرات براتيكمون هي بيدها ولكن فما جوست أورغانيزاسيون زايدة صغيرة كي يبدأ عندي صغير اللي هو عنده سكري صنف واحد وإلا عنده معتها وإلا يكون في المكتب ولا يكون زايدة في الليسي ولا في الكوليج ولا.
0: أي
2: دونك أهم حاجة باش نحكي فيها ساعة هي المخ متاعنا ساعة يزم يكون حاضر قبل ما نحكيه على شنو الماكلات وشنو اللوماج وكل حكاية هذيك يزمني ساعة اون بريباراسيون بسيكولوجيك علاش على خاطر سورتو الصغير ولا الادوليسون اللي باش يرجع توا للقرايه وخاصه الصغيرات اللي معناتها اكتشفنا عندهم السكر في البيريود هذه خاطر فما وحيد مثلا في الصيف كانوا عملوا اللي قراو وتوا باش يعاودوا يدخلوا الوغكو عندهم ضيف جديد في حياتهم ماهوش مستحب اما جينا اللي هو السكري دونك باش يجيهم في مخهم برشا سؤالات يا اخي زعما انا صحابي باش يفيقوا بيا اللي عندي سكر زعما انا مشيش ندوخ في القسم مشيش يتيح لي السكر مشيش يطلع لي السكر بكش نتقلق بكش يلزمني معناتها نعمل زريقه وانا نقرا دونك هذوما برشا تساؤلات في مخ الصغير اي دوبلومون في مخ الولي دونك لهنا اول ساعه مساج للاولياء اللي عندهم صغيرات ولا دي زادو عندهم سكري يفو با انغواسي نعرف هي سهله الكلمه ولكن امبورطونت على خاطر انت تي انغواس اللي حاجه نفهمها ولكن راهي الانغواس اللي تتعدى للصغير معناتها يحس راهو صغير دونك احنا شنو باش نعملوا مش حاجه بنال ومش حاجه حتى شيء ولكن حاجه تستحق تنظيم زايد وكهو عباره على سيتواسيون جديده باش نحاول ان ننظم فيها روحي به التنظيم كيفاش باش يكون اول حاجه ساعه نحكي مع صغيري راهو صحيح عندنا حاجه اللي هي ماهيش اعاقه خليني نقول لك كيما هما ما تمنعنيش انا باش نواصل قرايتي ما تمنعنيش باش ننجح بامتياز ما تمنعنيش باش نمارس الرياضه خاطر عندنا زيد سبور في لي زيكول زيد مش اول رياكسيون نقول انا عندي سكر دونك شنو نعمل ديسبونس ماشي لي راهو لازم نعرفوا اللي عندنا دي سبورتيف دو هو نيفو عندهم كارير كبيره في سبور وعندهم سكري صنف واحد ملي هما صغار وما منحهمش باش ينجحوا باش يكونوا متالقين في المجال حتى الرياضي نتاعهم كيف كيف في المجال الدراسي معناتها انا عندي صغيرات اللي ما شاء الله معناتها نجحوا بامتياز وخرجوا يقراوا لبرا
0: ودلوغيات
2: صحيتي سون تري اوتونوم دايوغ ديما نقولها راهو صغيرات هذوما قادرين باش ينجحوا اكثر من الصغار الاخرين خاطرهم عباره على تشالنج مع الحياه عملوها دونك قادرين وان بلوس تنظموا السكر علمهم يتنظموا
0: والمسؤوليه
2: صحيت وهذه هي الكلمه صحيت اللي هي كلمه المسؤوليه اللي لي بارون يلزمهم يتعلموها راهو مانيش لهنا كبارون عندي صغير عنده سكري صنف واحد جو دوا تو كونترولي يلزمني كل شيء انا ملم به ونعرف قديش السكر وقديش بيتيح بقدر ما يلزمني نحول الحاله هذه لحاله نعاون صغيري كيفاش هو يولي قادر باش يتلهي بالسكر هذا هو الميساج المهم ديرنييرمون جاي اون مامون نعرف اللي حاسه ياسر على صغيرك وشي تقول لي حتى نمشي لدار مستيدنا ولا مستضيفه نهز فطور ولدي معايا باش نخاف لا هو ياكلش لا راهو أول حاجة ما هيش ماكلة سبيسيال عند الصنف واحد عند السكري بقدر ما هي ماكلة صحية اللي هو كل صغير عنده سكر ما عندوش مطالب بها. دونك انا بالعكس باش نكون حريص باش صغير ياكل ماكله صحيه. هذه هي مش الى درجه الهوس واللي انا خايفه خاطر يغازي دي لي غوتي نتاع الصغار مشي ياكل من غوتي اكس ومشي ياكل غوتي فوالا ويروح لي بسكر جرامين ونص ولا 3 جرامات نولي نعيط عليهش بسكرك هكا. راهو قيس السكر ماهيش نتيجه قرايه معناتها باش نقولوا شبيك قريت ولا ما قريتش يعني فيها برشا عوامل. الصغير ماهوش كوبابل راهو معناتها فما برشا عوامل يزمني انا نكون متفهم الحكايه ونتفهمه هو ونحاول نفسر له راهو هاو هذيش معناتها انسولين راهو في بدني ناقص انسولين وانا باش نعوضه راهو السكر السريع لو كان انا باش نستهلكه اوتوماتيكمون باش يقعد متراكم في جسمي هذا كل لازم نعاوده ونفسره له. الصغير راهو عنده قدره تلقي كبيره برشا وينجم يفهم وينجم يتعامل بالكدا. دونك هذه من ناحيه المخ لا بريباراسيون سيكولوجيك بالنسبه لي اهم حاجه قبل الغونتري. ثاني حاجه هي لو كيت اوبليغاتوار اللي مش لازم معايا عندي انا تروس يزم تكون عندي تروس هذيا باش تكون فيها لو كان الصغير قاعد يعمل بي ال تقيس دونك يحبذ تكون موجوده تكون كان حاجتي انا بانجكسيون سورتو للصغار اللي يقعدوا نهار كامل دونك يزم نحط هذيك حسب اسكو الصغير كابابل وحده ولا مش كابابل انت ولا عمر بالطبيعه. يكون عندي زاده حاجه حلوه في صورة ما إذا طاح للسكر دونك كسسوا مثلا جو ولا طيبع سكر ولا حلوة ولا اللي هو أسهل باش لا يقدر تصير تيح غابيدمون نجم من جو رياجي. واللمجة الأصلية اللي هي سكر بطيء هذيك مش كيما تصليح تيح السكر اللمجة باش تكون فيها كيما اللمجة صغيرة الكل اللي نقولوا عليهم ان برودوي ليتي ولا مثلا شويه فيكيا كعيبه غله اللي هو لو سناك اللي مطروح للعباد الكل. ولهنا فما جانب زاده اساسي في المدارس المؤسسات التربويه هو شكون المسؤول ديريكت على الصغير خاطر راهو اعلام بالمرض هذا ماهوش باش نكونوا احنا باش نجيو ونبداو ننشروا عند العباد الكل هذا راهو عنده لا معناتها انه اللي هو قادر باش يتحمل المسؤوليه مع صغيري الا لو بروفيسور برينسيبال المعلم الاولي والا شكون في الإدارة اللي يكون يزم يكون على علم. النقطة الأخرى هي حكينا عليها متاع السبور كونه ديما يتحضر دونك الكلمة البرينسيبال سي لانتيسيباسيون يعني أنا في السكر نستبق. تعلمني كيفاش نستبق صغيري اليوم عنده حصة رياضة ما لقينا لي دوز متاعي على حسب كيفاش قاعد ياخذ صغيري يزمني أن نحضر من قبل الدوزة اللي بش ياخذها مثلا متاع الانسولين السريعة اللي قبل الحصة ممكن تتنقص ولا تتنحى على حسب الدوزة اللي بعدها لو كان قريبة زادها كيف كيف دونك هذي الكل يزم يتناقشوا مع الطبيب اللي يتبع فيه شرب الماء بالطبيعة على خاطر نعرفه

0: معناتها ما يلزمش تتقال خاطر تنجم تاثر على الصغير. دونك هذوما الكل حاجات يلزمهم يتحضروا ما بين الاسره التربويه ما بين لي بارون. الصغير هو بيان سور المركز في الحكايه هذيا, وان شاء الله يا ربي يكون بنجاح ومعناتها ما نخافوش. راهو اهم حاجه ما نخافوش, راهو جوست تحذيرات ونسالوا الطبيب نتاعنا شنو هما الحاجات السبيسيال اللي لازمني نحضرها, كل شيء ان شاء الله يتعدى بالكتير.
1: تري بيان, يعطيك الصحه دكتوره ايناس سليم. دونك احلى كلمه زاد من اللور قلت لنا اللي هي ماهيش اعاقه راهو حتى وديما راهي الاعاقه زاد تعطي حاجه اخرى
0: هي لوموس الاستيغمات. ديما نحطوا ايفيكا عندك
1: ايفيكا ديما ماهوش في بلاصتو في اي مجال. النعت اللي يقلل من الشان ديما ماهوش باهي. دونك ديما كل
0: هي حاجه من عند ربي, ما هو ما عمل شيء معناتها بور لافوار كيما اي مرض اخر ما عنده حتى ذنب,
1: ما عنده حتى ذنب.
0: حاجه جيتنا وان دو لا جيري كيما اي حاجه
1: معناها ونعلموه زاد صغيرنا. راهو كنت عندنا حاجه كيما هكا عندنا عادي برشا, ما عادش نخوفوا صغيرنا ولا باش يتقلق من غزره لحتى حد. نورمال راهو عادي برشا, راك انت باش تكون متميز على برشا اخرين.
0: ما هو اللي فما ياسر التنمر في
1: التنمر جست على التنمر
0: غير حتى شيء هو موجود فما بالك يكون فما حاجه. دونك هذه حاجه مهمه زاد للتوعيه معناها
1: اي موعيب زاد كيما هكا. احنا رانا اذا كان وصلنا في 2026 واذا كان لي بارون ما وقفوش الصغيرات على الحد هذايا من التنمر, خاصة نحكي وإحنا على أمرأة, التنمر بصفة عامة ما هوش مقبول بالكل
0: كما أنت ما تحملوش في روحك,
1: ما تحملوش في غيرك.
2: صحيح
1: صحيح. دونك صغيراتنا سيختو ردوا بينا على خاطر أي كلمة. راهو أنا لتوا دكتورة عندي كلمات راسخة في راسي ملي أنا صغيرة
0: كلنا ما نسيوهمش كلنا
1: اللي وجعوني واللي فرحون.
0: صحيح.
1: وديما تلقى اللي توجع اكثر تقعد ديما راسخه والتبعات نتاعها على الصغير خايبه.
0: مشكل في الاسره التربويه وحتى في عائلاتنا
1: في العائلات نحكي
0: خاله بنت عم
1: احنا نحكيو ايه
0: ساعات هو في بالك في معناتها النيه باهيه على باز اما ولكن الواقع نتاعها يكون
1: هي الحقيقه النيه معناتها في التنمر عمرها ما باش تكون باهيه.
0: نقولوا نقولوا مثلا
1: الحقيقه ما نقولوا
0: خير احنا نقولوا
1: النيه الطيبه هي ما يسالش هي ما ردوا بالنا بالحق خاطر راهو الكلمه راهي بحسابها قدام الصغير وذاك علاش انا والكبير والكبير اما مهم جدا خاطر تنجم تقعد تتبع حياته كامله. هكا التنمر هذاك الكلمه اللي توجع هذيك راهي تتبع حياته كامله بالحق نحكيو معناها نردوا بينا. وعلاش نقعد انا ولدي باش يبدا فيسع مع اما بسيكولوج ولا بسيكيات, خلينا نوخر اكثر ما يمكن. علاش دوب ما يكبر يلتجا فيسع وما خليه له عنده حاجه على كتافه
0: سنده وحتى انا
1: جست على بارون
0: هو معناتها مش حتى عبد غريب على الصغير ميم لو بارون هو بيدو ساعات في غش في حاجه ينجم تكردو بينا
1: وعلى ابو الصغير بالشيء اللي يعني يلقاه في الدار من البارون يمشي يرجعوا مع اصحابه ومع في القرايه. دونك
0: المعلم اللي عملها ايميسيون به هذه مع بسيكياتر بسيكولوج تنمر
1: مش كل واش ناخذنا الكلمه
0: عندك تقول
1: نشعر من غير ما نشعر هاك البيداغوجي تتحير. دونك الحقيقه ان شاء الله ربي يفضل الوليدات الكل. مهم برشا الموضوع هذاك علاش قعدنا نتناقشوا فيه اكثر خاطر مهم ياسر. وصغيراتنا راهم امانه عندكم وامانه عند المعلمين امانه عند نورمالمون عندنا انفيرميري في كل كوليج وفي كل معهد وفي كل مدرسه نورمالمون معناها. وعندنا سيلول ديكوت اللي هي موجوده من وزاره التربيه فيها البسيكولوج وفيها دي بارون فيها اللي يطوعوا من الاساتذه ولا من المعلمين.
0: والفتره صعيبه في العمر نتاع صعيبه الفتره معناتها طبيعي باش نحتاجوا لهالاطار الكل
1: لازمنا يكون. دونك وانا نحب ننوه زادا كانت بحذايا دكتوره غاده سعد في الجمعيه اللي صار هذا على صغيراتنا
0: وليزيفور اللي قاعدين يعملوا فيه نحييهم برشا نحبهم الكل محليهم والله
1: برافو ليهم. وكان الحقيقه محليهك اللي تعدى معاها الميكرو مزيان ياسر خاطر نحكيو على صغيرات كي من هكا وكيفاش قاعدين توا نوعيو وقاعدين نعلمو في المعلمين لي سكور زاده قداش عجبتني هذه خاطر مهمه جدا ان ما نجم انا بطبيعتي هكا نرتجل السكور لكن يكون مقنن وعلى قاعده صحيحه
0: يكون أنفع. مقنن باش ما يكونش فيها خطر ولا
1: خطر مش سهل. دونك نحييكم الكل الحقيقه من خلال برامجنا زاد من خلال الدنيا وفيها جوره فهم. شكرا لكل من ساعد اخينا وصغيراتنا باش يكونوا في مرحله شابه من حياتهم. خليني نقول لك ريحانه يعطيك الصحه.
3: عايشه
1: عندك رونتخيه؟
3: عندي مالا غدوة.
1: انتي غدوة ما تفجعش منالي فرحة
3: رجعوا ما جمع لي فاتك
1: دجاج ان شاء الله يا رب النجاح يا ربي ان شاء الله عم مبروك على الناس الكل وعليك كل شف حلمي
2: كو ان شاء الله ان شاء الله بنجاح الناس الكل ان شاء الله ان شاء الله

0: بداية سنة تكوينية وسنة دراسية جديدة مكلة بالنجاح
1: إن شاء الله. يا ربي بربي يا شيف، أحكي لنا تو، أعطيني في دقيقتين دقيقتين كيفاش نجموا نقراو عندكم في مجال الطبخ؟
0: والله في الـ في الـ في الـ في السنتر عندنا كما جاء المرة اللي فاتت،
1: كيفاش نجموا ننخرطوا معناها، كيفاش
0: نقيدوا؟ هو هو هو هو, هو الترسيم عن بعد.
1: أي.
0: هو تدخل بلاتفورم، تدخل بلاتفورم، تلقى لا تي اف بي، تلقى سنتر نتاع حمام سوسه، تنجم تحط البيانات نتاعك كل، يعيطولك تجيب الدوسي نتاعك، ومن غادي تنجم تبدا تعمل. فما ان كونكور هو نورمالمون تعمل له، وبعد ومنها هي تنجم تدخل
1: هكاك. خلينا نعرف
2: اقل سن. اقل سن
0: هو ما فماش سن، هو فما في الوحده، هو فما بال سي بي بي تي بي وبي تي اس.
1: وين مازال له 3 سنين على 60 شيام؟
0: تفضل مرحبا.
2: ما قال لك ما فماش، انا سالت سؤال
1: باش قال لي يا منال، وقال لي طول، قال لي مرحبا. دكتوره ايناس سليم، شكرا لك على الحضور كالعاده،
2: يعطيك الصحه.
1: ني ليلة دي مدلي دونك خليني نقولها غدوة هي ترجع زيدا
2: جوليا نهار 15 زيدا كي الكبار.
1: هذاك علاش توا انا قلها منال بنتخيل، شكرا ساعة في الاخراج التقني عبد الحميد بالعجوز اخراج الرقمي، باش منال حضرتك غنية
2: ديديكاس
1: مش مغرورة.

0: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoanneFM sur Instagram. Hashtag JoanneFM.
1: Publicité.
2: باللي رجعت الفاك بالمي في فساك وين متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا المي في 5 جي
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع المي في 5 جي ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: اريدو طور عالمك
5: جوهرة FM
6: تسمع أوتوموتو
7: من نص نهار لساتين

0: السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز إكسبير.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
3: عندك أورانج.
4: Publicité.
5: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. توجه 13 طالبا وطالبة من المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس إلى الصين في إطار برنامج أكاديمي دولي يمتد سنة كاملة، وذلك بموجب اتفاقية التعاون والشراكة المبرمة بين المدرسة ومعهد تشانغتشو المهني لتكنولوجيا الميكاترونيكا. ويعد هذا الوفد الطلابي الأول من نوعه في تاريخ المدرسة الذي توجه إلى الصين، بما يعكس تطور التعاون الأكاديمي الدولي للمدرسة وانفتاحها على المؤسسات الجامعية وأيضا التكوينية الصينية. تنطلق يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري بجنيف أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية لسنة 2026، والذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات هذا العام في ظل دورها المتزايد في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إذ تتوقع المنظمة ارتفاع حجم تجارة الخدمات العالمية بنسبة 4.8% خلال كامل السنة الحالية. ويتواصل المنتدى إلى غاية 17 من سبتمبر الحالي تحت شعار تسريع المستقبل بمشاركة تونس ممثلة في البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجنيف، إلى جانب ممثلين عن الحكومات وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام. دولياً، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الهندية نيودلهي على هامش أعمال القمة 18 لتجمع البريكس. وحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فقد شدد السيسي خلال هذا اللقاء على موقف بلاده الثابت في دعم جهود استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. أطلقت فرق الإنقاذ في إندونيسيا عملية بحث هذا اليوم الأحد بعد فقدان الاتصال بسفينة ركاب تقل على متنها 243 شخصا في بحر جاوا. السفينة كانت في رحلة من شرق جاوا إلى جنوب كليمانتان في جزيرة بورنيو عندما فقد الاتصال بها، حسب ما أكده مسؤولون محليون. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: مرحبا بكم على سلامة في حلقة جديدة من ماما وحيدة وعمو سامي ومعاه المزور ومعانا عمو بشرة 3 سنين وشهرين توا مع عمو بشرة والموسيقى الجميلة. تحياتنا القائد السفينة معز الخياطي ومعانا نادرة ترابلسي. نرحب بضيوف الحلقة يا مزور.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا اصدقائي.
0: معانا مينا الجميله للمره الثانيه. علاش يا مينا؟ على خاطر البنوته الجميله منيا تحب تحضر معانا، وهذه حاجه تفرحنا برشا برشا برشا برشا. ومعانا الام الجميله ايمان بن سليمان ومعاها البنوته الحلوه العسله دليله.
1: محلاهم الزوز والبفريوة،
0: شفت محلاهم محلى شعوراتهم يا لله.
1: صاب ولي شعري هكاك.
0: انت تحلم تحلم، انت متزعيم كان في الماكلة فقط لا غير. قبل ما نبداو في كان البرنامج وقبل ما نبداو في الغنية الجاية باش نحكيو يا مزور على
1: كارتاجلان.
0: اش فيها؟
1: يا سيدي
0: هاي قل لي.
1: كارتاجلاند فيها الشيخات واللعبات والحاجات الباهية، فيها مسابقات والعاب مائية وإلكترونية، وفيها مطاعم وسباحة وبرشا جو وبرشا شوينغوم وشيخات. أمرتوا بالكم يا البنات ويا الأولاد اللي تسمعوا بيا، ما تضيعوش التذاكر نتاعكم على خاطر نجموا تربحوا بيهم برشا كادوات.
0: صح الكادويت وكارتاجلاند تستنى في صغيرات. قبل ما ترجعوا للمكتب اعملوا طلع على كارتاجلاند، وحتى كان رجعتوا امشي وسبت واحد الكارتاجلاند، اتمتعوا بالكادويت وتمتعوا بالالعاب الجميله بكل انواعها. مباشره يا معز للنغم الموالي.

الحصان.

0: بعد هذا النغم وقبل ما نمشي وللفقرات وأول فقرة إيش تختار يا مزور راك قاعد تقلق في دليلة
1: نختار لهم جانا كلها حتى لين يكملوا الموسيقى بتاعه
0: ماكش باش تشارك معهم في الموسيقى
1: مرة قد ما هكا وقد ما هكا
2: إيش تختار إيش تختار
0: باهي نمشي وإيش تختار مع إيمان مش إيمان أنت راك جوكر ومينا جوكر وبش نلعبوا مع البنيات مونيا ودليلة انتوما إذا البنيات ما يعرفوش يجاوبوا يتجاوبوا في بلاصتهم وكل واحد من البنيات ياخذ النقطة إذا كانت الإجابة صحيحة تفهمنا يا أمهات
1: تفهمي لعبة التحدي هذا ما
0: لا ذي إيش تختار
1: لا اللعبة تاع اللي يجاوبوا الأمهات في التحدي أما توا يختاروا البنات وحدهم
0: وإذا كان يحبوا الإضافة الأمهات ينجموا يضيفوا راه
1: باهي قولوا لي باهي
0: باهي إذا أول سؤال باش نبداو يا مزور
1: دليل هاي دليل
0: دليل دليل علاش خاطر كنت تقرا معاك ولا شنو هي هذيا
1: كنت تقرا عليا في المحفوظات
0: كنت تقرا في المحفوظات هاي دليل وردة التوليب تدل على البهجة والسعادة وإلا تختار زهرة الأقحوان اللي تعبر على الوفاء والصداقة
3: نختار وردة الأقحوان
0: علاش؟
3: خاطرها تدل على الصداقة
0: والوفاء
3: والوفاء
0: معناها بالنسبة لك أنت الصديقة والوفاء أهم من السعادة وإلا الصديقة هي اللي تجلب السعادة
3: الصديقة اللي هي تجلب السعادة
0: هاي وعندك أنت أصدقاء
3: عندي
0: شكون أقرب صديق أو صديقة لك
1: مزور مزور
3: عندي برشا أصحاب ما منهم سيرين خضيرة
0: سيرين تقرأ معاك في المكتب
3: كانت
0: أي وتواوي
3: توا نقلت مشيت مكتب آخر
0: وقعدت أصحابه؟
3: آه
0: وجيت طلع عليك؟
3: احنا نترينيو مع بعضنا ومعناها نحكيو مع بعضنا زيدا
0: تترينيو شنو تترينيو؟
3: جيمناستيك
0: وشنو الجيمناستيك؟ جيمناستيك أرضية؟ حركات أرضية معناها؟
3: أي فما أي معناها كل مرة حركات أرضية
1: طبعا تعمل اختصاصات الكل وبعد يختاروا حاجة هكا ولا
0: هكا ولا
1: يعني نعمل جيمناستيك نتاع ماكله لازمني بعلو اخر بالكل قلت نحط في الدلاع
0: ايوه ليه نقصد دليله انت تعمل كل الاختصاصات والا تعمل اختصاص جمباز ارضي
3: ليه نعمله
0: مثلا
3: نعمله عرو فريب ايكيليبر بون سوبليس اريير سوبليس افون برشا حاجات
0: ايوه ومن بعد تعملوا بهم لوحه كامله
4: ايه
0: وسيرين كيفك تترينا؟ وتحبها هي اكثر من باقي الصديقات؟
3: نحبهم كلهم اما هي معناها اكثر وحده
0: اكثر وحده نمشي المونيا مونيا تحب ورده التوليب اللي تدل على البهجه والسعاده ولا تحب زهره الاقحوان اللي تعبر على الوفاء والصداقه؟
5: نختار زهره التوليب
0: زهرة التوليب اللي تدل على البهجة والسعادة علاش؟
5: على خاطر زهرة التوليب خاطرها ما هو البهجة والسعادة معناها تلقاك انت فرحان ومعناها كل شيء على الأقل جيب لك الصديقة وتجرب تلعب مع أصحابك وانت فرحان
0: وانت فرحان عندك برشا أصدقاء مونيا؟ برشا برشا برشا؟ ولا شوية شوية؟
5: برشا متوسطين ما عندي أصدقاء
0: وشكون أقرب الأصدقاء ليك؟
5: ما عنديش أقرب الأصدقاء أما كلهم نحبهم
0: أي ما مع شكون تحكي برشا
5: عنديش
0: كلهم كيف كيف كيف كيف
5: كلهم كيف كيف ما نحبهم معناها كل واحد نحبه في حاجة معناها
0: به مثلا واحد تحبه على شنو
5: واحد نحبه خاطر معناها يشد الأسرار وما ي... معناها ما يحطش فيه يعرف شكون يقولها وما تقوله ما تقولش ما يقولش
0: بيه
5: وواحد ديما فرحان ومعناها نلعب ونشيخ ويعرف كيفاش يشيخك معناها كيفاش يلعب
0: يجيب موجات إيجابية بيه وبعد
5: واحد معناها يفهمك
0: اي
5: ويحبك
0: معناك تحكي له انت عندك مشكله هو يتفهم ويحاول يحكي معك. هي باهي باهي حلو. شنو رايك انت يا مزور؟
1: والله باهي الفكره، ما كان زيد واحد اخر معاهم يجيب لك ساعه لهم تاكلوهم مع بعض.
0: باهي نمشيو للاختيار الثاني، نرجع مع دليله. دليله تحب شعر القصير والا شعر طويل؟ تحب الشعر اللي يبدا مسبسب هكا محليه والا تحب الشعر اللي يبدا فريزي يعني مجعد هكايا؟ شنو تحب؟
3: نحب الشعر، نحبهم الزوز، اما نحب اكثر الشعر الطويل.
0: اي كيما شعرك هكا مزيان وعليه
3: خاطر ما نعرفش نحبه مزيان يكون هكا عنده معناها يكون مزيان ومحليه معناها.
0: هاي ومش يتعبك في الهواء؟
3: لا مش برشا خاطر ما يتعبنيش برشا.
0: انت تغسل شعرك وحدك ولا ماما تعاونك؟
3: لا انا نغسله وحدي.
0: هاي ويبدا هو هكا طبيعي ما استعملش سيشوار انت؟
3: في الشتاء استعمله ما في الصيف لا.
0: معناها تشيح بيه شعرك بل. هاي حلو حلو. هاي يا سيدي مونيا، تحب قصان الشعر ولا تحب الشعر طويل؟ تحبه يبدا هكا مسبسب ولا تحبه مجعد؟ كيفاش تحب؟
5: نحب الشعر الطويل.
0: اي
5: على خاطر هو صحيح يقلق وبرشا لهوة، اما على الاقل انت تستنفع منه كي تتلهى بيه ومعناها تعطيه قيمه وهكاك معناها كيما انا تويكا قلت لك يولي لك حاجه باهيه. فهمت
0: شنو تستنفع بيه معناها؟
5: على الأقل معناها
0: يدفيك في الشتاء.
5: يدفيني في الشتاء أنا نبدأ نعمل هكا كي نبرد ولا حاجة كي أنت تتلهي به كما قلتك ما يقعدكش هابط على وجهك.
4: أنا نعمل في الكريمات هي ما يزعيمها شعرها روتين كامل.
0: قل لنا على الروتين اللي تعمله في شعرك. شنو تعمل في شعرك معناها؟ تغسله بشامبوان؟
5: نغسله بشامبوان.
0: وبعد؟
5: نعمل كريم.
0: أي
5: نعمل جل دوش.
0: أي
5: ونخرج نغسل معناها روحي بكل شيء
4: والكريم اللي في شعرك.
5: واي من بعدك كي نخرج من الدوش نلبس دبشي معناها ورجل اموري، من بعدك ندخل التواليت نعمل روتين بتاع شعري
0: اللي هو كريمات تحطهم في شعرك.
5: كريم تاع شعري معناها من بعدك نمشطو من بعدك نشدو نلفو فيه كل وحده
4: بتاع شعر
5: تاع شعر
0: البونيه بتاع شعر. وتخليها كيكه ومن بعد تحلو. هي حلو حلو.
1: انا زاد اسالني على الشعر كيفاش تحب؟
0: هي كيفاش تحب مزور؟
1: انا نحب لبس بيروك وانا راضي على روحي.
0: كل يوم تبدل بيروك.
1: كل مره لون كل مره فصاله.
0: هيا بي نرجع لدليله. دليله في العوده المدرسيه توا كي تدخل انت للمكتب تحب روح القسم اللي فيه اصحابك القدم والا تحب قسم فيه ناس جدد؟
3: نحب فيه اصحابي القدم.
0: ما تحبش ناس جدد؟
3: نحب اما خاطر الاقسام الكل معناها نحب قريت معاهم انا نحب اصحابي القدم نكون معاهم معناها خاطر معناها كلي مش جدد يقعدوا معناها كلي
0: ما تعرفهمش بالقدا
3: ويكون معناها عندهم اصحاب انا معناها كان في
0: مازلت ما تعرفهمش. اي واصحابك القدم كي يبداو معاك تحس انك هكا عندك ناس معاك وعندك مسانده وتنجموا تقراوا وتلعبوا مع بعضكم.
3: هكاكا.
0: هيا به نمشي والمونيا. مونيا نفس السؤال، في العودة المدرسية تحب أصحابك القدم ولا أصحاب جدد؟
5: أصحاب القدم الحق.
0: أي
5: على خطر كي تكون مع أصحاب قدم هكاكا تلقى البهجة والسعادة كما أنت سألتني على زهرة التولين
0: توليب.
5: توليب تلقى البهجة والسعادة والصداقة فهمت؟
0: أي
5: وعلى الأقل معناها تكون فرحان معهم ويفهمك وتفهمه معناها تفهمهم وصحاب الجدد ميساش معناها خليهم يجيوا معنا معناها يقعدوا لصحابي القدامى ما يجيوا معناها ميساش كان يجي عبد جديد ولا حاجة نرحبوا به كل معناها بكل فرحة وابتهاج ومن حق نوليو نحبوه ونعملوا له أصحاب ونحن رانا في قسمنا ما نحقروش حد فهمت
0: صحيت.
5: هكيكا ما نحبش ندخل القسم
0: ما تعرف في حد
5: ما نهاف في حد مش ما نقعدش وحدي
0: اي ما تقعدش وحدك وماذا بيك ناس معاك ويقراوا معاك من الاول وتلقى مع شكون تحكي حتى ايش يجيوا جدد تتعرفوا عليهم ويندمجوا في وسط الفريق نتاعكم. وانت مزور؟
1: انا ماذا بيا شويه قدام وشويه جدد.
0: عليه
1: الجدد نبيعهم على الفين الكعبة والقدم على دينار.
0: شنية هو القدم وجدد ساعة؟
1: هذا ما مناشف شو نبيعهم
0: يا ولدي؟ نحكيو على الأصدقاء يا مزور.
1: أصدقاء
0: اي
1: ماذا بيها أصدقاء من دول العالم الكل، من كل بلاد صديق.
0: اي عليه
1: مش تعرف على المطبخ انت على البلاد متاعو كيفاش يطيبوا حاجات وكيفاش ناكلوا.
0: أيوة أنت ديما ديك في الماكلة.
1: أي أي
0: هيا بي بي معناها أنت عندك طاقة أنك تتعرف على كل الأطباق.
1: أي الطبخ بتاع الغريبة وبتاع البقلاوة وكل
0: قبل ما نتعداو للتحدي إلى هذا النغم
6: جوهرة
7: بوبليسيتي. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
8: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
9: أريدو طور عالمك. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك
10: ميكرو جوهرة.
9: وعبر على رأيك،
10: وعبر على رأيك.
9: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000.
10: 29 100 وإلا 73 24 3000.
11: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
12: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر السرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
11: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
6: جوهرة أفلام
7: بوبليسيتي.

0: نبدا من جديد. وقبل ما نمشي والركن التحدي نرجع لمزاور وكارتاج لاند. يا مزاور
1: ايش تحب نقول لكم بجاه ربي؟
0: انا راه اللي عندك سبيدر جديد مزاور، ما تقوليش ربحته في كارتاج لاند.
1: هذاك هو هكفقت بيه.
0: ساره انت ربحت سبيدر في كارتاج لاند؟
1: اي من ليه؟
0: صحه صحه صحه.
1: وربحت برشا حاجات اخرين ما نقولش عليهم.
0: عليه خايف من الحسد؟
1: لاكك شوي شوي ها سيدي. تب سيدي تمشيو كارتاج لاند
0: اي
1: حمامات راه
0: اي
1: هاي سيدي تدخلوا من الباب
0: اي
1: سلموا على العباد
0: اي
1: وتمشيو وتتفردوا وتشيخوا كما تحبوا
0: اي
1: برشا العاب وبرشا مسابقات وبرشا جو كبير برشا
0: اي
1: كان جعتوا كيف انا
0: اي
1: تمشيو تاكلوا حويجه
0: اي
1: ما كانش تكملوا تلعبوا في الالعاب الالكترونيه والمائيه
0: اي
1: وقبل ما تروحوا العشيه
0: اي
1: تتعديوا للجيشيه وتشوفوا اسكو تذكر بتاعكم جبت لكم كادو ولا
0: باهي
1: كان جابت كادو
0: اي
1: صاحب الشفاء كان ما جابتش كادو مش مشكل
0: المره الجايه
1: المره الجايه
0: صحيت يا مزور.
2: التحدي
0: نمشي مباشره للتحدي ونبدا ومع دليله. دليله نحبك تذكر لي ثلاثه حيوانات برمائيه. تعرف معناها برمائيه؟
3: معناها ما يعيشوش في الماء.
0: لا يعيشوا في الزوز، ينجموا يخرجوا للبر ويخرجوا ويقعدوا في الماء. باه اعطيني ثلاثه حيوانات ينجموا يمشيوا في البر وينجموا يغطسوا في الماء.
3: باه اول واحده السلحفاه المائيه.
0: صحيت اي
3: نجم تتنفس في البر وفي الماء.
0: صحيت اي
3: ثاني واحده التمساح.
0: التمساح اي
3: اي نجم يدخل ويخرج
0: اي
3: ثالث
0: استنجد استنجد قول ماما تكرك قولها
3: ضفدع.
0: صحيح
3: ثالث واحد ضفدع ينجم يخرج ويتنفس في الماء وفي ال معناها في الماء وفي البر.
1: أما يخرج ويدخل بتوقيت إداري راه مش كيكه مسايبه.
0: أنت خليك ساكت مزور خاطر كان نسألك ما تجاوبش أنت. نعرفك ماكش تلقاها. يا سيدي نمشيو لمونيا. مونيا نمشيو للسؤال الموالي باش تذكر لي أنت ثلاثة زواحف. تعرف معناها زواحف؟
4: اللي معناها يسحفوا.
0: اي بالفرنسية نقولهم ريبتيل. ثلاثة زواحف. أيوة شكونهم؟
4: الثعبان.
0: الثعبان.
4: التمساح. سلحفات.
0: لا.
1: في عقلك
0: اللي يمشيوا هكا وعندهم ديما لسان يخرجوا.
4: توتا.
1: لو. ما أعرفهم.
0: ثعبان مرته شكون؟
4: ثعبان استنى
1: المرأة الأولى.
0: المرأة الأولى والثانية والثالثة.
4: وزغة.
0: لا مش الوزغة.
1: الوزغة صحيحة.
0: هي وزغة من زواحف لكن مش مرت الثعبان.
1: لا تقرب له.
0: تقرب له.
4: أنا نحكي لك مش مرت الثعبان.
0: تحكي لي على الزواحف. الوزغة أي. اللي هي. صح لا سحلية الحرباء أي.
4: ودودة. دودة مش تحس.
0: اي دودة تزحف اي صحيح. وما طلعتش مرت الثعبان شكون؟
4: افا
0: افا ساعة هي مزينة وجادة وعاملة طلعتيش؟ ساعة تخرج لنا خضراء
4: افا
0: صحيح الافا. نمشيو لدليلة ونرجعو. الاسد كيجيب بيبي شنو اسم البيبي؟ ولد الاسد شنو نسميه؟ استنجيت عندك الحق تسلج بومك؟
4: الشبل.
0: الأسد من أسماءه في العربية الفصحى تنجم تقول الأسد وتنجم تقول الليث هو بيدو مش ولده وتنجم تقول الهيزبر هو زيدا الأسد
1: والغدنفر
0: وتنجم تقول الغدنفر هو زيدا الأسد. هما أسماء للأسد لكن ابن الأسد اسمه شبل. نمشيه في نفس المجال ونسأله دليلة زيدا نقولوا لها البقرة كي تجيب وليد شنو اسمه؟ شو نسميوه معناه؟
4: نسميوها عجل.
0: عجل صحيح
1: نهزوه في العجيلة.
0: وفما مناطق في تونس في العيد نتاعها الكبير معناها يذبحوا العجل اللي هما كيما جربه مثلا يذبحوا في الاعياد نتاعهم العجل ويسميوه بالعاميه نتاعهم الجندوز.
1: الجندوز
0: اي لفظ خاص بمنطقه جربه يقصدوا به العجل.
1: والحيمه عبر خير من الزوز.
0: نواصل معك دليله. القطوس القط كيجيب قطوس صغير شو نسميوه؟
3: قط
1: ميو ميو
3: قط
0: الهر
3: الهر
0: صحيت صحيت الهر. نمشي والمنيا مباشرة الحصان الجميل اللي فيه أنواع، فما الحصان العربي فما الحصان البربري فما الإنجليزي اللي هو يكون أعلى من بقية الجواد. شنو هو اسم ولد الحصان؟ نجم تستنجد.
5: مهر مهر مهر
0: مهر صحيح المهر المهر صحيح. والماعز كي يجيب صغرون شو نسميه؟
3: شبل.
0: لا
5: لا
3: الجد
0: جد الجدي صحيح صحيح.
1: وانا حظي بالجدي.
0: انت حظك بالجدي
1: ماله.
0: وفما شكون حظو بالحمل؟
1: يقربوا بعض
0: يقربوا ولاد عم
1: ولاد عم.
0: نمشي للسؤال الموالي عن دليلة. فما دولة في اوروبا اسمها بلجيكا تعرف؟
3: ايه.
0: عاصمة بلجيكا شنو؟
1: كنت تعرفها؟
0: بروكسل صحيت صحيت. نمشيو المونيا. مونيا الصين الصين اللي عندهم برشا صناعات واللي عندهم برشا عدد سكان هذوما عندهم عاصمة. شنو هو اسم العاصمة بتاع الصين؟
3: الصين
0: لا
3: آسيا
0: لا جابان. هي موجودة في آسيا هذيك القارة.
5: بكين
0: بكين صحيت بكين. نرجعوا طوال دليلة باش نحكي لكم على مدينة وانتي طلع لي اسمها
1: فين هذه المدينة هذه ساعة قولي.
0: استنى ساعة انتي ماكش بتصلح
3: مدينة
0: انتي ماكش
1: في آسيا ولا أوروبا ولا وين؟
0: مدينة في تونس.
1: في تونس
0: فوالا. توا نتخيلوا خريطة تونس يا مزوج باه. فما بلاصة في تونس كي نقسموا الخريطة اسمها الوطن
1: القبلي.
0: الوطن القبلي صحيح يا مزور. فيها برشا مناطق
1: سياحية
0: سياحية وفما منطقة سياحية معروفة قديمة وشريوا فيها تلمو هي مزيانة وحلوة برشا أجانب شريوا فيها ديار. والمدينة هذية هي مدينة صغيرونة لكنها محبوبة. علاش محبوبة؟
1: علاش؟
0: لأنه لون البحر فيها لون إذا وردي أزرق فاتح. وفيها حصن سميوه الرباط. ورباط هذا صغرو. وفيها سور في الجنب متاعو رباط باهي. وفيها مقبرة تشبه المدينة أخرى على البحر
1: المهدية. هذيك
0: هذيك كانت على المهدية
1: حكينا عليها مرة أخرى.
0: المرة الأخرى حكينا عليها. توا هذه زيدة فيها مقبرة زيدة صغرونة
1: على البحر.
0: على البحر
1: بديت تقرب
0: بديت تقرب وفيها أيوة بديت تقرب وفيها ما يسمى بالزون توريستيك أو المنطقة السياحية فيها
1: شمالية وجنوبية.
0: أي وفما فما واحد مشهور كان مذيع ورجل ثقافة فرنساوي من أشهر الناس اللي شريوا الديار في وسط المدينة هذه. تعرفش اسمه يا مزار؟
1: لا لا بالسوري لا
0: بالسوري لا. اسمه ميتيران. ما لا يا سيدي
1: مش حتى كراكسي غاديك شريها زادة
0: حتى عم كذاك شري. يا سيدي ايش اسمها هذه المدينة؟
3: حمامات.
0: حمامات صحيت صحيت صحيت صحيت. نمشيو المونيا طيب باش نخليو الشمال يا مونيا ونمشيو للجنوب. جنوب وين الصحراء باه. هذه تابعة ولاية باهي. الولاية باش نقول لك اسمها خاطر صحراء عنا تشبه على بعضها
1: ما شاء الله
0: كبيره وتشبه على بعضها. انا باش نعطيك الولايه باش نسهل لك. الولايه هي تبع قبلي فهمنا باهي تبع قبلي. هالبلاصه هذه فيها برشا واحات جميله برشا هذا اولا. اثنين فيها منظر صحراء ممتد كبير برشا باهي. ثلاثه الاجانب يجيو يصوروا فيها برشا افلام. أربعة فيها مهرجان دولي تعمل في ديسمبر كبير كبير كبير. المهرجان هذا ويشوف فيه برشا فرسان وبرشا حاجات مزيانة والناس كل من تونس يعملوا سياحة داخلية ويمشوا لها المنطقة هذه لحضور المهرجان الدولي بي
5: دوز
0: دوز
1: جيبي الأوز والتريز
0: جيبي الأوز والتريز صحيت والإجابة صحيحة. نتعداو للنغم الموالي ثم نعود.

0: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي تنحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
2: اريدو طور عالم
3: جوهرة
4: بيبليسيتي
5: عودة من جديد البرنامج ماما وحيدة ومعنا عمو سامي الجميل متألق وعنده المزور معاه وعمو بشرة اللي عمره اليوم 3 سنين وشهرين زاد شهرين كان عنده 3 سنين وشهر توا ولا عنده 3 سنين الجمعة اللي فات 3 سنين وشهر الجمعة هذه 3 سنين وشهرين هاي سيدي باش نمشيو لفقرة يلا نغني مع عمو بشرة
6: يلا نغني
5: مزور بشكون باش نبداو
7: يا سيدي بن سيدي انا بتاع تجارة الانطلاق سيدي انا قائد الفرقه
5: نعم وهو كذلك
7: حضروا رايحكم نبداو بدليله
5: نبداو بدليله يلا
7: باش تغني يا دليله
8: امي يا ورده في الدار
7: امك ديما قاعده في الدار
9: شو
7: عاود لي ما سمعتكش
9: حشام مسكين

0: دليلة نمشي والمنيا يا مزورة.
1: قدمها مباشرة من مهرجان قرطاج الدولي الفنانة الكبيرة

0: باش نعرج يا مزور على الغنية هذه.
1: آه يا سيدي،
0: الغنية هذه من أجمل الأغاني الكلاسيكية الفرنسية وخذيت جائزة. تعرفش وقتاش خذيت جائزة وفيش يا مزور؟
1: في كارتاجلان في اللونتري وقت بالبير.
0: لا
1: آه.
0: فما مهرجان كبير في لا زيد شوي، فما مهرجان كبير في أوروبا للأغاني، شو اسمه يا مزور؟ شو اسمه يا مزور؟
1: أوروفيزيون.
0: أوروفيزيون صحيح صحيح. تعرفش العام اللي خذيت فيه الغنية هذية الجايزة؟
1: عام 1980.
0: زيد حاول.
1: وبعد كي زيد ثبتنا مليح نقاوة نحب نرقد.
0: أنت قول في 1900 هكا وهكا
1: 71
0: صحيت من الأغاني اللي قعدت في الذاكرة. ووقتها فرنسا أول مرة تاخو الجائزة في الأوروفيزيون بالغناية هذه. برافو برافو يا الأوليد، محليكم محليكم يا بنيات يا مزيانات، ما شاء الله الغناية زوز عجبونا برشا برشا برشا برشا برشا. نمشي وساعة وتحية لعم مباشرة، ما قلتلوش عايشك عم مباشرة؟
2: عايشك عم مباشرة.
0: قديش عمره عم مباشرة؟
2: 3 سنين وشهرين.
0: عم مباشرة. نتعديه للنغم الوالي ثم نعود.

de lui. Mon doudou, c'est mon meilleur ami.

0: مرحبا من جديد الماما وحيده وعمو سامي والمزور وعمو بشرى 30 وشهرين، ونذكروا بضيوفنا الكرام الام مينا والبنوته منيا والام ايمان والبنوته دليله. مرحبا بكم، نورتونا في الحلقه هذه، ومحلاكم محلاكم، وقديش فما انرجي وقديش فما طاقه وقديش فما معلومات يا مزور. غلبوك المره هذه يا مزور،
1: هذه اخر حلقه بالنسبه للسنه، غلبوني تعبت سيف كامل يعلم بها ربي، السنة غلبوني تو في الحلقة الأخرى.
0: وصلنا بالفعل يا مزور الحلقة الأخيرة من منوعة ماما وحيدة، إن شاء الله نتقابله في الموسم القادم بإذن الله. أما قبل هذا وهذا باش تحكي ماما وحيدة حكاية لصغيرات،
2: حكاية ورواية.
0: الناس الكل تعرف اللي عنا طبعا اللي نحكي فيه راهو أسطورة ما عندوش علاقة بالتاريخ، لأنه كي نقولوا التاريخ راهو فما فرق زمني طويل جدا. باش نحكيو على سيدي بلحسن وسيدي محرز اللي هما زوز وليا معروفين في تونس. سيدي محرز اللي هو سلطان المدينة، وتوجد في القرن تقريبا بداية القرن 15 معناها 1400، وسيدي بلحسن في واقع الأمر توجد في القرن 11 بداية القرن 12، يعني تاريخيا ما تتقابلش، لكن أسطورة يتقابلوا. كي نبدأ نخرفوا في خرافة نقولوا اللي هما يتقابلوا. سيدي محرز اللي هو سلطان المدينة، وسيدي بلحسن اللي تعرفوه وين موجود، اللي هو كما نقولوا احنا فوق الرقوبة في الجبل اللي سماه جبل الجلاز اللي موجود في تونس العاصمة. نهار من نهارات يقولوا اللي سلطان البلاد امر انه بعد ما جاته برشا شكايات من الناس، امر في رمضان انه الحوينت لازمها تتحل في النهار، لأنه مدينة تونس في ذاك الوقت اتعرفت بالكسل، معناها الحوين انت سكروا في النهار ويحلوا كان في الليل بعد شقان الفطر، والرجال قاعدين في الديار يمرجوا في نسائهم في التطيب وفي القضية وفي درشنوة، بما أنهم قلقين وصايمين يسيبوا عليهم كما نقولوا احنا حشيشة رمضان. انسى شكاو

0: معروف انه لا يهابوا السلاطين لانه متزهد وما حاجته بحد شيء من الدنيا، فاذا كان شكاوا له الرعيه يمشي للسلطان ويواجهه.
1: كلمته يقولها.
0: أي سيدي جيهم قالوا مش فما، قالوا له يا سيدي السلطان فكنا نسامتي أنا ما نعرفوش وين حطوهم، يا سيدي راو يحكم علينا نحلوا لحوين وياخدونا الفلوس، يا سيدي درشنو حكيوا له حكاية درا كيفاش عاملة. سيدي بالحسن أهبط يجري وحس بالظلم للرجال دوما ومشى يجري وشادك الجبة متاعه بين سنيه ويجري يجري يجري يجري حتى وصل للسلطان. خلط قدام السلطان قالوا يا سيدنا راك ظلمت، يا سيدنا مش معقول عليك، يا سيدنا راو ربي سبحانه باش يطالبك نهار آخر. السلطان بعت قالوا يا شيخ، يقصد سيدي بالحسن، قالوا راك توا جاي تعيط عليه وأنا سلطان المدينة. قالوا هي نعيط ما دامك ظلمت الشعب وظلمت الرعية أنا راني نعيط. قالوا يا ولدي افهم الحكاية قبل. أي سيدي ابدأ اك السلطان يفسر لسيدي بالحسن في الحكاية، هاو صار راو الناس كوسالة راو ما يحبوش يخدموا راو يقلقوا في نساهم راو لو يضربوا في نساهم وهم صايمين، هذا توا يرضيك يا سيدي بالحسن؟ قالوا لا لا يرضيني. ايه قالوا ما لا قل لهم. اتلفت سيدي بالحسن ما يلقى حتى حد وراه مش جموع، كلهم غابوا، خافوا من سطوة السلطان، خافوا من الكذب متاعهم، كلهم هربوا، خلاوه وحده، قعدوا راه زوز من الناس. سيدي بالحسن اعطى فيهم زعمة زعمة الثقة، قال ما له هذوما كي قعدوا هذيك فكرتهم. تلفت لهم قالوا ما تكلموا انتم مش فما. قالوا له لا يا سيدي احنا رانا جينا للسلطان باش نعطيه اصول الطاعة ونقولوا ربي خليك لينا يا سلطاننا وراك ما ظلمتناش ورانا مشكيناش. سيدي بالحسن
1: ايه سيدي
0: اتغش سيدي بالحسن وكشكشو خرجت وخرج من القصبة وبدأ يجري يجري يجري يجري يجري يجري يجري وطلع فوق الجبل وهو يغلي يغلي يغلي. قال هذايا توا رعية كلها نفاق والرعية كلها كذب،
1: خذلوه
0: وتغشش وعمل لك هي خزر وقالها زع يا تونس للبحر. معناها يا تونس ميل للبحر باش تغرق، وتونس بديت تميل للبحر. هذاك علاش
1: تسمع الكلام
0: صحيح؟ اي هذاك علاش يقولوا اللي البحر شيره من شيره تونس، البحر ياسر هابط لوطه. هو كيكا يعيط يقول زعية تونس البحر، ويجي سيدي محرز من غاديو يخرج من وسط المدينه ويجري يطلع له ويقول له لهدايا بالحسن. قالوا لهدايا بالحسن يا اخي سيدي بالحسن اللعن الشيطان. وتلفت سيدي محرز وتلفت القباب سيدي محرز وتلفت للمدينة وقالها يحرز محرز يا تونس.
1: اسمع سيدي
0: أيوة وقص معناها المدينة
1: شو هو قص؟
0: لا ده كان مقصود ديما مش هدية، أما قص الدعوة متاعه فقعدت البلاد في بلاصتها. وبعد قرر سيدي بالحسن بس شل لقيته وما لقيته ويهاجر لمصر وين عاش غاديكا وقعد يقدم في العلم غاديكا، وتوفى في مصر وتدفن في القاهرة أبو الحسن الشاذلي الولي الصالح التونسي. والمعلومة هذه راهي مش أسطورة، المعلومة الأخيرة هي معلومة حقيقية. سيدي بالحسن مشى درس العلم غاديكا في القاهرة وتوفي في القاهرة ودفن في القاهرة. صغيرات هذوما ناس علماء في الدين وفي التصوف من أتباع سيدي بالحسن اللي بتسمعوا بها السيدة المنوبية، قرأت عنده سيدي بوسعيد الباجي اللي لولي موجود في منطقة سيدي بوسعيد، اقرأ عنده هذه معلومات تاريخية ما هياش أسطورة. وحكايتنا خشة الغابة
1: كل عام جينا حاجة نكلوها. صابة
0: جينا صابة
1: حب نسأل سؤال.
0: قل لي
1: الحكاية ذيك متاع البحر زع وكل شيء التخلي تبع الأسطورة هي ما تجيش في الدنيا؟
0: بتبيع تبع الأسطورة
1: حتى فما كان ربي عنده القدرة
0: طبعا،
1: أما ذيك تبع الأسطورة
0: تبع الأسطورة تبع الخرافة
1: بالضبط. ما بشيفهم الصغيرات الفرق بين الحقيقة والخيال
0: والخيال. لا هذيك من باب الخيال كما كنت نقول لك من الأول يا مزور، اللي سيدي بالحسن وسيدي محرز لا يمكن أنهم يتقابلوا لأنه فرق الزمني بيناتهم 200 عام.
1: من على التزة هذه ممكن حتى ما مشيش للبي جملة،
0: لكن يمشي للبي. وجد سيدي

0: الأحسن في العهد الحفصي في عهد الدولة الحفصية، والسلطان هو أبو زكريا الحفصي. هذه تاريخيا، وهذه توجد في 1059 تقريبا، هذه سنوات تقريبا. وقتها الحفصيين بدأوا يبنيوا في منطقة الحكم متاعهم في القصبة
1: بالضبط.
2: ما وحيدة نجم نسأل سؤال؟
0: اسأل حبيبتي.
2: يا أخي مش قلت أنت فما واحدة اسمها آمنة، ذكرت واحدة اسمها آمنة التلميذة متاعه ولا
0: السيدة المنوبية؟ اللي هي اسمها الحقيقي عائشة. فهمت؟ أم موجودة في، هي تولدت في منطقة منوبة، وأيضا وجدت في عهد أبو زكريا الحفصي في القرن 12 ميلادي. توفيت عاشت تقريبا حوالي 70 سنة أو أقل وتوفيت، وكانت عندها من علامات الزهد أنها تعرف الدين وتناقش وتقرأ وتجتهد.
2: والسلطان معناها ذي حكاية خرافية، معناها السلطان موجود
0: أبو زكريا الحفصي مش خرافة.
2: أما مش معناها كي يعمل هكا التونس ميلة هكا، مش بالحق.
0: لا مش بالحق،
2: خاطر كان ربي عنده القدرة.
0: بالضبط.
1: وهي عسيدة المنوبية، خاطر رأينا تسمع
0: أي تفضل
1: وكل دونك، هي مش في بالك يقولوا سيدة المنوبية معناها ما زلت موجودة، ما هي ولي معناتها عندها البلاصة متاحة موجودة، فهمت؟
0: عندها المكان اللي كنت تعيش فيه. عندها الدار اللي كنت تعيش فيها واللي توجدت في منوبة، لكن هي توفيت من زمن طويل جدا. توجدت هي المرأة الوحيدة اللي سمح لها أبو زكريا الحفصي إنها تدرس في جامعة الزيتون.
3: فك الوقت ذاك
0: ما فهم حتى مرأة تدرس في جامعة الزيتونة، إلا أنه السيدة هذية كانت عندها حلقة للتدريس في الاجتهاد في جامعة الزيتونة. هذه المعلومات الحقيقية، لكن باقي الحكاية هي من الخرافة والأساطير، ما عندها حتى علاقة بالواقع. وصلنا يا مزور وعمو بشرة إلى نهاية هذا الموسم من ماما وحيدة، لكن قبل ما نفاو باش نستقبلوا الجيل القادم للحلقات، ما عادش شكون ماما وحيدة باش تولي مامي وحيدة.
3: مامي وحيدة
0: والجيل الجميل الرائع. اسم الله لبنتي
3: محلاها فرطولة نويها.
0: هذه الجيل القادم في مامي وحيدة، مع اسمها وحيدة، اسمها داليا، وهي أخت دليلة. استغرونا. بسم الله ما شاء الله، ربي يحميها وربي يخليها وربي يعطيها الوقت الطيب. وصلنا إلى نهاية الحلقة، نحييو السيدة مينا والسيدة إيمان بن سليمان، ونحييو الفتيات الصغيرات منيا دليلة وديليا، مع تحيات سامي بالطيب في الإعداد. ألف شكر سامي على هذا الموسم والإعداد اللي عملته مع صديقنا مزور.
4: شكرا.
0: وتحياتي للأستاذ القدير سي بشير الشعبوني الملحن وأستاذ الموسيقى في الكونسرفاتوار، شكرا لك على هذا الموسم، مع تحيات أيضا معز الخياطي قائد السفينة لهذا الموسم، وتحيات ندرة ترابلسي في التغطية والديجيتال والتنسيق وكل ما يتبع هذه الحلقة. شكرا لكم جميعا، مع تحيات وحيدة دريج.
5: شكرا.
6: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
7: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
8: أريدو، طور عالمك. تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات.
5: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خود السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص باتري دو بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معاه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
4: مالافاش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
5: عندك أورانج.
9: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
10: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
9: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
10: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
9: اس ام اس على 85 990.
10: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال
11: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
5: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
11: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
5: عندك أورانج.
12: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية.
13: أهلاً إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى اعتماد سلة مدرسية تونسية للتخفيض من كلفة العودة بنسبة قد تصل إلى 30%. وتحرك لبناني فرنسي لتمديد مهام اليونيفيل في جنوب لبنان. في تفاصيل أخبارنا، اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي رياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. الرياحي قال في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذه السلة يمكن أن تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول والمنتوج التونسي، تشارك فيه وزارة التربية والتجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات المستهلك. كما أوضح أن تحديد الحاجيات والمواصفات والأسعار ومنافذ البيع مسبقا من شأنه أن يمكن الولي التونسي من معرفة الكلفة التقريبية للمستلزمات قبل انطلاق السنة الدراسية، ويساعد أيضا على الحد من الطلبات غير الضرورية والمتكررة. الرياحي دعا في هذا السياق لاعتماد قائمات مدرسية واضحة وموحدة قدر الإمكان وعدم تضمينها مواصفات من شأنها فرض علامات تجارية محددة، مؤكدا أن الشفافية ليست تفصيلا إداريا وإنما هي جزء من حماية القدرة الشرائية للمستهلك. رئيس المنظمة قال إن كلفة سلة المستلزمات المدرسية يمكن أن تنخفض بين 25 و30% بالمقارنة مع السنة الماضية شرط توفير منتجات تونسية تنافسية والحد من كلفة التوزيع وهوامش الربح وتقليص عدد الوسطاء. رئيس المنظمة اعتبر أيضا أن توحيد الزي المدرسي يمكن أن تكون له أبعاد اقتصادية واجتماعية وتربوية أيضا من خلال الحد من الفوارق الظاهرة بين التلاميذ وتقليص ضغط المقارنة الاجتماعية وترسيخ الإحساس بالمساواة والانتماء. وشدد الرياحي على أن اعتماد الزي الموحد في حال إقراره يجب أن يكون مصحوبا بمواصفات واضحة وأسعار معلنة وقنوات بيع متعددة ومنافسة فعلية حتى لا يتحول إلى سوق مغلقة لفائدة عدد محدود من المنتجين. دوليا وفي في أبرز أخبار الملف الفلسطيني، استشهد فلسطينيان وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة اليوم الأحد في قصف قوات الاحتلال الصهيوني لسيارة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، في وقت أوشكت فيه مولدات مستشفيات غزة على التوقف بسبب نقص الزيوت، مما يهدد الأقسام المنقذة للحياة في تلك المستشفيات وفق تأكيد الهلال الأحمر الفلسطيني. تستعد المؤسسة الأمنية والعسكرية للاحتلال لمرحلة جديدة من التصعيد في الضفة الغربية المحتلة وسط توجهات لتوسيع نطاق العمليات العسكرية والسيطرة على مخيمات لاجئين إضافية بالتزامن مع رفع حالة التأهب قبيل الأعياد اليهودية، حيث كشفت تقارير إسرائيلية أن وزير جيش الاحتلال كاتس يضغط باتجاه توسيع العمليات في الضفة الغربية المحتلة والسيطرة على مزيد من المخيمات. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن لبنان وفرنسا يسعيان إلى تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل التي ينتهي تفويضها في 31 من ديسمبر القادم. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الحكومة اللبنانية قالت في رسالة عممتها في سبتمبر الحالي على مجلس الأمن إنه سيكون من السابق لأوانه إنهاء ولاية اليونيفيل، داعية إلى تمديد الترتيب الحالي لفترة زمنية محدودة. قررت السلطات العراقية استئناف حركة المسافرين والتجارة عبر 3 منافذ حدودية مع إيران بعد إغلاقها ضمن إجراءات أمنية أعقبت هجمات بمسيرات على خط أنابيب نفط سعودي. قالت الرياض إنها انطلقت من العراق. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أن سلطات محلية أجلت طاقم سفينة تعرضت فجراً لهجوم في مضيق هرمز، وكانت الهيئة قد أكدت في وقت سابق تلقيها تقريراً عن حادث أمني داخل المضيق بعدما أصاب مقذوف مجهول سفينة أثناء عبورها لهذا الممر المائي. ختاماً، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم الأحد أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني قوله إن بلاده وعمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول والخروج من مضيق هرمز. سبا وكالة تسنيم. شكرا وإلى اللقاء.
14: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة اف ام. صناع الماضي ساعتي أوتو موتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتمتع. مساء الخير و10 دقائق على راديو جوهرة على جوهرة تي في. تهيتنا لكم وين ما كنتوا اتبعوا فينا اليوم لحد 13 سبتمبر 2026 الفاتح من ربيع الثاني 1448 للهجرة. كالعادة كل نهار حد نص نهار ماضي ساعتين نحكيوا على سياراتكم. إذا كان عندكم أي إشكاليات في السيارات بتبعت نجموا تتصلوا بنا في فقرة طنبان آخر ساعة الأولى آخر ساعة الثانية. سينو نحاولوا نمسوا كل ما له علاقة بالسيارات. دونك اليوم في فقرة كونسي براتيك باش نحكيو على البوات أفوزيبل. شنو تدور هالبوات أفوزيبل؟ شنو نريوكم البوات أفوزيبل مع سيد عميد الحصة سيد سامي عبد الجليل. دونك إيماج أبوي شنو نجمو نعملو إذا كان عندنا فيزيبل محروق في الكهرباء. هذه حاجات نجم نقولوا نيفو انترميدير ماهوش ستاج الوحش وماهوش زادة كيف كيف الستاج الأولاني في العناية بالسيارة. ما فما برشا ناس اللي تبع فينا تفهم كمان في السيارات متاحة. دونك نحاولوا نبسطوا كل المفاهيم المتعلقة بالسيارة متاعنا في فقرة كونسي براتيك. الفقرة هذه اللي تلقوها توت سويت بعد ما توفى ليميسيون بعد ماضي ساعتين على صفحة اليوتيوب لجوهرة فام. كذلك الحلقات اللي تعدوا كسوا تبديل الفلترير كسوا البوجيات حلقة الأسبوع اللي تعدى نجموا تلقاوهم على اليوتيوب الباج نتاع جوهرة اف ام. دونك تكتبوا جوهرة اف ام على اليوتيوب تلقاو فقرة كونسي براتيك. سينو في الساعة الثانية باش نحكيوا على المبيعات بالنسبة للثمانية أشهر الأولى. تعرفوا 13 يوم بعد ما وفاة شهر أوت. دونك نعملوا جولة في المبيعات باش نخصصوا الجزء الأكبر للمبيعات الخاصة بالسيارات الكهربائية وبالسيارات الهجينة اللي ولينا نراهم بكثرة في كياساتنا. شو ما أبرز الإشكاليات اللي نجموا نتعرضوا لهم في السيارات هذوما. الأرقام الخاصة بتونس بطبيعة في 8 أشهر الأولى من سنة 2026. من طبعا نقول لكم اللي كونوا لا تندانس اللي أوسيير دونك لا تندانس اللي على أوس. مبيعات السيارات هذوما البي اش في لا اش في 100% إلكتريك قاعدة ترتفع من شهر إلى آخر. وتوجه الإمبورتاتور دو فيكول في تونس ماشي أكثر للسيارات هذوما. واللي لقينا حظهم طبعا نزيد نشوفوا مع الشبيبة شو ما ليز افونتاج شو ما ليز انكونفينيون اللي نجمو نلقاوهم في السيارات هذوما. بون الافونتاج الاولاني بالكل هو اللي كانوا ارخص من السيارات اللي عندها محرك حراري. هذه اول افونتاج. الافونتاج الثاني كما قال حميدة ما تصبش ليسانس لا ليسانس لا مازوت ما يزمك تلوج على بريز نتاع ضو. هذه حاجه من الحاجات. تشري رالونج تويلك العجلة هذيك عرفتوها كل العجلة هذيك اللي فيها 10 كيلومتر خيط وتتكى على عرفك في الخدمة بتبيع طابة بريز من البيرو متاعك طابة بريز حتاكشي رالونج حتاكشي كرامتك وكاكا تشارجي كرامتك جراتيت ما على حساب عرفك لهنا العرفات الكل مش يكرهوني. تصور انت واحد في معمل عنده جي 1000 خدام كل واحد يجيب الكهرباء الالكتريك نتاعو ويبدا يشارجي ما ترسلو في قداش فلوس شارج كامله نتاع كهرباء سا ديبونس. فما اللي 400 كيلومتر لوتونومي فما 350 فما 600 كيلومتر الانترفال هو 10000 15000 فرا شارج كامله ما بين 10 ل 15000 اذا كان عندك الفوتوفولتايك جراتويتمون ما تأثرش معناها ماهيش حاجة كبيرة برشا على الفاتورة نتاع الكهرباء بالنسبة للاستعمال المنزلي. باركونتر فما إشكالية هي في تركيب البارني. إذا كان الخيوط نتاع الدار قدم راهو تنجم تعمل إشكال تنجم البويسونس نتاع الضوء ما تخلطش كاملة دونك تلقى روحك ما تنجمش تشارجي الكهرباء نتاعك. فما بعض الديار اللي تهديلك فما بين ذفرين تعطيك معناها البارن تركيبها على حسابك بتبيع ما هي تعطيك البرن. وفما بعض الديار لا يقول لك لا نبيع لك البرن اللي هي معدل متاعها ما بين 2 و5000 دينار، معناه ما بين 2000 و5000 دينار البرن. سينو فما دي برن دو ريشارج توا مازالوا إلى يوم الناس هذا جراتويت، دونك نجم تمشي تشارجي كرهبتك. سينو بعض التسريبات تقول اللي ابتداء من 2027 ستيك باش تسمح ببيع الضوء معناها عن طريق لي بورن دو ريشارج، مي مازالت ما فما حتى حاجه واضحه. دونك الاخبار نقولوا بكل تحفظ راهو مازال ما فما حتى شيء واضح فيما يخص بيعان الشارج، معناها الشارج تولي بالفلوس. بار كونتر في فرنسا مثلا، اذا كان ناخذ كومباريزون على فرنسا، الريشارج الكتريك تنجم تتكلف لك اكثر من ليسانس، اغلى من ليسانس. الحل الامثل في فرنسا هو اللي كانوا تكون عندك لبورن دو ريشارج في الدار. علاش؟ على خاطر لي بورن اللي تلقاهم موجودين في الشارع هما ثلاثه انواع، فما البورن العاديه، فما البورن فاست، وفما البورن سوبر فاست. جينيرالمون سوبر فاست تلقاهم في لي زوتوروت باش في ساعه في ساعه في 20 دقيقه 25 دقيقه تشارجي الكهرباء، دوك يتكلفوا غالي برشا. فما لي بورن الفاست زادا كيف كيف في ظرف 40-50 دقيقة ساعة نقولوا احنا نجم تشارجي الكهرباء، وستة ساعات بالنسبة للبرن بتاع الدار باش تشارجي الكهرباء. دونك تتكلف لك أرخص إذا كان تشارجي بالبرن العادية في الدار بالنسبة للناس اللي موجودين في أوروبا. دونك هذه لمحة على الساعة الثانية، مازلنا باش نزيدوا نحكيوا بأكثر تفاصيل على السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة. خلينا نرحب بحميد عبد الحميد بالعجوزة في الإخراج ديجيتال والتلفزي، يلتحق بنا صاحب الـ 205 الزرقاء اللون، ديناصور السيارات اللي موجودة في قاعدة تسركل في طرقاتنا وفي كياساتنا. دونك كان عرضتكم 205 زرقاء شعلوا له الضوء هكاك يعرفوا باش نعرفوهم اللي هم المتتبعين نتاعنا. حسام القايد سعاد العدواني زاد كيف كيف تستقبل في تليفوناتكم في ستاندار الدنيا وما فيها. قبل ما نمشي للموسيقى نعاود نذكركم بطريقه المشاركه معنا في فقره طومبان.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
0: هذا بتبيع عنا لدو باش فيسبوك متاعنا جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. إذا كان عندكم أي أسئلة مرحبا بالتساؤلات متاعكم. البداية باش تكونوا مع أغنية متفقين عليها لهنا احنا في الستوديو، ما نعرفش انتم تعجبكم ولا لا. الأغنية ترجع لنا الفيلم كان خرج عام 95 ولا 96، الأغنية أخذوها من الفيلم هذا لبطولة ميشيل بفايفر، المغني هو كوليو والأغنية اسمها Gangsters Paradise.

0: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وكرنيتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
2: اريدو طور عالمك
3: نجم تستقبل برامج جوهر اف ام تي في في كامل تراب الجمهورية على الشبكة الأرضية الرقمية اليوم بعد الساتيليت والاي بي تي في جوهر اف ام تي في تجيك على تي ان تي جوهر اف ام كبيرة وما زالت تكبر
4: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر السرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
4: مالا باش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
6: جوهرة أفلام
7: بوبليسيتي

0: Question moto.
1: وصلنا 28 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو. تنجموا تتصلوا بنا على 73 275 836 300 ألف إذا كان عندكم أي إشكال في السيارات نتاعكم. بالطبيعة فقرة أونباين آخر الساعة الأولى آخر الساعة الثانية، كيف كيف تنجموا تخليوا لي كومنتير نتاعكم على لي دو باج فيسبوك على جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. قبل ما نمشيو للبواطة فيزيب، خلينا نرحب بشكيب بن صالح خبيرنا في الفار. مرحبا يا شكب.
2: اهلا وسهلا.
1: صافا
2: صافا لاباس الحمد لله.
1: الفيزيب الوقت عندهم دور كبير مع الفار.
2: ماله
1: بلاش فيزيب الوقت تتحرق الماكينات كل تتحرق.
2: ماله اخي لوش عاملينه ماله.
1: وي اسكو قبل ما نمشيو ساعه لفقره كونساي براتيك، وقبل ما نشوفوا الفيديو ونشوفوا لي فيزيبل اللي موجودين في الكهرباء مع سامي عبد الجليل، اسكو سهله باش نطلع اللي فما فيزيبل محروق ولا ماهيش سهل؟ انا كعندي شويه معطيات هكا في الميكانيك، اسكو نجم نطلع اللي كانوا ما نعرفش انا سيو كلاس ما حبش يخدم سيك الفيزيبل نتاعو مضروب؟
2: نجم نطلع معناتها اي شخص تحكي
1: اي انسان يفهم شويه كمان، مش نتاع اللي يعرف يصب ليسونس ويمشي وكاو.
2: بالحقيقه اللي ما عندي يبداش عنده لوتي سبيسيال باش يتستي بيه الماتريكس باش يتبع بيه يتستي الفيزيبل المحروق ولا
1: عليه. الفيزيبل كي تنحيه تراه محروق
2: اي ولا
1: تراه هكا حل فحم،
2: يبدا عنده بان سبيسيال باش ينحي بيه.
1: نجم يكون ما عندوش طن، بعد تشوف في الفيديو اللي كانوا ما يستحقش البان.
2: لا يستحق بان
1: يا ولدي، تبع بعد في الفيديو ما اصبر على رزقك.
2: راهو بان سبيسيال نتاع فيزيك.
1: اصبر على رزقك.
2: هاي برا ورا
1: دونك سيبوزون عندي هاك البان سبي
2: هذاك باش تنحي بيه باش تثبت
1: باهي
2: باش تنجم تنحي بيه.
1: اي اسكو نجم فما حاجات اللي نشك فيهم اللي كونوا فيزيبل ما نعرفش انا كيما قلت لك ضو مثلا ما حبش يشعل. دونك عندي حاجتين نشك فيهم، يا اما الانبوبه محروقه يا اما الفيزيبل ما يمشيش. والا ليسوي كلاس ما حبش يخدم، يا اما الفيزيبل محروق يا اما الموتور نتاع ليسوي كلاس تحرق. نجم معناها نخمن هكا ونحل بوادها فيزيبل ونثبت في الفيزيبل.
2: كيما كنت نقول لك راهو مش اللي يجي باش ينجم يعمل، خاطرش فما شويه حلان شويه تتبيع فهمت. لازم واحد يبقى يكون مستانس معناتها يبركولي شويه مو ينجم يعرف. خاطر مش اللي يجي باش يحل ويثبت ويشوف، خاطر ينجم يعمل ماس يمس حاجه من الحوايج فهمت.
1: صحيح اذا كان يرجع الفيزيبل مش في بقته مثلا،
2: تحكي على بلاصه مهمه برشا للكهرباء راهو يسال.
1: صحيح فهمت.
2: الحقيقه باش تنحي تحاول تنحي بالواحد السياسه
1: تثبت فيه تشوفوا
2: واش مقطوع
1: الفيلامون الوسطاني نتاعو اسكو محروق ولا ماهوش محروق.
2: ايه كلام شويه تلقاه مقطوع ولا مش مقطوع فهمت. هذاك هو اللي باش تراه، كان لبس عليه باش تولي ترجع فهمت. ساعات تلقى شويه كالكير زاده في البلايص نتاعهم.
1: اي اي الكهرباء قديمه شويه. صحيح
2: ما تخليش زاده يتعدى، دونك تبع بشويه بشويه ينجم يوصل الحل فهمت. هذا واللي ما يعرفش بصراحه ما يمسش
1: خير. ان توكا للثقافه الميكانيكيه نمشيو مع بعضنا لفقره كونساي براتيك ونشوفوا بالضبط. وركز شكيب مليح حتى تعرف علاش قلت لك راهو البانس ما تشيلش همها معناها ما تعرف علاش. يلا تفضل.
0: اوتوموتو
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا كالعادة فقرة كونساي براتيك ديما نبداو بها اوتوموتو حتى لين نشوفوا بالضبط شنو الحاجات اللي نجموا نعملوهم وحدنا ولا الحاجات اللي نجموا نتفقدوهم ولا حتى نفهمهم. فما حاجات اللي صعب علينا ما نجموش نخدموهم وحدنا في ديارنا افيك دو سامبل. قبل اللي فاتت شفنا الفلتر اير، شفنا لي بوان اللي نشوفوهم بالضبط في كرهبتنا كل نهار حد صباح نجموا نتفقدوا الزيت الماء. الجمعه اللي فاتت كنا شفنا البوجيات اللي هما نجموا نبدلوهم احنا وحدنا، ونعاودوا نذكروا اللي كونوا البوجيات ما لازمناش نفوتوا بهم 30,000 كيلومتر في المعدل، ماذا بينا 30,000 كيلومتر يعني 3 فيدونج نبدلوا البوجيات نتاعنا سوف لي بوجي دوريجين اللي كما الجمعه اللي فاتت شفناهم ماشيين 45,000 ومازالوا لاباس عليهم، مازالوا يجيدوا ماشيوا حتى 5,000 اخرين. مي الاحتياط واجب باش الاحتراق يكون مريقل، الكونسوماسيون تاع ليسونس زاد كيف كيف ما تطلعش، هذا الكل مربوط بالبوجيات. انتوكا مش حلقتنا اليوم البوجيات، مازلنا بحذا سيد سامي عبد الجليل عميد الحصه. تحياتي سامي.
3: مرحبا.
1: صافا
3: الحمد لله صافا
1: مش مكسره هذه
3: لا لا
1: سامي نعرفوا اللي كونوا سبيسياليتي نتاعك هي لي فوتور دو كوليكسيون دونك بحذا الحميمه احنا لهنا هذه يسميوها الحميمه كيكا ولا اللي
3: هي
1: بيجو 404 شنو مازال فيها سامي هذه خدمه
3: هذه لا جات جوست بوجيات وعملنا لا اونتروتيان نتاعها فيدونج وكل شيء
1: معناها ما فيهاش
3: جات على فيدونج وكل شيء
1: ما فيهاش خدمه اخرى باهي اليوم سيد سامي قلنا باش نحكيو على البوات ا فيزيبل شنو دور الفيزيبلوات في الكهرباء
3: الفيزيبلوات تحميو الكهرباء هما البروتيكسيون نتاع الكهرباء اون كا شوت دو كورون ولا دو كورون يطلع تجي قوي من البطاريه يتعدى على الفيزيبل يتحرق الفيزيبل قبل ما يحرق البوست ولا يحرق اي حاجه في الكهرباء
1: فما حاجات فيهم فيزيبل
3: اي مي فما حاجات تو ولاو بلو غراف معناتها كان توصل تتضرب ما تضربش فيزيبل وتضرب القطعه سكوت برشا فلوس برشا فلوس مش كيما الكهرباء هذه باغ اكزومبل ما تعمل حتى شيء
1: فيها فيزيبلوات هذه
3: فيها بيان سور الفيزيبل نتاعها يحمي لك راديون يحمي لك نيوتون يحمي لك ضوء
1: طبعا هذا شنو اللي حبيت نعمل نعرف
3: وفما ديفيزيبل يحميه اقوى من هكا
1: الكالكولاتور
3: كل شيء اللي مختص في الكهرباء جدد
1: مثلا لاباس
3: لاباس اي
1: لاباس فيه فيزيبل اللي هو القياس نتاعه واضح تو بعد نشوفوا في كهربتنا التيموان شنو بالضبط البوات فيزيبل كيفاش نعقلوها اللي هي البوات فيزيبل وهي يظهر لي اي كونيسور شويه هكا ما يغلطش في البوات فيزيبل
3: اي ما كل كهرباء والبوات فيزيبل نتاعها من موجوده
1: فما تلقاها مكتوب عليها فيوز مثلا
3: اي موجوده
1: صحيح
3: اما اللي توجد تحت تابلو دبور
1: اي
3: فما اللي توجد تحت الكبوت فما اللي توجد في الماء المنتالي
1: اي
3: كيما لي زودي منتالي تحل تابلو نتاع فيزيبلوات
1: تابلو كان
3: نتاع فيزيبلوات
1: خاطر فيها بليزيور زوبسيون
3: بيان سور
1: دونك على قد ما يكثروا لي زوبسيون الكهرباء على قد ما يكثروا لي فيزيبل
3: فما تلقى زاد فيزيبل فوق سورتو كي تبدا باتري التالي تلقى فيزيبل فوق لي باتري تلقى أغمادة فيزيبل تلقى برشا فيزيبلوات وزيد تلقى من قدام بوتا فيزيبل أخرى
1: واحد أخرى هذا نحكيه بالنسبة لي فيكل دو لكس
3: ولا هلوكم فيهم أكثر
1: الفيزيبلوات نلقاوهم بقياسات معينة
3: يسير
1: فما السبعة ونص فما العشرة
3: خمسة.
1: فما العشرين فما الخمسة
3: فما الأربعين
1: فما الأربعين
3: فما الثلاثين
1: فما الثلاثين دونك هذوما كلهم احنا ما ندخلوش فيهم
3: ما ندخلوش فيهم ويلزم يرجعوا كما هما
1: لقيت فيزيبل محروق 7 ونص ترجعوا
3: 7 ونص ما ترجعوش 20 راهو 20 يضرب لك بعد القطعه اللي هو يحمي بها
1: سيبوزي يحميها فوالا واضح جدا كيفاش نعرف فيزيبل محروق ولا مش محروق كي نخرج الفيزيبل ثم بعد نشوفوها ديمونستراسيون كي نخرج الفيزيبل نعرفوا اسكو محروق ولا مش
3: محروق
1: مش محروق باهي مشيو لكهربتنا تيموان يلا سيدي جينا بحث كهربتنا لا فواتور تيموان دونك لهنا راهو الباتري موجوده وبحذاها وراها البواطه فيزيبل ما تنجمش تغلط فيها بور سو جونر دو موتور ما تنجمش تلقى حاجه اخرى بخلاف ال
3: كان لعبتها المره الاخرى في الكهرب اللي عملناه المره الاخرى وراها زاد البواطه فيزيبل جنب الباتري بالضبط
1: وراها البواطه فيزيبل بحذا الباتري هو سي لوجيك باش تحمي بعض دونك نحلوا بلاصه البواطه فيزيبل وشنو نلقى
3: فيزيبل وين ديفيزيبل 27.5 30 10 15 وكل فيزيبل يحمي حاجه وانت في البواطه فيزيبل عندك كلاسه معني خالد عندك من تالي شيما كامل تلقى في الكتاب عندك كل فيزيبل سينيفيكاسيون نتاعو وشنو الرول نتاعو وشنو يحمي
1: هذه السربريز اللي كنت نحكي عليها انا بدي ما في باليش بها اللي كانوا تلقى دي فيزيبل دو سكور
3: دو سكور
1: موجودين عندك في ال
3: دو بريفيرونس معناتها اذا استعملت منه واحد عاود رجعه
1: تعاود تعوضه
3: باش تلقاه نهار اللي تطيح تشراو لي فيزيبل يتضربوا اكثر ديالهم ديما في الليل
1: اي
3: كي تشعل الضوء
1: عاملين بالعين
3: مش عاملين بالعين خاطر وقت الضوء يشعل نتاع الكهرباء الكل فهمت وتنجم انت زاد اليوم سيجار تحط لها الشارجور نتاع التليفون يضرب لك الفيزيبل خاطر هو ماهوش ادابتي ولا شنو ولا حاجه سببها يضرب لك الفيزيبل يعني برشا حاجات اخرين ما يمشيوش يوليو في الكهرباء يشعل لك تيموان في التابلو دو بور معناتها فما دي كومبليكاسيون الوغ دو بريفيرونس عندك المفتاح الصغير هذايا par exemple on a un invisible on va dire n'importe quoi 10 هذايا par exemple هك نحيي نفبتو نلقاه محروق تجي لهنا نزل 10 هذيا هك وعاود نركب في بلاصتو. وراهو ما تنحيش دو فيزيبل مع بعضهم، نحي بالفيزيبل بالفيزيبل وترجع بالفيزيبل بالفيزيبل، ما تنحيش السوس مع بعضهم راهي غلط. لكن بعد ساعات تلقى بلايص فارغه تاع فيزيبلويت
1: غلط يفرق ولا لا؟
3: نو
1: سواء الكتيبة مقبلة ليا أنا ولا الكتيبة مقبلة للجهة الأخرى
3: كيف كيف سلا ما مشوش عندك حتى مشكل. فهمتني أنا عاود للعملية أوكا أوقينا فيزيبل معناتها أحنا باش نعملو توا فيزيبل هذا نحيوه نحطوه على جنب نجبدو من البواطة متاعنا جديد ونركبوه. عملية سهيلة ما تطلبش برشا وقت وما هيش صعيبة بالكل. الرجل هذا نعاودوه كانوا مضروب نعاودو نجدوه فهمتني نمشيو للبيسة وتو ناخذوا له واحد لا ميم شوز اون بليس هي بيدا ناخذوها نرجعوا مفتاحنا باش نلقاوه من بعد في بلاصتو راكب.
1: يستحيل باش تخرجوا ميديك؟
3: نو نو نو يلزموا الواحد نتاعو فهمتني. وقلنا كل فيزيبل الرول نتاعو شنو هو جيست للمعلومه مثلا كليماتيزور ما خدملكش فما بوتون في التابلو دبور ما خدمتش فما حاجه ما خدمتش في التابلو دبور تمشي للفيزيبل نتاعك تثبتو كانوا مش محروق تولي تتحدى الاختصاصي.
1: واضح
3: انسان يفهم اكثر منك باش يصلح لك البان نتاعك.
1: واضح باهي رجعوا للقطار نتاعنا. حاجه هامه وهامه جدا البواطه فيزيبل ماذا بينا ما تتمسش بالماء
3: زي ما تكون ايتونش
1: جمله
3: زي ما تكون ايتونش
1: معناها حتى في الكيوسك اللي باش يجي يغسل يقول لك هاو نعمل لك غسله للموتور وما غيره قل له هذا ما تمسوش ما تقربوش
3: ما تمسوش دو بريفيرونس وقلنا الموتور ما تغسل كان عند ان سبيسياليست ما تغسلوش في نيجي وتي با بوزوان باش تغسل الموتور. اللهم صار فيه فيت نتاع زيت تحب تنظف الزيت هذاك على الغبابر على كل شيء تمشي ان سبيسياليست تنظف ببرودوي سبيسيال ايسونس ولا اي حاجه بالبريسيون ومن بعد ما تصلح بيان سور تنظف موتورك.
1: النوعيه اللي شفناها لهنا في الكهرباء هذه فيزيبلويت صغار على الاخر لهنا سيد سامي جاب لنا فيزيبل 10 زاد كيف كيف لكن في ديامتر مختلف
3: اكبر شويه وكذا
1: هذه نتاعنا كهرباء
3: عندنا الكهرباء كيما هذه كيما هذه
1: كيما لي بي ام ولا غيرهم اللي هو تلقى الفيزيبل من ناحيه الحجم اكبر اما ما داموا 10
3: كيف
1: كيف ما كيف كيف نفس لوتيليتي نتاعو فيما يخص القياس اللي هو
3: ولهنا عندك كي تركب بالبار هذه والبار هذه فما في لامون فلوس هذاك كي تراه مقطع راهو فيزيبل فوق معناتها ما عادش يمشي
1: راهو مات
3: مات ولا يتعوض
1: وقتها نوليو نبدلو هذا كيفاش قبيله انت
3: ما غير ما تعمل لي خيوط الدوره من هنا لا حتى شيء بور دو ديباني ديباناج توصل بهم لاقرب كيوسك تاخذ الفيزيبلوت نتاعك وتركبها ديباني روحك مي با بلوس
1: هذاك اللي تسمى شانتيه
3: شانتيه
1: باهي بالفرنسيه تتسمى اون اوبيراسيون دو شانت دونك موجودة الكلمة احنا ديما ناخذ كيما البوبينات هي سي لا بوبين ردوها احنا بوبينا
3: بوبينا
1: دونك كيف كيف لهنا عمل لي اوبيراسيون دو شانت دونك يتسمى شانتي معناها الغا
3: بور ديباني نتاع ديباناج كا با بلوس
1: واضح دونك ماذا بينا ما نتفلسفوش برشا مع البوتا فيزيبل نتاعنا نعرفوا شنو اللي عندنا وشنو اللي ما عندناش وعلى الاقل هنا تعرفنا على اون كومبوزونت من لي كومبوزونت
3: كيز امبورطون في الكهرباء
1: وي
3: حاجه مهمه في الكهرباء
1: برشا ناس كيحل الكبوت شنو بالنسبه لي كيما نحل كتاب بشنو ما نفهموش شنو اللي موجود فيه فهم برشا ناس ما يعرفش هذه شنو هذه شنو هذه شنو هنا عرفنا اللي كونه البواطه فيزيبل هذه لشنو تصلح وفي حلقه قادمه ان شاء الله نزيد نشوفوا حاجات اخرى خصوصا الداخل في وسط البيتاكل نتاع الكهرباء والا في وسط الموتور انتم زاد كيف كيف اذا كان عندكم اي اقتراح تحبوا نحكيوا عليه فيما يخص الكهرباء نتاعنا شوف باقي نفس الريفلكس هاو شنو فاش يبربش في الكهرباء
3: زيد الفرن لازم تبدلو
1: لازمنا نبدلو هذه ما فيهاش امبرياج
3: عجبي
1: بوتوتو
3: عجبي زيد الفرن قلت لك
1: زيد الفرن
3: ليكيد دو فران لا ليكيد دو فران هذاك لارو لازم يتبدل
1: باي سهل تبديلو
3: عبد بكلو يعاود نبدلو
1: في حلقه قادمه نجمو نخدموه
3: لازم على البون واربع جالي تعملوا يعطوا لهم الزيت نتاعهم كل
1: يسال ننظموا لها والمره الجايه نوريكم كيفاش نبدلوا الزيت نتاع
3: ليكيد دو فران ليكيد دو فران كل الزيت على خاطر هو سان ليكيد
1: سائل الفرامل.
3: سائل الفرامل.
1: باهي، أنتم زاد كيف كيف إذا كان عندكم أي حاجة تحبوا نحكيوا عليها لايف، عندكم زاد كيف كيف وسائل الاتصال بين الموزع الصوتي مثلا 29 100 100 ولا 73 275 800 ولا 36 300 ألف. هذوما الأرقام اللي متوفرة على ذمتكم. بطبيعة تحية كبيرة برشا لعبد الحميد بالعجوزة، تحية ليك سيد العميد عميد الحصة. احنا نتقابلوا بعد شوية ديما في أوتوموتو، ديما على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في.
0: أوتوموتو
4: جوهرة بوبليسيتي.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
6: مع أريدو. في الغونتخي قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
7: أريدو، طور عالمك.
4: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

0: خصنا روتا ساعة واربعين دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين في أوتوموتو. بعد ما شفنا فقرة كونسي براتيك نحب ناخذ رأي شكيب قبل جوست إجابة على السؤال اللي كنا طرحناه قبل الفقرة، كيفاش تنجم تعرف البان تابعة فيزيبل ولا لا؟ لو كا لو بلو كلاسيك، الراديو كان يخدم بعد الكهرباء تمشي لاباس عليها ما فما حتى شيء، بعد ما تفيق كان بالراديو سكت ما عادش يخدم. مثلا تجي تطلع البلار فيتر الكتريك، تجي تطلع البلار، البلار اللي على اليمين يخدم، البلار اللي على اليسار لا ما يخدمش، يبدا واحد منهم ما يخدمش. لهنا الشكوك تتجه كما في جريمه، معني الشكوك تتجه نحو الفيزيبل هذا. دونك حكايه البانس نتاع الفيزيبل شكيب فهمت وعلاش قلت لك ما يهمكش فيها؟ على خاطر نلقاوها موجودة جينيرالمون نلقاوها موجودة في السيارات الجديدة، تلقاها موجودة البانس، وتلقى معاها زادة كيما فما رود سكور، كيما فما دي فيزيبل دو سكور نتاع على قدر الله واحد في الليل تحلو فيزيبل تحرق فيزيبل وإلا غيره ينجم يبدل الفيزيبل هذه. فما دوتر بان اللي نجم يكون السبب وراهم الفيزيبل، كيما مثلا لاليوم سيجار ما عادش يشارجي، وإلا ليسوي جلاس قاعدة تخدم بعد ما تفيق بها كان وقفت في الوسط وسكتت كومبليتمون. دونك هذا كي نجم تشك اللي كونه انفيزيبل، تنجم تمشي تهبط تشوف البوتا فيزيبل، ولا بالنسبة للكا نتاع السيارة العجيبة نتاع الحوسي الفيزيبل موجود بحث الامبرياج فوق الامبرياج بشوية فك الابيتاك نتاع الكهرباء. حوسي قال خلينا نمشي نبدلهم، يا ديري اش بدل فيهم لاباس عليهم، ما تمسهمش، تمس شيء مادام حاجة تخدم ما تمسش حاجة تخدم تمس فيها الوة. كانت ما نعرفش أنا كانت حتى واحلة بقدرة ربي وتخدم، جي أنت تبدل لها فيزيبل آخر هلكتها معناها تقعد واحل تسايب عليك حاجة تخدم برا. شري فيزيبل دو سكور شوش عندك دي فيزيبل راهم مش غالين، لي فيزيبل يدور لي ب 12% وب 15% هكا لي ولا بالفين الفيزيبل أنت والأمبراج متاعه كما قلنا نبداو من 3.5 يدور لي نبداو حتى كشي ل 40 يدور لي فهم الماكسيموم 40
1: فما دوتر فما 70
0: و80
1: موجودين حتى الأكثر
0: هذوكم اللي عندك انت
1: خويا زيد فما
0: هذوكم في سيارات اللي تتعامل معهم انت مش في سيارة الشعب.
1: لا في سيارة الشعب شنو
0: حتى في سيارة الشعب موجودين.
1: تلقى يا اخي تلقى حاجة
0: احنا هذيك الكهرباء تيموان اللي شفنا عليها 40 الماكس فيها
1: 40 هذاك حاجة

0: خذت الشوك فما بان وراها أكبر واللي هي خذت الشوك هذاك وتحرقت. دونك il ne suffit pas باش نرجع الفيزيبل ونكمل نواصل ثنيتي، لا يلزمني نداوي الإشكال من الأصل. دونك شنو اللي نجم يكون وراء حرقان الفيزيبل؟
1: هما الحقيقة نجم يكونوا برشا حاجات، أما من الحاجات ممكن نشوفهم معناتها الأكثرية ديما باش تلقى فما كور سيركوي، فهمت، تلقى ماس في فيشة من فيشات معناتها في خيوط في بعضهم، تلقى تنسيون تاع كورون قوية، فهمت، من الحاجات هكوما اللي باش تلقاهم عاملين المشكل.
0: انت كبروفيسيونيل سهل باش تطلع الاشكاليه اللي وراها حرقان الفيزيبل، والا لا يلزمها وقت ويلزمها تروي ويلزمك تلوج بالحاجه بالحاجه؟
1: لا لازمك تتبع باش تعرف، صحيح باش تمشي ساعه باش تشوف باش تثبت لي فيزيبل، اما باش تشوف هذاك شو باش يخدم
0: اكزاكتومون، هذا اللي نحكي فيه،
1: باش يمشي بالضبط على شو يتعدى خيوطه، معناتها لازمك لهنا اليوم عندك شيما الشيما هذاك اللي باش تبع بيه الخيوط وين باش يمشيو على شنو يتعداو باش تنجم توصل للديفون تاعك.
0: الشيما هذا وين نلقاه؟ عندك انت ولا عندي انا؟
1: لا شيما،
0: انا اسكو في كرهبتي عندي شيما معايا كي نشري كرهبه نقول له اعطيني الشيما ولا لا؟
1: باش نقول لك ساعات فما كرهبه تلقى فيها مراق يسهلوا عليك معناتها الفيزيبل كولورو وتلقاها لومبيراج نتاعو
0: في الكتاب نتاعها
1: الشيء اي صحيح في الورقه اللي تبغى تفيزيبل هي
0: اي المنتالي هكا فما هي مكتوب فيها شنو
1: فما
0: وفما واحد نتاع لا بي اس مثلا قريتها فيها ابي اس
1: فوالا وفما واحد يعملوا لك فيها مراق فهمت سوبوزون ما فما حد شيء باش تحل انت تلقاك صابب معناتها تنجم تلقى حتى في ابليكاسيون ساعات ولا في ما في الاورديناتور تاعك باش تحل الشيما وباش تشوف وتبدا تتبع معناتها الخيوط وين يمشيو كي يخرجوا حتى يوصلوا على شنو يتعداو بالضبط باش تعرف شنو هي بالضبط علاش الفيزيبل هذاك
0: تحرق
1: شنو صار فيه بالضبط.
0: نجم نقولوا اللي كونه حرقان الفيزيبل وراه اون بان بيرمون الكتريك 100% الكتريك والا تنجم تكون ميكانيك تضرب فيزيبل؟
1: نجم مزوز
0: الزوز
1: اي تنجم الزوز حالتين ينجم يكون كالكولاتور ينجم يكون خيوط كما تنجم تكون بان ميكانيك قطعه من القطايع هي اللي هلكت فهمت
0: هي ضربت الفيزيبل
1: هي اللي رجعت الفيزيبل ضربت
0: بحكم خبرتك
1: حاجه برك الرومارك اللي قلت شانتي
0: اي
1: هذيك نبعدوا عليها
0: بيان سور
1: ايوا
0: بيان سور بدنا
1: نعملوها
0: ما تعملها كان في الضرورة القصوى
1: والله حتى في الضرورة القصوى ما تعملهاش
0: يشينو الكهرباء يموبيليزي
1: بون لا مش يموبيليزي نوليو ناخذ فيزيبل مقاطع من بلاصة أخرى ونحطوه لومبيراج نتاعو معناتها يخدم كلاكسون باغ اكزومبل
0: اي
1: نستغناو عليها كل كلاكسون نحطوها في كل بلاصة باش تخدم
0: اضرب بيدك على الباب
1: فهمت يسالش عيط والله صفر
0: عيط خلوها بعد ما غادي كانت تعمل تصفر
1: خاطر راهو باش نعملوا كل خيط هذاك اللي باش يدور تنجم تحرق به الكارتة تنجم تعمل نار وتخرج برشا حاجات دونك نبعدوا كومبليتمون على الحكايات هذيك
0: شانتي لا
1: الجمله
0: سمعت حسي يقول لك شانتي
1: معناتها مش فيزيبل تلقاها 15 وانت تحط له 20
0: اي هذيك خايبه
1: معناتها فيزيبل 15 ديما نلقاو كولور ازرق الاكثر فهمت ديما 15 ازرق الفان باش نلقاو اصفر ولا 30 باش نلقاو اخضر مش تجي انت تحط له ما لقيتش 15 تحط 30 باغ اكزومبل مشكله كبيره برشا
0: هو من الاهون لو كان تحط له مثلا ما لقيتش 15 تحط له 10 اهون من اللي باش تحط له 30
1: 10 ينجم يعاود يتوت ومنها يعاود يتضرب وحتى كيف حتى الفان فهمت ينجم يكون عندك مشكله كبيره برشا ما ننصحش زاد لهنا خاطر مش في كل الاحوال باش تحط في زيبل باش ترجع تمشي
0: وي
1: دونك لهنا يولي لازمك تهز الكهرباء
0: تنجم انت ترجع الفيزيبل والكوب سيركوي مازال موجود تعاود يعاود يسوت الفيزيبل اونكور اون فوا
1: ولا باش تعاود تخدم القطعه هذيك ولا باش تعاود تحل مثال تخدم شباك ولا اي حاجه معناتها اللي فيها المشكل فهمت تعاود تضرب على البلاصه لهنا في الحالتين هذوما ما ننصحش بهم اللي هو شانت والفيزيبل مش في بلاصته
0: مش نفس الامبيراج
1: صحيح مش نفس الامبيراج
0: بحكم خبرتك تعرضت لبرشا بانات كيما هكا في اللي جاتك الكهرباء مثلا البلار ما يطلعش طلعت الحكايه من الفيزيبل
1: فما موجود ما ابسط الحوايج هما ديما تلقاهم الكهريه في الديمارور الكهريه برشا معناتها موجوده تلقاها ما عادش تضرب الكهرباء فهمت
0: ما عادش تخدم جمله تولي كيك
1: اي ما عادش تضرب كومبليتمون معناتها تحط كونتاكت وما تضربش لهنا باش يطلع من الرولي ولا ينجم يطلعوا شربونات ولا فهمت
0: اللي هما ضربوا الفيزيبل في عود يضربوا
1: الكثير الرولي هي تدعم المشكل

0: هذيك تصير لنا بان في الليل ما عندك حتى حل فيها. لا
1: هو ديما مش منصوح به الدزان في وقت اوتوماتيك رومركاج هذاك
0: ما تخطفش
1: بالدزان هذاك هو المشكل باش تولي ترمركا. اما في بوات مانيوال تنجم الدزان
0: نعاود نذكروا
1: بها طريقه الدزان مش منصوح به اما في حالات الله
0: نعاود نذكروا طريقه الدزان
1: الدزان كيفاش
0: تنزل على اللومبرياج تحط دوزيام تدز الدوزيام على ديما تحط
1: راه مش منصوح ما تنجمش عليها حقيقه زاد على خاطر تنجم تنقز الشيء
0: اي
1: فهمت ونولي ندخل في متاهات اخرين تاع ميزو بان وحاجات اخرين
0: الفولوماتور ما يتهلكش بالدزانه
1: لا لا ما يتهلكش
0: على خاطر الكهرباء ديجا اون موفمون دونك الفولوماتور تلقاه يدور بشويه من بعد تولي تخدم الكهرباء وانت ديجا في الدوزيام دونك باش تكمل بها زوج ثلاثه
1: اكثر حاجه هي الضر هي الشيء
0: على تنقيسه الشين واللي تنجم بعد تضرب لك العصافر وتنجم
1: تهلك برشا حاجات سوبر بيت تعوج وتنجم
0: تعوج سوبر بيت
1: دائما معناتها ما نشجعوش عليه الا غالب واحد ساعات
0: بورتون راه برشا معناها قبل تو ما عادش راها العمليه هذه راه برشا الواجهات قبل وقت اللي كانت كلير 21 تتفكرك كلير 21 تهز خمسه بلايس هذيك سبعه بلايس بليتو كنت
1: راهم الكل ما يتقلقش
0: ما يخطفش ما يستعملش الديمارور على خاطر ياكلوا الباتري وياكلوا الشربونات دونك تلقاها فما شويه هابطه في في الكياس والكهرباء ساكته دوزيام غير حتى حد ما يدزوا معناها بوحدها يخليها بالفورس دو جرافيتاسيون يحط دوزيام ويخطف الكهرباء وديما هكاك معناها وين يقف يخطفها معناها كاني بالدزان
1: لهنا في الكهرباء كوما القدم مش خاطر تلقاها باتري ضعيفه
0: ما تخطفلوش
1: الجينيروز هذا كيف كيف ضعيف مش باش ينجم والموتور تلقاه كومبريسيون تاعها شوي هذاك على الشيء قاعد يضرب برشا يمشي لك الباتري ويمشي لك الديمارو الدنيا كل باش تضر وما تخطفش
0: لين ساعات توصل
1: شمريتش
0: واضح جدا شكيب احنا نمشيو للاخبار موسيقى وراجعين في ساعتنا الثانيه من اوتوموتو

0: 74 23 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
0: اريدو طور عالم
3: جوهرة أفلام
4: بيبليسيتي
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفلام لبنى حميدة
5: أهلا بكم من هذا الموجز الإخباري. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر بأن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لا زالت متواصلة إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 25 2000 ولم يشملها التقادم والمدعى ابتداء من غرة جانفي 26 2000 وإلى غاية موفى سبتمبر 26 2000. المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العيون من ولاية القصرين فتحي سميتي يفيد بأن الخط الرئيسي لشبكة مياه الشرب التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد على مستوى عمادة البركة تعرض في مناسبات عدة إلى أعمال تخريب متعمدة. قال إنها ترتبط بمحاولات الربط العشوائي لري الضيعات الفلاحية مما تسبب في انقطاع التزود بمياه الشرب وحرمان عدد من متسكني العمادة من هذا المرفق الحيوي. دولياً الكرملين يحذر من مخاطر تصعيد كبير في اليمن معتبراً أن الوضع في البلاد يعكس تداعيات زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج. استشهاد فلسطينيين وإصابة 13 آخرين بعد استهدافهم بغارة إسرائيلية غربية مدينة غزة حسب ما أفاد به مسعفون. وختاماً فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 130 شخصاً كانوا على متن سفينة ركاب وردت تقارير عن فقدان أثرها ببحر جاوا في إندونيسيا وذلك بعد إجلاء نحو 107 آخرين فيما أعلن عن وفاة 6 أشخاص. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: هذه ساعة 23 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. موضوعنا في ساعتنا الثانية بالنسبة لليوم في أوتوموتو باش نحكيو على السيارات الكهربائية بعد 8 أشهر من 2026. شنو ما أبرز السيارات اللي تباعت؟ نعرفوا اللي كونوا مازال المارشي دو لوكازيون مازال ما معناه ما ظهرش في السيارات الكهربائية ولا في السيارات العجينة. بقلة السيارات اللي نلقاهم كسوا امبورتي وإلا نيفو لوكال اللي خذا سيارة كهربائية ويحب يبيعها وإلا هجينة، أغلبيتهم جايين من الخارج. دونك نحكيه شوية على الأنواع اللي موجودة عنا في السيارات 100% كهربائية. عنا التويوتا مثلا بي زد كاتيكس اللي تباعوا منها 16 سيارة، عنا ليام موتورز ليام 6 تباعوا منها 16 سيارة، لودي كيو 6 حمايدة كان نجم نشوفوا الجرافيك هذاك سامحوني مع بعضنا. دونك عندنا البي واي دي تانغ الفيرسيون الكتريك 17 سياره، لينكينكو ال 021 سياره، لو اكس 30 الفولفو بتبيع 28 سياره بالتعادل مع البورش ماكان، الكيا او في 36 سياره، الام جي 4 اوربان اللي مازالت كي هبطت وتحقق في نجاح باهي فيما يخص حجم المبيعات، مش البي اش او في لي فيكول الكتريك. دونك نحكيو على 41 سيارة، لومودا جايكو 44 سيارة، جيلي او اكس 5 65 سيارة، لاتو 3 78 سيارة، ديبال جي 3 18 83 سيارة، ديبال اس 07 109 سيارة، شيري اي 03 137 سيارة. هذا هو الجرافيك صحيح، برافو عليك حميدة. دونك لاس 05 189 سيارة ديبال، جيلي او اكس 2 211، ونمشيو للتوب 3 الام جي 5 266 سيارة، البي واي دي دولفين سيرف 269 سيارة، والمرتبة الأولانية اللي فريمون معناها تري بون سيربريز التسلا غازي خليل ما تتباعش معناش دار التسلا في تونس. دونك فانك وقت حتى نلقاو، لا نحكيو على لي نوفيل زي ماتريكولاسيون، نحكيو على الكراهب الجدد اللي تباعوا من الديار اللي موجودين في تونس. اي من الديار بيان سور بيان سور من الديار من الديار. دونك عندنا دونك فانك بوكس 588 سيارة، البوكس شكيب سيربريز كبيرة برشا 588 سيارة راه
1: هو السوم ساعة والحاجة واللي شجع خال الحقيقة. وثاني حاجة الكهرباء معناتها ماهيش خايبة في الثنية وكونفور وواسعة معناتها الحقيقة باهي، جوست لوتونومي شوية وكا ولا أكثر لا أقل. فهمت يعني يزيدوا شوية قوي في لوتونومي
0: تولي باش يقوي لك في السوق.
1: سوم الحقيقة أكثر من كيك يولي برشا
0: يولي عدم معنا.
1: لا بالحق شو السوم هو الحقيقة معقول في الخمسينات كيك هي توا
0: أي
1: كان تقل من 50 راه
0: اي
1: موجوده ولا غلاو فيها
0: غلاو فيها
1: حاجه كي يبدا عليها طلب تزيد تطلع
0: سي نورمال
1: بالزوز بثلاثه بزوز ثلاثه اللي توصل 60 هكا هذاك شنو صاير هو. عندك هي لي كونكورونت نتاعها البي واي دي والجيلي باسك المعدل نتاع السوم نتاعهم قراب لبعضهم اما هي اكثر وحده فيهم تبعت
0: صحيح
1: تمام كلهم كيف كيف راهو كي تجي تشوف سورتو جيلي وهي
0: هذوما نحكيو على 100% كهربائي.
1: اي 100% الكهربائي.
0: لافونتاج الكبير شكيب في 100% كهربائي هي بالنسبه للناس اللي تخدم على مسافه 20 كيلومتر مثلا 30 كيلومتر من محل السكنه نتاعها. هذيك سامحوني هذيك اكثر اوتيليتي بالنسبه للسيارة. اش معناها؟ معناها انا الصباح نعمل 15 كيلومتر باش نمشي لمحل الخدمه، نروح العشيه هذوما 30 كيلومتر. معناها من فوتش 50-60 كيلومتر في النهار تولي سيارة 100% كهربائية بالنسبة لنا تري رونتابل
1: صحيح. أما هي راهو تمشي لك حتى أكثر من
0: هي تمشي أكثر أما أنا نحكي لك بالنسبة لنا بوريت رونتابل اللي نوح الفيوس لمبوتياج مثلا ما نعرفش أنا ناخذ تمثيل حديث نخدم في نسكن في حملنف مثلا ونخدم في تونس معناها عندي 20 كيلومتر ماشي 20 كيلومتر جاي باش نعديهم الكل في لمبوتياج تحب ولا تكر باش تعديهم الكل في اللومبوتياج
1: اي ما تقضي لك شورك
0: قلت لك افونتاج كبير
1: اي ما نحكيو
0: على هذا اللي منصوح
1: تقضي لك شورك
0: تقضي لك شورك اذا كان باش تولي تشارجيها كل يوم عندك عدد معين من لي سيكل دو ريشارج اللي هو تخلط له اسرع. دونك الكهرباء باش تولي تيح في الـ الـ في البيرفورمانس نتاعها من الاول بالكل دوب ما خذيتها كانت تشدك في 500 كيلومتر، بعد باش تولي تشدك 490، بعد 480، بعد 470، تبدا بشويه بشويه اون فونكسيون دو نومبر دو ريشارج اللي قاعد انت تستعمل فيه، وقتها باش تولي تيح لك بشويه بشويه. ما تنساش اللي كوم السرعه نعم
1: هي ما كهرباء جديده ما تنساش
0: متفاهمين،
1: ما تصورش باش تبدا تو تطيح.
0: هي من حاجتي بها باش تشد معايا 10 15 سنه معناها ما حاجتي بها باش نستحفظ عليها مش باش ندهك عليها.
1: خي انت التليفون كي تستعمله هاك تشوف معناتها ساعات تاع الباتري كل مره كيفاش ماكش شي ما تاخذ جديد
0: صحيح.
1: ما تاخذوا نفس الشيء
0: مشكلة التليفون حاجه اخرى. التليفون بالعاني يطيحوه الشركات الاندرويد والاي او اس بالعاني يطيحوه باللي ميزاجور تولي ارزن بالعاني باش يدزك باش تمشي للتليفون اللي بعده. اون موين يلزمك تبدل السمارت فون نتاعك كل 3-4 سنين باش يولي لاقي باش يولي ما عادش يتحلك بسهوله باش يولي رزين برشا في الكونيكسيون فما دي فونكسيوناليتي باش تنقص فيه وباش يطالبك بالاسباس كل مره يقول لك عندك ميزاجور ناقصه بالعاني باش تمشي للي بعده.
1: كيف وكيف الاورديناتور
0: كيف كيف الكراب لا الكراب مازالوا ما وصلوش للطريقه هذه نتاع
1: شو نوصلها
0: تو يوصلوا لها
1: نرد كهرباء ب 10 ملايين
0: وي. اما الافونتاج اللي تحس به اكثر اللي كونو تشارجي كهربتك مره بركه في الاسبوع معناها ما تصرفش برشا عليها ما عندكش اونتروتيان كبير بالنسبه للسيارات الكهربائيه 100% كهربائيه. عندك اونتروتيان تاع تبديل الماء اللي يدور يعمل ريفروديسمون نتاع الباتري مره كل 40,000 كيلومتر هذا بريسك الاونتروتيان الوحيد كي نزيدوا عليه الباتانات
1: اي
0: باتانات ولا مورتيسورات ولا سيلان بلوكات ولا عجالي ولا شو اسمه الامورتيسور ولا غيره هذوكم لي زونتروتيان اللي سور نلقاهم موجودين في السيارات هذه. فما تاكسيستيه مثلا خذاو فما شكون هنا في سوسه خذاو زوز وكمل الثالثه حسب ما قالوا لي ثلاثه سيارات 100% كهربائيه ويخدم بهم تاكسي في سوسه وامور واضحه الى حد الان معناها عنده عامين توا يذول من خذا السياره الاولانيه ما عنده حتى ربع قلق
1: الحقيقه تساعده باش ينجم يفضل فلوس.
0: الاشكاليه في الطون دو ريشارج هكا
1: ايه شارج هذاك شارج كانوا يخدم برشا معناتها باش يرتاح في كل وسط النار فهمت وعندك في الليل باش يباتها في الليل دونك فما عباد يخدموا ساعات زوج ساعات وثلاثه معناتها كره ما ترتاحش عندهم هذاك مش صحيح ما يجيش جمله
0: وي
1: لهنا لازمها ترتاح الحقيقه تاخذ وقتها في الشارج خاطر يسرع عليها تمرك معناتها مش في ساعه تسقط الباتري ما عادش باش تشدك برشا
0: وحتى الكريسي هذا كيف كيف اذا كان نهار كامل وانت
1: تستعمل فيها التاكسيات اللي عندنا معناتها كلهم معناتها
0: والبيبان وهذا منين جات الرجاء غلق الباب بلطف التاكسيستي مره جيت باش نسكر الباب خلي برصميتك لا خلي تو نسكر وين ما تمسش
1: واسمع الزربة والوقت وفهمت والعباد برشا معناتها طلوع وهبوط عادي هذوك مش تلقى معناتها ذاك كله باش يتهلك.
0: حاجة أخرى زاد كيف كيف توا هنا جايين في موسم الأمطار إن شاء الله غير نافع لبلادنا ولفلاحتنا ولينا راهو السيارات 100% كهربائية راهي عندها اون ريزيستونس أقوى

0: عندي.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: تروبيكو كوكو وحدو في الكادوات، كان يباكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو. لعبة غير ملزمة للشراء.
5: جوهرة
6: بوبليسيتي.
7: أوتو موتو.
8: هذه ساعة واربعين دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. قبيلة توقفنا على الرشارج، معناها نشارجيو مرة في الجمعة السيارة متاعنا، وكان سيد حسام القايد كان طرح سؤال قديش تتكلف الرشارج، نعطيوه بالتفصيل الرشارج. نعرفوا اللي كونوا كيفاش نشارجي في الدار، سوم الكيلواتر من عند الشركة الوطنية للكهرباء والغاز يكون من 176 فرنك تقريبا. قبيلة حسام حسبت على 170 فرنك، 6 فرنك ويمشي. 176 لا قلت لي 170، 6 فرنك ويمشي. يوليو فلوس صحيح. حتى ل 414 مليم الكيلواتر، دونك لو كو استيمي بالنسبه لل 100 كيلومتر يكون ما بين 2500 حتى ل 7 دينارات. دونك هذا بالنسبه ل 100 كيلومتر. دونك اذا كانك انت باش تعمل بلان بالنسبه لكهربتك اللي هي 60 كيلواتر، دونك باش تاخذ 60 كيلو، باش يجيك السوم ما بين 11 دينار حتى ال 25 دينار اللي انت والبالي نتاعك اللي تتجاوزوا. نعرف اللي كونوا فاتورة ستاغ ولا فاتورة السوناد عندك فيها دي بالي، داير حتى في ستاغ كي تمشي باش تخلص الفاتورة ولا في السوناد تلقاهم لي بالي موجودين افيشي، معناها في الجيشي نتاع الستاغ ولا نتاع السوناد، يقول لك مثلا بالنسبة للسوناد اقل من 20 متر كوب تاخذ على 170 فرنك المتر كوب، كي تطلع فوق ال 20 ولا 470 فرانك المترو كوب. كيف ستاغ نفس العمليه، دونك باش تاخذ بلان ب 60 كيلواتور دونك تتكلف العمليه ما بين 11 دينار حتى ال 25 دينار. كي نعملوا احنا 400 كيلومتر يتكلفونا 11 دينار اللي هما قداش يجيوك من نيترا اسانس من با 10 لتر ب 2250 يظهر لي اذا كان ماني شغلت، ولا 2275 ولا 2250. دونك شيء بعيد على بعض. دونك كي تعمل حتى تشارجي كرهبتك ب 11 دينار النهار وتعمل بها 400 كيلومتر ديجا رابح بارشا فيما يخص الكونسوماسيون، فيما يخص اش تدفع واش ما تدفعش. كي نزيد عليها اللي كونه انا عندي مثلا فوتوفولتيك في الدار، واللي هي فما مثلا البروغرام الوطني اللي عملته الستاغ البروزول هذايا اللي تنجم يقص لك على فاتوره الضوء قديش من شهر، معناها تاخذ فما البروغرام تاع 5 ملايين 7 ملايين و500 ويظهر لي 10 ملايين يتقصوا لك على فاتوره الضوء، دونك تلقى روحك رونتابل 1000% بكهرباء 100% كهربائيه. اللي تصب به سونس تخلص به الفوتوفولتايك، وبعد عويمين ثلاثة تلقى روحك سايب ما عادش تخلص في حتى شيء. وبالنسبة للي عنده 5 ملايين ينجم يركب الفوتوفولتايك من غير كريدي من غير بروزول من غير حتى شيء، دونك ينجم يلقى روحه رونتابل 1000%. الناس اللي مش كاكا واللي يقول لك كيما حميده مثلا يقول لك انا اليوم هنا موجود في سوسه، نجم يقولوا لي اجا اطلع لتونس وانا الكهرباء مش مشارجي، مش نعمل، ما عنديش وقت، دونك نمشي نختار البي اتش في اللي هما اللي بريد ريشارجابل. ولهنا حمايده نشوفوا التوب 10 بالنسبه للسيارات البي اتش في لي بلوز ايماتريكولي في 2026. دونك عندنا الكوبرا هبريد 131 سياره، البي واي دي كوين بلس 137 سياره، لينكينكو 01 عندنا 171 سيارة، الـ EX5 كبريد 184 سيارة، جي 7 الموداو جايكو نلقاو فيها 186 سيارة، تيغو 7 202 سيارة شيري بالطبيعة، ديفسكا E5 204 سيارة، جايكو جي 8 219 سيارة، وعندنا لينكنكو 08 238 سيارة، ومن بعد نمشيو للسونغ بلس بي واي دي 493 سيارة. ما فهمتش علاش كو سوا في 100% الكتريك والا في لي بي اش في فرق كبير برشا، بريسك دوبل ما بين المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. شكيبة
0: خاطر الحقيقة ماك تعرف أنت الكهرباء كي تبدا مطلوبة تحكي عليها العباد دونك العباد الكل باش يتبعوها، وهما ديجا معناتها ناقصين توا في السوق ما فماش فعلا طلب كبير، والسيارات مفقودة مش موجودة توا.
8: في بالي لي زاريفاج موجودين، معناها كل شهرين ثلاثة تلقى لي زاريفاج موجودين.
0: العباد مخلصة سوم الكهرباء، واصلين دافعين سوام الكراه معناتها حقهم، معناتها مش كارتي فهمت، والكراه بيزيد ما جاتش والعباد تتشكى معناتها فهمت، شهر واثنين وثلاثة تو لا جاو، معناتها المشاكل نتاع العباد اللي تحكي فيها كل يوم. كون نقطة استفهام كبيرة الحقيقة في الحكاية هذه. لازم يشوفوا لها حل، خاطر واحد تو معناتها يبيع كهربته ويزيد ياخذ قرض فهمت، ويقعد يستنى وما يجيش، تولي الحقيقة فما مشاكل كبيرة ياسر.
8: معقول
0: ما قال لك حد عليه مشاكل؟
8: لا اما ديلي داتونت حسب ما سمعت انا معناها ما فماش ديلي داتونت كبير، بالعكس في الايفان مثلا ديلي داتونت اكثر من الالكتريك.
0: تو بي ودي موجوده؟
8: ما عنديش فكره الحق،
0: ما
8: عنديش فكره. فما موديلات اخرين موجودين؟
0: اي فما لا موجود،
8: الام جي 4 موجوده مثلا؟
0: اي فما لا موجود فما فما كراب، مش كل شيء راهو موجوده، فما كراب موجودين، اما فما زاد كراب غاليين برشا معناتها كيما البولفو غالي. الحقيقه
8: ارخص واحده 125
0: غاليه برشا،
8: و 100% الكتريك ارخص واحده 125 ولا 115 نسيت بالضبط قداش، اللي قادر على 115 قادر على 125 معناها ماهيش ما قدش على المليون قال عاد. كملوا بها الارقام نمشيو للماتريكولاسيون كسيارات الكل في الكل. شكون تتوقع جاء لولاني من غير ما لا ما تلفتش الغادي؟ شكون لولاني؟ كل عادة في المبيعات 18 الاولى
0: شنو الانواع؟
8: كل الانواع الكل، لهنا نحكي على موتور ايسونس ومازوت وكمين وكل شيء.
0: كل شيء نصور الكوميرسيال، نصور الفيات.
8: لا لا لا لا لا لا لا بعد الكوميرسيال
0: بعد.
8: أكثر سيارة تبعت منها 2410 سيارة، بعدها 2222
0: بعد الكوميرسيال. شو بعد الكوميرسيال؟
8: ماهيش كوميرسيال
0: كويمن.
8: لا لا نحكيو على الكراب العادية.
0: كراب عادية؟
8: اي نحكيو على الكراب العادية.
0: كراب كيا هونداي.
8: هونداي الشهر اللي فات كانت الكيا لولانية، الشهر هذا نلقاو الهيونداي لولانية، مالغري اللي كونوا الهيونداي لولانية نلقاو اللي كونوا الكيا بيكانتو هي أكثر سيارة تباعت في الثمانية أشهر لولانية من 2026. رجعنا الجرافيك توا أحمد ما يسالش ما عادش ينجم يفسكي شكيب. 2410 من الكيا بيكانتو نلقاو اللي كانوا الهيونداي باعت 4351 سيارة في 8 أشهر هذوما. المرتبة الثانية هي الكيا باعت 4260 سيارة. عندنا بعد سيتروين اللي رجعت بقوة 3187 سيارة. البرلينغو يظهر لي هي اللي هزت البيعة الكل 2224 سيارة، دونك حاجة خارقة للعادة بالنسبة لشركة سيتروين.
0: منعتها
8: إفكتيفمون. أما فما 2008 زادة كيف كيف قاعدة مطلوبة توا، قاعدة خارجة في الرابور كاليتي بري. فما لي سوزو اللي ديما نلقاها موجودة في المراتب الأولانية، في المرتبة الرابعة 2850 زيو تباعوا في 8 أشهر الأولانيين، والمرتبة الخامسة نلقاو التويوتا ب 2515 سيارة. دونك هذوما التوب 5 بالنسبة للمبيعات في تونس. تعليق شكيب.
0: تويوتا الحقيقة باش نبدا لك من تويوتا، معناتها تويوتا فيها برشا موديلات معناتها مطلوبين بريسك موديل الكويمن اليوم فهمت الصغار زاد المطلوبين اللي عريس وغيرها الكل الحقيقة تويوتا نقعد بها كيفاش ما جاتش في المرتبة الأولى
8: أغلى
0: أغلى صحيح أغلى أغلى ولا حتى الأخرين
8: سي لابارير دو بري
0: حتى
8: لا أنت كي تشوف البيكانتو هي أكثر كرهبة تبعت دونك البيكانتو من أرخص السيارات نعم البيكانتو شعبية مثلا تبيعوا منها 1418 سيارة الإيفان 1379 سيارة الجران إيديس 1177 سامحوني 1177 سيارة
0: ما تنساش نتاع لوكاسيون دو فواتور هما واخدين البار الكبير
8: ها باش نقول لك قداش من ايماتريكولاسيون مشات للوور 6133 سيارة
0: من قداش
8: من المجموع الكل نتاع عدد السيارات اللي تبعت ما عنديش المجموع كامل
0: هي عدد كبير
8: هي ما كي تشوف لا كي تشوف لي بارتيكولي 24710 سياره تبيعوا بارتيكولي 24000 12000 سياره ما بين ليزينغ وغيره 836 سياره الدوله شرات 815 سياره ماتريكولاجون جديده ادمنستراتيف دونك عندك ما بين الليزينغ والليزينغ الليزينغ 26110 سياره
0: ليزينغ هو البارتي الكبير على الاقل
8: في المعدل فما 40000 سياره فوق ال 40000 سياره اللي تباعوا مالغري اللي كونوا جويليا واوت المارشي اون بيس
0: لا هذا كل شيء بالكريدي
8: ما علاقته هذا بذلك معناها بالعكس جويليا جوان مثلا المارشي اون اوس جويليا اوت اوت مثلا موان 4.2 en termes de vente globale, où juillet, moins 3%. Juin, plus 41%. Marboud Bhajti. La chose de l'année, c'est le temps que tu entres les سيارات. Donc, en juin, tu entres les سيارات, donc tu vends avec le temps. Comme tu disais, les gens qui sont en 3 mois, ou 3 mois, ou 6 mois, ou 6 mois, ou 9 mois. Donc, tu entres les سيارات, donc tu achètes les سيارات. Et la chose de هي كي نشوفوا جويليا وأوت المصروف الكل يمشي للصيف يمشي للتصيف حتى في سبتمبر باش تلقى المصروف الكل ماشي للعودة المدرسية
0: صحيح
8: دونك واحد ما يخرج عليه الصيف كان من التف
0: برشا الحقيقة
8: وكي تجيك العودة المدرسية وتزيد عليها فاتورة الضوء حوسي وتزيد عليها فاتورة الماء
0: هاي جاي هاي جاي
8: لا جات وخي جات وخلصنا الحمد لله من الدفين دونك مع كليماتيزور مع دوش مع تسيق مع كذا
0: لا ما تصورش باش تجي برشا الضوء مخصوص ديما
8: هي ما وقت اللي يخدم الكليماتيزور افون

0: لازمك تاخذ فيها قرار، يا اما تعمل ديليستاج يا اما باش تقص الضوء على تونس الكل. دونك تعمل ديليستاج
1: لازم هنا العام الجاي عاد ما عادش فيه.
0: ان شاء الله ان شاء الله ياخذوا العبره ويقدموا من هنا للعام الجاي.
1: صحيح اخي باش ترجع العباد باش تاخذ لي فواتير الكتريك باش معناتها كيفاش باش تعمل شيء مربوط ببعض زاد كمان.
0: صحيح خلينا نختموا مازال عنا دقيقتين في البرنامج بالاحتياطات اللي لازمنا ناخذوهم وقت اللي تبدا عنا سياره كهربائيه. اول حاجه هامه وهامه جدا راهو برشا فيديوهات قاعدين يدوروا برشا حتى دي تيمونياج ريال اللي سمعتهم يقول لك الشارج في الدار عندي ما يشارجيش، نهز كهربتي لاي كيوسك فيه شارج الكتريك ولا نهزها حتى لدرجاري ونحطها تتشارج ببريز عادي الوغ كو انا عندي البرن. راهي لا ديفيرونس موجوده كيما بدينا في البرنامج، راهي في الكاليتين تاع الخيوط اللي موجودين عندك. راهو الخيوط فما بعض الديار قدم الانستالاسيون الكتريك نتاعها قديمه، تلقى الخيط 1.5 ضعيف دونك ما يهزش هكا الباتري، التونسيون اللي تخلط للبورن دو ريشارج تلقاها في 120 130 في عود ال 220، دونك تلقى اون تونسيون طايحه برشا اللي هي ما تشارجيلكش الكهرباء واللي هي تنجم تهلك. بدل الخيوط،
1: يبدل خيوط الدار كل
0: بيان سور.
1: كيفاش؟
0: مش حاجه صعيبه، يبدل من المونجالا للجراج، مش لازم يبدل الاخرين، سهله العمليه، يربط خيط في خيط، يجبد الخيط هذاك ويحط مثلا 2.5 باش يولي تخلط التونسيون كامله للبورن دو ريشارج نتاعو. ينادي الالكتريسيان كيقيس له بالمتريكس يلقاها اللي كون التونسيون طايحه على البورن نتاعو، دونك يبدل الخيوط. انا نعرف شكون اللي بدل الخيوط كومبليتمون، دارو كامله بدلها وال 1.5 راه ما عادش يشد بالحق، معناها تلقاها دار عمرها 50 سنه راهي فيها اشكال.
1: ساعات يحل زوج ثلاثه كليماتيزرات ولا
0: ما تمش ما تحلوش، تيح المنقال ما تخدموش ما تمشيهش. دونك هذه حاجه يلزمنا نردوا بالنا منها. لي كونستركتور نتاع السيارات ال 100% كهربائيه ما ينصحوش اللي كونوا انت باش تشارجيها ل 100%، ينصحوك تشارجيها كان 80% ومن ال 20 ل 80، معناها مش هي فيها 50 اموان كم سافر وقتها نمشي نشارجيها، اما اذا كان هي فيها 50 ولا 40 ولا 30 ما نشارجيش نخليها هكاك حتى كشي اللي نتيح لي لل 20، كي تتيح لي لل 20% وقتها نشارجيها حتى كشي لل 80%. هذوما نصايح الى من استطاع اليه سبيل. اللي ما عندوش وقت ولا ماهوش مستعد ولا ما عندوش الامكانيه باش يعس عليها شارجي كهربتك، دونك ماهيش هذاك باش يكون سبب باش تطيح الكهرباء اون بان. بار كونتر اخر حاجه نحكيو فيها هي راهو لي فيكول هذوما الكتريك كيما قبيله غازي خليل جبد على التسلا، راهو ساعات فما ديبان صغار يطيحوا في الكهرباء واللي الكهرباء تقعد ايموبيليزي، هذه ما لقاولهاش حل. معناها ان كومبوزون دو ريان دو تو كيما فيزيبل اللي كنا نحكيو عليه قبيله، اذا كان فيزيبل يسوتيلك في تسلا راهي الكهرباء ما تخدمش. راهي الكهرباء ما تخدمش، معناها تنجم انت معمل على كهربتك باش تهزها تنجم تخطفها. لا بالدزان لا من غير دزان لا حتى شيء. دونك هذوما سي دي بتيت بان اللي لازمنا نردوا بالنا عليهم. ساعات لي بتيت بان هذوما القطايع بيدهم ما تلقاهمش. قطع صغيرونة
1: فيزيبل ما تلقاوش انت تاع لي فواتير الكتريك،
0: ينجم يكون فيزيبل ما
1: مازال ماهوش يجيبو في القطايع تاعهم
0: ماهوش موجود.
1: اي ماهوش موجود معناتها فما ديار لتو فما كراب ناخد على حكايتي كيما كاك معناتها
0: وي موجود. دونك تلقى روحك حاطط 100 مليون فما كراب كيما لو في 6 يظهر لي ب 300 مليون. دونك تلقى روحك حاطط برطمان سوم برطمان في كهرباء ومن بعد على خاطر فيزيبل اللي هو يسوى ما نعرفش انا 200 دينار نقولوا احنا كرهبتك ايموبيل ما تنجمش تحركها.
1: صحيح ولهنا لازم يفوق على روحهم باش يوفروا الخطايا على الحقيقه.
0: اكزاكتومون.
1: بسط حاجه معناتها هذه معناتها فيزيبلات من الحوايج اللي تنجم تجيبها من الحاجات الاولى.
0: مش كان فيزيبلات وما فما بعض القطايا ما نستحضرش الحق شنو هما القطايا اللي ناقصين برشا، اما فما برشا قطايا صغار واللي بلاش بهم الكهرباء ما تمشيش. دير قلناها في السابق وان شاء الله تنعمل عليها معناها حصه هي لي زاداس هذوما لي زاد على كوندويت اي على سيكوريتي اللي كونوا في الصين فما قانون جديد هبط ابتداء من العام الجاي ابتداء من 2027 باش تكون فما

0: ما ثورة جديدة وقانون جديد اللي هو باش يرجعوا لي بوطون. تصور انت مثلا ليكرون ضربته الشمس ما عادش تنجم تنزل على التسلا، نعرف تطلع الفوق مارش افونت، تهبط اللوطة تكتيل، معناه تهبط اللوطة مارش اريير. اذا كان ليكرون هذا تضرب لك شعمانه جمليه
1: القضاء هذه
0: معناها كهرباء، لا تنجم تقدم لا تنجم تاخر،
1: صحيح
0: تاخذ تلفزه 32 بوست حتى
1: برشا كاك، ما تلقاش دي بوطون، تلقى كان ليكرون كبير هكا.
0: اي دونك كلها تكتيل، الكليماتيزاسيون زاده كيف كيف تخدم بالتكتيل في صورة حادث لا قدر الله. اذا كان يتضربك الليكرون هذاك شوف قداش باش تبدلو ما خيرش من لي بوطون.
1: ايوا ما تعمل حاجه للسكور، معناتها تعمل الزوز توفر هذا وتزيد
0: باش تولي ما عادش السعر نتاعها 50,000 دينار، باش يولي السعر نتاعها 100,000 دينار خاطر باش تعمل الزوز. دونك هما علاش مشاو للتكتيل؟ على خاطر لي شينوا الميتريز اون ازي الميتريز تري بيان لي زيكرون هذوما تكتيل، واللي هما غادي خاص عنده.
1: صحيح
0: احنا لهنا مازلنا بعد شوي.
1: يعني نعرف جبت كهرباء جبت لها سلعتها، ما دام ما نحكيوش على طول او كهرباء اكسيدونتي ومضروب تصور تقول الكهرباء طيش خير معناتها يباف تمشي
0: وي
1: خير مش تقعد تصلح.
0: صحيح صحيح واضح. باهي احنا هكا نخلطوا لنهايه البرنامج، يعطيكم الصحه الناس كل اللي تبعتونا من نص النهار حتى التوا. نذكركم باللي دو باج فيسبوك نتاعنا جوهر اف ام جوهر اف ام لايف، نذكركم اللي كانوا فقره كونساي براتيك تلقاوه موجود على اليوتيوب بعد لحظات. اذا كان عندكم اي مقترح تحبوا نحكيوا عليه بالطبيعه مرحبا، تخليونا لي كومنتير تحت الببليكاسيون لايف فيسبوك والا على اليوتيوب، تنجموا تخليونا الكومنتير تاعكم على شنو تحبوا نحكيوا لكم في فقره كونساي براتيك ولا في اوتوموتو بطريقه عامه. مشكورين جدا كامل ليكيب اللي كانت معاكم ابتداء من نص النهار، تحيه لسامي عبد الجليل بالطبيعه اللي تعذر عليه الحضور معنا، اكيد نتقابلوا على قريب ديما على راديو جوهره. بون رونتري بالنسبه للاساتذه والتلامذه والطلبه، باي باي.

0: شبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعايه
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري، نقرا نتكلم في التليفون
2: عاد وليدو في الغونتري، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: وليدو طور عالمك. جوهرة سبورت،
5: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. 11 هدف في 3 مقابلات الأولى من الجولة الرابعة، ذهاب للبطولة على أرضية ملعب العبد الزيز الشتوي بالمرسى. مستقبلا المرسى يفوز على النجم الرياضي الساحلي هدف لصفر، هدف نور ماني دقيقة 23. تصريحات ما بعد المباراة، البداية ببركوني مدرب النجم، قمنا بعدة أخطاء والمرسى قامت بمباراة كبيرة.
6: Un match qui a été très engagé, avec beaucoup d'intensité et de duels. On n'a pas su répondre dans ce domaine-là. Ensuite, on n'a pas eu assez de maîtrise pour poser des problèmes à cette équipe de la Marsa, qui elle a très bien joué. Le terrain, c'est pas une excuse. D'accord ? Donc voilà, on fait une erreur sur le but qui nous fait perdre ce match. On a eu 2-3 occasions, pas beaucoup plus, pour pouvoir égaliser, pour pouvoir revenir au score. On les a pas mises au fond. Après, c'est le football, c'est comme ça. Je suis très déçu par le résultat. Je suis très déçu aussi par certaines choses qu'on aurait pu mieux faire, mais on est en apprentissage, on est encore en train d'apprendre, de comprendre aussi, de se comprendre entre nous. On va avoir un mois là de trêve où on va pouvoir bien travailler. Je pense qu'on sera beaucoup mieux à partir du mois d'octobre.
5: بركوني مدرب النجم قال الملعب ماهوش عذر، قمنا باخطاء، مانيش راضي عن النتيجه، جايه راحه وباش نصلحوا اخطائنا. عماد بنولس مدرب مستقبل المرسى، وانتصار مستحق للمرسى.
7: عملنا الشوط الاول كنا خير من النجم الساحلي، معناتها وسجلنا هدف. الشوط الثاني كيف كيف جاونا بعض الفرص، النجم الساحلي حب يرجع وجاونا زوز ولا ثلاثه فرص، عطينا حمزه بالشريفيه والدفاع، هذيك الكره لا معناتها النتيجه راهي تجي كما تعاد.
5: الاتحاد الرياضي المنسيري تعادل مع اتحاد بن قردان 3-3. صالح البرهومي افتتح النتيجة للاتحاد دقيقة 7، غازي العياد يعادل دقيقة 17، عبد الوهاب بوحوش اضاف الثاني دقيقة 45، ادريس المحيرسي سجل الثالث لاتحاد بن قردان دقيقة 53، رائد البرهومي سجل الثاني للاتحاد دقيقة 60، واحمد بعصيدة عدل النتيجة 3-3 دقيقة 63. فلوز مدرب الاتحاد، قمنا باخطاء فريقنا شاب ونشكر الجمهور.
8: On est déçu parce que je pense qu'il y avait la place pour gagner, mais dans l'absolu le résultat il me semble logique vu les erreurs qu'on a pu commettre dans le match. Je l'ai dit depuis le début, je le répéterai toute la saison, on a un effectif jeune, ça a des bons et des moins bons côtés. Des joueurs qui sont en progression, sont tous en bonne progression, mais ils sont à même de faire des erreurs de ce type, des erreurs individuelles qui peuvent amener des buts, ça fait partie de l'apprentissage. Il faut l'accepter. On va essayer de les gommer le plus vite possible, mais c'est la réalité. Vous ne pouvez pas demander à un joueur de 20-21 ans d'avoir un niveau de régularité et un niveau de maturité d'un joueur de 27-28-29 ans. Donc ça fait partie de l'apprentissage. Maintenant qu'on a dit ça, la réaction est bonne, on revient bien. Comme j'ai dit, on est déçu du résultat final parce que je pense qu'on perd 2 points. Il faudra les rattraper ailleurs. Mais je tiens aussi à remercier les supporters parce que quand on rentre à 2-1 à la mi-temps contre nous et qu'ils nous applaudissent, à 3-1 aussi, ils nous applaudissent, on revient et je pense qu'ils méritent ça. Je pense qu'ils auraient aussi mérité qu'on gagne.
5: مدرب الاتحاد قال قمنا باخطاء، ما نساوش فريقنا شاب، رده فعل قويه للملاعبيه، نشكر الجمهور اللي كان دافع قوي طوال المباراه. مهدي بن ضيف الله مدرب مساعد اتحاد بن قردان ونقطه التعادل.
9: لا الاتفاق واحد كنا زاد خاسرين واحد بلاش رجعنا في المباراة قمنا بزوز تغييرات اضطرارية في الشوط الأول الحقيقة كنا فايزين الوقت ذاك كنا يعني نستحق الانتصار لكن كي شفنا يعني مجريات المباراة الفريشير فيزيك ما لقيناهش في الآخر عديد اللاعبين كان صار لهم شد عضلي ظاهر أيسر مصاب الحقيقة نقطة نكونوا فرحانين بها ونخدموا عليها والكونتور الحمد لله يمشي ديما.
5: أمل حمام سوسة يخسر ضد الملعب التونسي 3-1. عمر السماري افتتح نتيجة للأمل دقيقة 38 بعد الملعب التونسي سجل 3 أهداف. فخر الدين بن يوسف دقيقة 45. أمادون داي دقيقة 63. يوسف السعفي ضرب الجزاء دقيقة 96. يوسف المواهبي راضي على المردود بالرغم من الهزيمة.
10: يمكن اللي عمل الفرق اليوم تسييم الفرص. ملعب التونسي جاتوا أقل منا فرص ما كانش يجسمهم. احنا ملعب مسوس عملنا أكثر فرص بوزيسيون كانت أكثر لنا احنا صناعة الأهداف كانت أكثر لنا نقصنا التسييم. اليوم كان جاي فما تسييم يمكن يكونوا ثلاثة نقاط من نصيبنا. الأولاد ما قصروش فرحان بالمردود يلعبوا به بالروح متاع المجموعة لكن عنا بارش تصليح خاصة القدام في تسييم الفرص. بالنسبة للأهداف اللي قبلناهم فيهم هفوات فردية اللي عادي هذا يصير في الكرة كما مهاجم يضيع رسراس ولا بنالتي كما مدافع ينجم يزلق ساري في الأهداف ديما مبنية على الغلط لكن المردود راضي عليه ولزمنا نديرك وعنا توا فترة طويلة نجم نحضروا فيها تكمل المجموعة بنسبة 100% نحضروا في زيكمو ومازال مشوار بطولة طويلة.
5: اليوم الأربعة الدفعة الثانية من الجولة الرابعة ذهاب للبطولة شبيبة العمران نجم المتلوي تحكيم محمود قصيعة في الفار حمزة جعيد مباراة منقولة على الوطنية الثانية نادي حمام الأنف الترجي الرياضي التونسي تحكيم أيمن نصري في الفار حسن النايلي مباراة منقولة على الوطنية الأولى الأولمبي البيجي تقدم ساقيت الدائر صادق السالمي حكم المباراة في الفار أمير لصيف. في المسابقات الإفريقية النادي الإفريقي يتأهل للدور الثاني المسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله في العاصمة المالية باماكو ضد جوليبال مالي هدفين لهدفين. النادي الإفريقي واجه في الدورة التمهيدية الثاني فريق مازامبيل كونغولي. في مسابقة كأس الكاب ترجي جرجيس يتأهل للدور الثاني رغم انهزامه في السنغال ضد ديمبارس السنغالي هدف للصفر ترجي جرجيس تأهل بفضل انتصاره في الذهاب 3-1. النادي الرياضي الصفاقسي في نفس المسابقة يواجه اليوم الستة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس شوتينغ ستارز النيجيري مباراة بشدور دون حضور الجمهور بعد عقوبة الكاف منذ الموسم الفارط مباراة تعرف عودة مؤمن الرحماني اللي غاب على مباراة الذهاب واللي نهزم فيها النادي الرياضي الصفاقسي هدف لصفر. كرة اليد نتاج الجولة الثانية ذهاب النجم الساحلي فاز على نسرة بولبة 32-27 الترجي فاز على جمعية الحمامات 44-32 بعث بني خيار انهزم ضد نادي كرة اليد بجمال 27-28 نادي الإفريقي فاز على المنزه الرياضي 34-24 اليوم 11 متاع الصباح مباراة سبورتينغ المكنين ومكارم المهدية. المنتخب المصري لكرة اليد يتوج ببطولة إفريقيا لكرة اليد أوسط اللي دارت في الكوت ديفوار بعد انتصاره في النهائي على المنتخب التونسي 31-29. منتخب التونسي للأوسط لكرة اليد كان ضمن تأهله لبطولة العالم باش تحتضنها مقدونيا الشمالية في شهر جوان 2027. النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ بعد الأحداث الأخطيرة والمؤسفة اللي صارت في قاعة عزيز ميلاد في المباراة الودية في كرة السلة اللي جمعت شبيبة القيروان والنادي الرياضي الصفاقسي. هيئة النادي الرياضي الصفاقسي عبرت عن إدانتها الشديدة لأعمال العنف والاعتداءات اللي استهدفت وفد الفريق اللي أسفرت عن إصابات في صفوف عدد من اللاعبين والمسؤولين. والإطار الفني بلغ النادي الرياضي الصفاقسي أكد تعرض اللاعب أمان الله الجيزاني الإصابة في حين تم نقل اللاعب مهدي السايح إلى أحد المساحات الخاصة بسوسة. النادي الرياضي الصفاقسي أضاف أنه طلب من الحكم إيقاف المباراة 3 مرات بسبب توتر الأجواء قبل أن تتواصل الأحداث وأن المعطيات الأولية المتوفرة تفيد أن الاعتداءات لم تقتصر على بعض الجماهير اللي حضرت المباراة بل صدرت عن بعض مسؤولي ولاعبي الفريق المنافس. هيئة النادي الرياضي الصفاقسي أكدت في بلاغها طلب مقابلة عاجلة مع المكتب الجامعي لكرة السلة لعرض كامل تفاصيل الأحداث. الدوري الإسباني ريال مدريد فاز على رايو فاليكانو 4-1 مضي 3 و15 دقيقة اليوم ليفانتي برشلونة. الدوري الإنجليزي ليفربول يتعادل مع فولهام 0-0 سكندرلان يخسر ضد الأرسنال 2-0 قمة كبيرة 4.5 مانشستر يونايتد مانشستر سيتي دوري الإيطالي لازيو روما يتعادل مع الميلان 2-5 نابولي بولونيا 8 غير ربع ساسولو جوفنتس. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.

0: تسمعوا من الاثنين للاربعاء في الويكاند من ما بيستعطين للاربعاء باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.
1: الساعة 12 في استوديو جوهرة اف ام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول من توا حتى للاربعاء، نرحبوا بكم الكل في كل بلاصه في تونس وخارج هذا الوطن. غازي خليل في الاعداد والتقديم، حسام القايد في الاخراج. باراسول كيما عودناكم بالفقرات الكل بالموسيقى، ونبداوها توت سويت مع الغنيات الحلوه اللي اخترناها.

0: météo des plages.
1: نعطيكم التوقعات الجوية بالنسبة للشواطئ التونسية. درجات الحرارة على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. ما تنسوش اللي بعد شوية زادة مش نحكيه على شهر أوت 2026 الأكثر حرارة. الطقس كان أكثر سخانة. درجات الحرارة الأعلى ارتفاع في تونس من عام 1950. خلينا ساعة في شواطئنا التونسية ونبدأ بشواطئ الوسط الشرقي. هيرجلا، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقانس، المهدية، رجيش والشابة 31 درجة. بالنسبة للسواحل الشمال الغربي، تبرقة، رسنجلة، سيدي سالم، الرمال، سيدي علي المكي 29 درجة. شواطئ خليج تونس، رواد 30 درجة. بالنسبة لقمارة، المرسى، سيدي بوسعيد، قرطاج، برج السدرية وسليمان 29 درجة. بالنسبة للخليج، الحمامات، الهوارية، حمام الغزاز وقليبيا 28 درجة. بردت تسمى غادي راهو قد كانت سخونة برشا في الخليج. الحمامات سينا قربة والحمامات 31 درجة. خليج جابس، الشفار 31 درجة. جابس كيف كيف 31 درجة. جربة وجرجيس 29 درجة. نرجع مع الموسيقى توت سويت، هذه لطيفة.

Tërgjomen shqit, së manemin zë i neur, janë e makum, di ma fi parasol, anë gjore FM, dinja u me fiha u nërgja ma, hëka beleg, ma dëllë, watani lë rës dëllë, gjoj, me zërë gjitë gjitë, lë haqiqa, ja haqja lë shër, u të ka akëther fasëll, wala akëther shër, ërtëfat fi dërëgjët lë harara fi Tunis, min am 1950, shër u gje fil mërtëba, lullë, كشهر أكثر حرارة من عام 1950 معدل وطني بلغ 32.3 درجة مئوية بفارق أكثر من 3.4 درجات مقارنة بالمعدل المناخي المعتاد لشهر أوت والمقدر ب 28.9. المعهد الوطني للرصد الجوي وضح في النشرية اللي هبطها للمناخ لشهر أوت 2026 أن الشهر هذا تميز بحرارة استثنائية على المستوى الوطني في سياق استمرار الظروف الحرارية المش عادية اللي شهدها شهر جويلية اللي فات. بعد جويلية أوت يسجل الرقم القياسي جديد، الرقم القياسي هذا بعد شهر جويلية 2026 كان زاد بدوره استثنائي، احتل المرتبة الثانية من أشهر جويلية الأكثر حرارة في تونس من عام 1950 معدل وطني 31.7 درجة مئوية بفارق 3.4 درجات على المعدل المناخي. تجاوز شهر أوت عاطفة تاريخية جديدة في ظل صيف سخون برشا وتواصل زادة موجة الحر. صيف 2026 الأكثر حرارة في أوروبا الغربية، ما ننساوش على المستوى الأوروبي خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ سيتروازيس وضحت أن صيف 2026 كان الأكثر حرارة المسجل في أوروبا الغربية وجاوز حتى الرقم القياسي اللي تم تسجيله في 2003. متوسط درجة الحرارة سطح الأرض في الصيف 21.69 درجة مئوية، أعلى ب 2.54 درجة من متوسط الفترة اللي بين 1991 و 2020. الموسم هذا على حسب المصدر عنده سلسلة من موجات الحرارة المبكرة بشكل استثنائي والمستمرة، أوت 2026 الأكثر حرارة عالميا زادة، هذا حتى على مستوى خدمة كوبرنيكوس. متوسط درجة حرارة الهواء السطحي يوصل 16.96 بزيادة قدرها 0.85، هذا مقارنة متوسط الفترة اللي بين 1991 و 2020، تجاوز الرقم القياسي السابق اللي تسجل في 23 أوت و 2024 زادة، وبلغ المتوسط منهم زادة 16.82، وفي أوت 2026 ثاني أكثر الأشهر حرارة على الإطلاق عالميا من بين جميع أشهر السنة ويتساوى مع جويلية 2026. ظاهرة مناخية نادرة عاشتها زادة الكوكب الأرض بالنسبة لدرجات الحرارة، وأنه متوسط حرارة أوت 2026 كان أعلى ب 0.06 درجة مئوية من جويلية 2026، وهذه حاجة ما كانتش عادية خاطر جويلة يكون ديما أكثر حرارة من أوت بالنسبة حتى للعلماء المناخ. بالنسبة للبيانات اللي خارجة من إيرا فايف لإعادة التحليل المناخي اللي ترجع لعام 1940، ما تمش تجاوز فيها متوسط حرارة أوت، متوسط جويلية في العام نفسه كان 4 مرات كهو، واللي هما 1945 1951 1955 و 1985. شوية أرقام زادة هكا نحفلوا بها الجو، هكا ناخذوا بها شوية معطيات شوية معلومات زادة في باراسول قبل موجز أخبار ما ثلاثة. نرجع لكم احنا في الساعة الثانية، خليكم معنا.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: publicité.
1: مع أورانج بوستي الرونتري بالأفريات.
0: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07. سمارت فون بإكران 6.7 بوص. باتري دو، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معاه شارجور هدية. وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
1: ما لافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الرونتري بالأفريات.
0: عندك Orange.
2: Johara FM.
0: Publicité.
3: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. لبنى حميدة.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تونس تعتزم تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 92 و900 ألف بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. وقال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي إن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح هذا القانون، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. وزير تكنولوجيات الاتصال يؤكد أن غلق خاصية التعليقات على صفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية لا يخضع لقرار مركزي، باعتبار أن شركة ميتا تتيح لمشرف الصفحات إمكانية تفعيل هذه الخاصية أو تعطيلها، وفق ما ورد في إجابته عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب شكري البحرية. وبخصوص وجود إطار مرجعي أو معايير موحدة تنظم إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية وخاصة آليات التفاعل مع المواطنين وإدارة النقاش العمومي على المنصات الرقمية، أفاد الوزير بأن الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية توفر دليلا مرجعيا للإدارة المثلى لصفحات فيسبوك. وأضاف الوزير أن يتضمن توصيات تتعلق أساسا بحماية الصفحات من التهديدات السبرانية، ولا يشمل آليات التفاعل مع المواطنين أو إدارة النقاش العمومي باعتبار أن هذه المسائل لا تندرج ضمن مجال اختصاص الوكالة. شهر أوت 26 و2000 يحتل المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 50 و900 و1000 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجة مئوية، أي بفارق زائد 3.4 درجة مئوية عن المعدل المناخي المعتاد. دوليا، الأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 2000 نازح وصلوا إلى جيبوتي هذا الأسبوع من اليمن هربا من اشتداد المعارك بين الحوثيين والحكومة اليمنية. وختاما، الصين تحذر الولايات المتحدة من أنها قد تلغي القمة المرتقبة بين زعيمي البلدين إذا وافقت واشنطن على صفقات أسلحة جديدة لصالح تايوان، وفق ما نقلته صحيفة التلغراف البريطانية عن مصادر مطلعة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار
5: www.johrafm.net

الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.

0: قايدكم توا مع البونيمور في الباراسول دي معنا الدنيا وما فيها جوهر فهم. نشدوا لكم التحية الناس الكل. نكملوا في موضوع البارح تنظيم النوم الريتم الجديد هذا الكل مع المختص اللي معنا الدكتور أنس بالشيخ بطبيعة دكتور ومؤطر أستاذ جامعي اختصاص التنويم الإيحائي البرمجة اللغوية العصبية والعلاج السريع. سعداء جدا باستقباله من فرنسا. أهلا وسهلا دكتور. مرحبا.
1: مرحبا بك يا هانزي. مرحبا بكل المستمعات والمستمعين. نواصلوا في الموضوع متاع النوم وما أدراك ما النوم. دونك احنا البارح فسرنا ليش يصلح النوم وكيف شنو فسرناه شنو هو في حد ذاته. اليوم نكملوا على كيفاش نلقى الحلول المناسبة باش نرقد مليح. فرا هذا هو إنسان يرقد مليح يصبح نهاره في فورمة
0: بالضبط.
1: والنوم راهو سي اي كومبيتونس حاجه الانسان يتعلمها. احنا استنسنا كاينه حاجه عاديه ولكن ما تنجمش نرقد مليح ما نرقدش مليح ما نعرفش عندي شويه ارق عندي شويه مشاكل شويه قلق. دونك باش نعطيكم الحلول للناس الكل كيفاش ننظموا وكيفاش نجموا نعديوا الليله مرتاحه اللي مش تخلينا نقوموا مش هرجينا الصباح ومورنا مريقله.
0: وي
1: قلنا البارح راهو سي ان انفستيسمون راهو النوم لازمنا نديروه وين بون جيستيون كيما نقولوا اللي باش يجاري مليح النوم نتاعو. اول حاجه هي الاكل لا ريغولاريتي معناها يلزمنا نفس الشيء نعاودو نجبدوا ليجيان دو في. ليجيان دو في انسان مش باش يضربها قد قد ويمشي للنوم. نعرفوا انه المعده بتاعنا تستحق الطاقه باش تهضم. دونك ديما ماذا بينا ساعتين على الاقل قبل ما نمشيو للنوم ولا وقتاش من بعدك علاش قلنا يلزم كل شيء نبرمج. على ذلك مش نتعشى 8 راني مش نرقد نصف الليل. دونك نحاولوا ردوا بالنا والا وجبه خفيفه خاصه في الليل راهو ما حشتناش باش ناكلوا برشا. تو برشا عباد سيبغي نفهموا الخدمه لبرا الوقت الوحيد اللي العائله مش تلم فيه على الطاوله هو العشاء ولكن لازم تكون حاجه خفيفه على خاطر مش بيجيو نرقدوا. دونك هذه حاجه مهمه برشا. دونك يلزمنا اكل لي جيان دو في السبور زاد اللي مش يعمل سبور مش باش يعمل سبور قبل ما يرقد كيف كيف. اللي كانوا استرخاء داكوردو. دونك اكل لا ريغولاريتي. دونك لازمنا نرقدوا ديما في اوقات معينه ونحاولوا في الويكاند ما نفزدوهاش برشا. نجم نصبح راقد نزيد سويعه سويعه ونص سويعتين. دونك ويلزمنا نحترموا اكل الريتم العادي نتاع النوم. وقت اللي الانسان يجيه النوم برشا بيطار يجيه النوم يلزمو يرقد وقتها. اذا كان ما رقدش في وقتها سيء هرب عليه النوم. زاد عندنا حاجه مهمه برشا هي الضوء نتاع النهار. طبعا نعطيكم ان اكزرسيس في الاخر نقول لكم كيفاش نعملوا خاطر الانسان اول حاجه كي يحل ماذا بيه يحل الشباك يبين نحي الريدوات. قلنا البارح يلزم يرقد في الظلام اما دوما يقوم تنقذ المنقاله ولا الام اللي كان مش تدخل بيت اولادها مش تقيمهم اول حاجه تجبد الريدوات وتحل خلي الشباك يهوي وخلي الانسان يشوفك الضوء. قلنا عندنا ساعه بيولوجيه في المخ نتاعنا تخدم بالظلام وتخدم بالضوء.
0: صحيح.
1: وقت اللي قلت ما تخليش انتريبتور معناها اللمبوبه صغيره ما تخليش فيوز ما تخليش الشباك محلول شويه ذاك كل خاطر الضوء تاع الليل يفسد لنا النوم زاد الظلام يفسد لنا الاستيقاظ.
0: بالضبط.
1: دونك اول حاجه دونك نعملوها نحلوا الشباك ونتنفسوا. وتو نعطيكم ان اكزرسيس من بعد في الاخر كيفاش اني اذا كان حتى ما نجمش كيفاش نجم اني نخبو الضوء ذاك تاع الصباح.
0: باهي.
1: دونك ويلزمنا نعملوا روتين حاجه عاديه قبل النوم. قلنا البارح نعاود نذكر انه نص ساعه ساعه قبل ما نرقد نبعد على ليزيكرون الكل البورتابل والارديناتور والكل هذا بيا يا مثلا ناخذ كتاب نقرا نعمل شويه اكزرسيس دو ريلاكساسيون. البارح انت يعطيك الصحه عطينا الفكره نتاع نحط ميوزيك دوس ولا فما زاد دي زيكزارسيس نتاع التنفس اللي تخليه البدن يرتاح. وماذا بينا زاد للعائلات وخاصة بيت النوم للمتزوجين راهو ماهيش نتاع ديسكسيون ماهوش نتاع نقاشات وبتدخل وليه العرك مش وقته.
0: فوالا
1: احنا شقلنا النوم يعاود يعدينا نهار كامل. كان مش نرقد منربز راني مش نقوم منربز. هذاك علاش برشا صغيرات تقولوا ما تخليهش يرقد يبكي خاطر راهو باش يعدي ليله صعيبه شوي. قلنا انه في الليل اللاوعي تاعنا يعاود ما تعدى في النهار باش يتخزن لك المعلومات الكل ولكن فما حوايج ايجابيه تصير ولكن فما نيجاتيف. ناخذ المحيط نتاعنا. دونك لازم يكون بيت كالم ماهيش سخونه برشا ماهيش بارده برشا ظلمه الانسان يحس روحه مرتاح. زاد نجيب مظهر اخر، الجرايه. زاد الجرايه الانسان تو برشا نعرف عباد يقعدوا على تاخذوا عينه على الكنابي في الصاله يبات، لكن اذا كان ماهوش مرتاح راهو ماهوش مش يقوم مرتاح. احسن تقوم تكركر روحك تمشي لفرشك ترقد كيما يلزم، خير ما تقعد فك في الصاله وانت متقلق. وفما اكل منبهات هذا كيف كيف اذا نبعدوا عن القهوه والتاي وكلي بواسون انرجيزون هذوكم تو ولات مصيبه هذيك تو ولات عندنا من غير ما نسمي الاسم راهو خايب وماهوش باهي حتى في النهار. التدخين زاد النيكوتين كيف كيف تجب تعمل نفس اللي فيه، ما نحكيوش زاد على الكحول والحكايات هذيك الكل نبعدوا عليها قبل النوم.
0: باهي
1: راهو فما نحكي على الكحول، الانسان مع بيت تجرب وقت اللي تطيح ترقد هذاك ما مفعول الكحول، راهو راهو النوم زيرو ما يصلح لحد شيء النوم نتاعو. كيما اكل يشد على الكرا يشد على البورتابل اللي يطيح البورتابل من يده هذاك يرقد باغ ايبويزمون انهاك، هذاك انهاك يتسمى ماهوش النوم اللي حاجتنا دي.
0: مش نقول مثلا تعب عينيا شوية قبل ما نرقد ولا
1: لا بالعكس مش يرقد باغ ايبويزمون هذاك خاطر منهك يغلب خذا كلير ريزيرف نتاعو الكل.
0: اي
1: نخير ناخذ كتاب ناخذ مجله ناخذ اي حاجه نتصفحها ونرقد. وحاجه اخرى راهو النوم قبل النوم ديما حاجه عاديه باش تجينا افكار في مخاخنا. راهو النوم قبل النوم اش نجمو نعملو احنا نرصفو اكل ننظمو مثلا تجيني فكره تابعه لولدي نحطها في القجر نتاع ولدي، مرتي حطها مرتي بابا كذا، دونك كل مشكله نحطها كاني عندي قجرات نعبي فيهم ولكن مانيش مش نحلهم ومش نتمعن فيهم. خاطر اذا كان عندي مشكله بديت نخمم فيها اش عملت؟ وقتها ناديت للوعي باش يخمم معايا، دونك النوم شي يطير. دونك هذا ايش نعملوا احنا؟ دونك هذا نعطي في الحلول تكاينك عندك قشرات ولا شكاير كل مشكله نتاع حد تحطها في شكار. زاد ما فيها باس عندنا ورقه وستيلو على التابل دنوي، فكرت حاجه اكيد يلزمني نعملها ونقوم نكتبها ونرجع نرقد. علاش؟ ما كانش مخي مش يقعد شاد هذه ويقعد يدور فيها في مخي باش ما ننساهاش وينجم يطير عليا النوم.
0: بالضبط.
1: دونك هذه حاجة مهمة. دونك القيلولة زاد كيما قلنا باهية من الدرجين لنص ساعة كل قدير وقدره. ما كانش الاكزرسيس باش نعملوهم بعد تاع البلاصة المزيانة نمشيو لها نجموا تاخذوا كالكو مينوت. دونك والقايلة راهي اون ديبي دابخي ميدي احنا تو عندنا يقول لك قبل الظهر. خاطر من بعد تولي حاجة أخرى. دونك ديما بعد نصف النهار ماضي ساعة الإنسان اللي فطر ماذا به يعمل لك الدرجين هذوكم باهي. زاد فما العباد عندهم الارق، الارق هي الانسومني. اي شفت روحي يعني درت على جنب اليمين اليسار درج درجي ربع ساعه نص ساعه نص ساعه نقوم نمشي نعمل حاجه اللي تنفعني. ما نعرفش نمشي عندي كور باش نعاود نراجعه اللي كان هذا نحكي للارقه لكن ما نجمش يجي النوم. نمشي نقوم المراه في الدار هي عاش بيه نحط تاع الحديد ونحدد الحوايج والا والي في الفرش ونقول اي توا مادام مانيش راقده نمشي نعمل هذه ونعمل هذه ونعمل هذه ولا نرقد. انكونسيامون الا وعي باش يقول لك ارقد ارقد ارقد وقتها يولي النوم يجي. كيف نخيروه من زوز حوايج يا يا نرقد يا نمشي نعمل مصلحه. بعض ساعات الانسان ما يعرفش كيما احنا قاعدين ويجيك ولدك ما جانيش النوم باهي يا ولدي متفكرك القصه اللي شريتها لك هاي برا نمشي اقراها مال. هو الصغير شي يحب الصغير يحب يجي يقعد امه وابوه يتفرجوا على التلفزيون يحب يجي معاهم. وقت اللي تخيروا انت باك الشيء اللي مش يقلقوا هو ايجابي اما مش يقلقوا اي برا نمشي راجع برا نمشي اقرا يقول كيفك عليه خلينا نمشي نرقد بلا تو. دونك هذا سين تكنيك نجموا نستعملوها خاصه مع الصغيرات. ونرجع لفرش ايفيدامون وقت اللي يبدا عيني مش نرقد.
0: قلت لي على الاكزرسيس تاع الصباح
1: ها مش نجيوه بون خاطر عندنا لا جيستيون دو ستريس الي تري امبورتون. خاطر كان الانسان متقلق يعني نعرف وخاصه اكل تخمينات وكل بالفرنسيه دي غوميناسيون اكل فكره اللي تقعد تمشي وتدور وتدور وتدور وتدور في مخي هذوك. دونك ساهل ندخلوا توا في جوهر الموضوع يا فما دي زيكسيس دو ريسبيراسيون مثلا. تسمعوني كيفاش نعمل نجبد الهواء بوندون 4 سكوند ونستعمل اكل ريسبيراسيون تاع الكرش. وقت اللي نشوف كرشي طلعت وكرشي هبطت دونك نجم نتكا في فرشي نجبد الهواء بالبرشا اللي الكرش تطلع. دونك نجبد 4 سكوندات جو بلوك 4 سكوندات نسيب الهواء في 4 4 سكوند دونك نعمل بلوكاج 4 سكوند هكا نعملوا ان سيكل دو 4 نسميوه. دونك نجبد الهواء 4 سكوندات نقص عن فاس 4 سكوندات نسيب الهواء في 4 سكوندات نقص النفس في 4 سكوندات هكذا دوليك نعمل على الاقل 5. هذا باش نعملوا احنا ثم النير فاغ نسميوه سي لا ريسبيراسيون فونترال واللي الانسان اوتوماتيكمون راهو ماشي يسترخى. هذا الشيء راهو في الجسم نتاعنا معناها ماهيش لا هيبنوز ولا بي ان ال. هذا البدن نتاعنا وقت اللي نتنفسوا بالكرش نتاعنا نجيبوا اك الراحه هذيك. دونك الغيسبيراسيون عطينا طول طريقة التنفس الأولانية هذه دار دعم الكاتر سيكل. فما شكون يعملوا الكارديو فما برشا دي زيكزرسيس راهو تاع الغيسبيراسيون وفما زيكزرسيس نحبكم هذا ايش تعملوا تتمدوا على تستلقاوا على الفرش وتجبدوا الهواء والنجم نعطيه لون نقول الاسترخاء مثلا اللون بتاعه أزرق ونستخايل روحي نجبد هكا الهواء الازرق ونتبعه بعيني ونبدا نغزر له ونحس به كيفاش يجري في بدني من من من صدري يهبط الكرشي يتعدى الظهري الفقي نحس كاني موجه نتاع استرخاء زرقاء تبدا مثلا الازرق انا خذيت الازرق كوم اكزومبل تهبط على البدن من الكل. اغزرني وهي كيما الموجه تاع البحر تبدا فما شويه وسخ على الشط تعمل الموجه تطلع تهز منه تريف وترجعه للبحر ونستخيلوا الموجة الزرقاء هذيك اللي تمشي وتبدا هي تمشي تلم الاسترخاء تهبط البدن الكل وهي راجعه تهزك الارق تهز الستريس تهز القلق بالطريف بالطريف ونخرجوا الهواء حتى لين الانسان يلقى روحه خذيت عينه واسترخى ورقد. هذا هذا الاكزرسيس اللي نجمو نعطيوه للمستمعين نتاعنا. ثانيا نستخيل بلاصه مزيانه مثلا على الشط تحت زيتونة على الشط ونشوف هك الموجة وهي كيفاش البحر هادي كيفاش تجي تبقى البحر هادي كاين هك الموجة هذاك اللي بغوي الحس نتاع الموجة كاين ويبدا يبنن فيا ماشي راقبني ونحس روحي قاعد نغطس ونغرق بشوية بشوية لين تاخذني عينك. الصباح كيف نقوم قبل ما نهبط من الفرش تو احنا شو عملنا؟ ما نرقدنا في تحت الزيتون اي شجره كانت اي بلاصه كانت المفيد ان الانسان يكون يحس روحه مرتاح فيها ذاك البلاصه هذيك. هذه البلاصه نعاود نقولها احنا مش نخلقوها في مخاخنا كل وين نمشي لها نلقى الراحه. دونك وقت الهواء النجم مثلا الهواء غادي نعطيه زاد لون اللون الازرق شفتوا الريسبيراسيون نجم نربطوها مع اللوتو هيبنوز هذا مع السيف بليس نسميوه لو جاردان سكري. نجبد ذاك الهواء منه ينظف ومن الاسترخاء ومن ينظف. الصباح كي نقوم قبل ما نخرج من الفرش نتاعي قبل ما نهبط نستخايل مثلا الهواء تاع الطاقه هواء تاع الطاقه احمر مثلا ونجبد ذاك الهواء تاع الطاقه يشرجيني. وحاجه مهمه البكري قلت يلزمنا نشوف الضوء ونشوف الشمس وهي طالعه انا في مخي اللي قاعد بيتنفيق النهار طلع حتى لو كان نقوم 4 تاع الصباح 3 تاع الصباح الدنيا ظلمة اني نستخايلك الشمس هذيك طالعه والنهار قاعد يطلع ونزيد ناخو اكل الاشعه نتاعها نخليها كاني تدخل بدني كاني تبرنزه وتعطيني الطاقه اللي حاجتي بها مش تعديني نهار مزيان. شفت هذايا لازمنا باش نزيدو حاجه اخرى ونشوف النهار نتاعي قبل ما يبدا. اني نقول مثلا اني مش نخرج من الدار 7:30 نشوف روحي كيفاش هزيت كار هبطي 7:30 ولا خذيت الكار وخرجت ومشيت يا قريت يا خدمت ونشوف كل شيء يتعدى في البوزيتيف. هذا يا سيدي التفكير الايجابي نشوف نهاري كيفاش وصل للفطور لا بونسي بوزيتيف وفطرت وتعدى لاباس وعشيتي تعدات مزيانه كيما حبيتها وكيما تمنيتها حتى لين نروح وتعشيت ولا قريت ولا شو اللي عملته ودخلت الفرشي من جديد. شفت كاننا مش نعملوا ان سيكل دو 24
0: فوالا.
1: المخ نتاعنا راهو ما يفرقش بين الايجابي والسلبي. دونك احنا نهزوه البلاصه ايجابيه باش يعطينا البوزيتيف باش نهزوه الله لا يقدر الحاجه خايبه باش يعطينا الخايب. دونك احنا المربوطين احنا باش نجاريو ليزيموسيون تاعنا والمشاعر والاحاسيس نمشيو كان للايجابي.
0: فوالا.
1: دونك الريلاكساسيون والميديتاسيون والريسبيراسيون والنظام الايحاء الايحاء الذاتي فوالا التنويم الذاتي التنويم الذاتي هو هذا راه لوتو ايبنوز وقت اللي نستخايل روحي فك البلاصه المزيانه ونستغلها يا باش نرتاح ونرقد، يا باش ناخد طاقة ونشوف نهاري كيفاش باش يتعدى مزيان. وحاجة أخرى زادة خلي نكملوا بها، قوي عندي أن سوفينير أغريابل وتفرهت فيه وحسيت روحي مرتاح، نتفكر أكل الأيامات اللي لقيت فيها بالقداء، ونحاول نعمل نفس الشيء. راهو البني بروغرام مسجلين في مخنا ونجم نعاودوهم وقت اللي نحبوا أحنا.
0: صحيح، هذا هو. يعطيك الصحة دكتور أنس، ميرسي بوكو زادة، ونتلاقاو معك في لي رونديفو الجايين. هكا نتصور باش نعملوا ديماراج مزيان بالنسبة للغونتخي سكولير ولا الغونتخي يونيفرسيتير. توجور أن بليزير، عايشك دكتور أنس، ميرسي. يلا مع الموسيقى نمشي مع بهاء السلطان، ما حدش قدك توت سويت.

0: One, two, three.
1: Summer Mix. Mixé pour vous.
2: وقيتكم مع السامر ميكس ما 33 دقيقة وقيت مع الموسيقى اخترنا ديسكو اليوم ونرجعوا للسوسونديس والكاتفان هادو مع الغنيات اللي اخترناهم كم بيان سور مزيانة الكمبيلاسيون اللي حضرناها لليوم Let's go DJ.

Summer Mix في جو الديسكو في السيفنتيز والايتيز هكا نوصلوا معاه ل 53 دقيقة ونكملوا رونديفو باراسول لليوم للصيف هذا أكيد زادة. ميرسي بوكو للناس الكل يعطيكم الصحة، شكرا للمختصين اللي كانوا معنا الكل، للإكيب الكل بعد شوية الإكيب سبور مع جمال القاسمي في بلانيت سبور، تحية غازي خليل في الإعداد وتقديم، حسام القايد في الإخراج. بقيت متابعة طيبة في الأمان، باي باي الناس كلها.

0: 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم بنين وجابس وتطاوين تفيد بأن تسجيل الاضطراب والانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب في عدة معتمديات تابعة لهذه الأقاليم ستتواصل اليوم على المناطق العليا المتواجدة بآخر الشبكات، على أن يستأنف التزويد بالمياه غدا الاثنين بداية من منتصف النهار. دولياً، تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدد من الجبهات ولا سيما في تعز والبيضاء وسط غارات جوية وقصف مدفعي واشتباكات متواصلة بعد التطورات الأخيرة في الساحل الغربي. وفي تطور لافت، المقاومة الوطنية تصدر أول رواية رسمية لها بشأن ما جرى في معارك الساحل الغربي، وتقول إن 500 من مقاتليها قتلوا وأصيب 1500 آخرون خلال المواجهات، متهمة الحرس الثوري الإيراني بإسناد الهجوم الحوثي. وزير الخارجية السعودي يقول إن أمن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سيادة دوله واستقلالها والامتناع عن التدخل في شؤونها. وختاماً، وكالة الأنباء السعودية تفيد بأن ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان بحث هاتفياً التطورات الأخيرة وجهود خفض التصعيد في المنطقة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: Радио Спорт. Радио Спорт.
1: دقائق اهلا وسهلا بكم في موعد جديد من راديو سبور من توا حتى للسبعة. اليوم الدفعة الثانية من مقابلة الجولة الرابعة بعد ما تلعبت البارحة الدفعة الأولى، اليوم الدفعة الثانية في انتظار الدفعة الثالثة. طبعا الأنظار تتجه إلى حمام لوم في نادي حمام لوم والترجي، إلى زويتن شبيبة العمران النجم المتلوي، وكذلك إلى باجا الأولمبي الباجي وتقدم ساقيت الخير. طبعا بعد ما تلعبوا البارح ثلاثة مقابلات، ونذكر بالنتائج البارح المستقبل مرسى كان تفوق على النجم الساحلي واحد بليش، تعادل بحصيلة كبيرة من الأهداف الاتحاد المنسيري واتحاد بنقردين 3-3، وفوز بنتيجة عريضة. كذلك الملعب التونسي على ملعب حمام سوسة في حمام سوسة 3-1 في انتظار بقية اللقاءات، باعتبار أنه عندنا زوز نوادي تونسية شاركوا في الكؤوس الإفريقية. وألف مبروك النادي الإفريقي البارح يترشح الحساب الجولي بالمالي بعد ما تعادلوا 2-2، بينما الترجي الرئيسي انهزم 1-1 ولكنه ترشح للدور القادم كذلك، باعتبار انه كان فاز في لقاء الذهاب 3-1 قدام ممثل السنغال. واليوم النادي السويقسي مع الستة باش يلعب زاد مباراة مصيرية، النادي السويقسي مع ستارز النيجيري. النادي السويقسي مطالب بتعويض نتيجة الذهاب اللي خسرها 1-1، وطبعا تسجيل زوز أهداف على الأقل بدون قبول أهداف باش يترشح للدور القادم. أي خلينا نرحبوا بسي سمير جويلي، مساء الخير، أهلا وسهلا بك سي سمير.
2: أهلا جمال، مرحبا بتوفيق بالحضور في الاستوديو بجميع مستمعينا ومشاهدينا.
1: ونرحبوا كذلك بسي توفيق زعبوب، أهلا وسهلا بك سي توفيق، مساء الخير.
3: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير كل حضور الاستوديو، خويا سمير، جماعة الكل موجودين معنا ومستمعينا في تونس وخارج أرض الوطن واللي تبعوا فينا أنا كل أسبوع. إن شاء الله اليوم زاد كيف نعطيهم طبق كروي جميل
1: ونعطيهم نشرة جوية صحيحة. نشرة جوية صحيحة، هذاك أهم حاجة. من بعد يخلطوا علينا المتفرجين انطلاقا من الخمسة، لكن خليني نعمل طلع على الملاعب، والبداية تكون بحمام لمف، نادي حمام لمف والترجي مع رضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا بك جمال، تحية لك وتحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب حمام نمف. وإن أدركنا 7 دقائق منذ انطلاق لقاء نادي حمام نمف والترجي الرياضي في حوار لحساب الجولة الرابعة، والنتيجة لازالت التعادل 0-0 في الحقيقة خلال الدقائق اللي مرت، ما سجلنا حتى محاولة تذكر لا من قبل نادي حمام نمف ولا من قبل الترجي. طقس مستحب هنا في حمام نمف، جمهور محترم يحضر هذا اللقاء حوالي 1500 متفرج. بالنسبة لتشكيلة الفريق تتركب على النحو التالي، نبدأ بالفريق المحلي النادي حمام نمف، معز بن شريفية في حراسة المرمى، في راس بن عمار، أيمن العباسي، حبيب الغرايدي قائد الفريق، المالي تاموري سانغاري، الوائل البرهومي، الغيني أبو بكر سيديكي، معز عزيز، محمد عزيز العقوبي، محمد عزيز القضاعي، بهاء الدين السلامي، محمد علي المجدي، المدرب هو شمس الدين الزوادي. بالنسبة لتشكيل الترجي الرياضي، منتصر الصيد في حراسة المرمى، محمد الدراكر، مروان الصحراوي، راعد الشيخاوي، نضال العيفة، حمد رفيع قائد الفريق، عبد الرحمن كوناتي، محمد الحاج محمود، عماد فراج، مايل فرنانديز، وحازم المستوري يدير هذا اللقاء، طاقم تحكيم بقيادة الحكم أيمن النصري، المساعد الأول أيمن إسماعيل، بينما المساعد الثاني هو ياسين السعداوي، الحكم الرابع حسام بن ساسي، وثنائي الفار حسني النايلي ما بمساعدة ويسام بوغطاز، ويراقب الحكام مكرم السبي. حاليا نلعب في الدقيقة 9، التعادل 0-0 بين نادي حمام نمف والترجي الرياضي.
1: الفريق البرنامج يطلب منك رضا انك تعاود لنا 11 نتاع كل فريق ب خلي ياخذوا التشكيلتين، لانه للاسف قبل كانت فما جروب حتى يعني فيها زميلنا قيس رقيز كانت تهبط فيها كل التشكيلات. لاحظنا غياب التشكيلات منذ مده، ما عادش موجوده التشكيلات قبل انطلاق المقابلات. كانت الحقيقه بمجهود ممتاز من الزملاء المتواجدين في الملعب انه كل التشكيلات تبدا موجوده، ما عرفش علاش رضا هذه تنحات. شلامان أخيرة أعطينا التشكيلتين رضا ب 11-11 هكا هو اللي يلعب.
4: نبدأ بالنادي حمام نمف، معز بن شريفية في حراسة المرمى، في راس بن عمار، أيمن العباسي، حبيب الغرايري، سنجري تاموري، الوائل البرهومي، سيديكي أبو بكر، محمد عزيز العقوبي، محمد عزيز القضاعي، بهاء الدين السلامي ومحمد علي المجري. بالنسبة لتشكيلة الترجي، منتصر الصيد في حراسة المرمى، محمد الدراجر، مروان الصحراوي، رائد الشيخاوي، نزال العيفي، حمزة رفيعة قائد الفريق، عبد الرحمن كوناتي، محمد الحاج محمود، عماد فراج، مايل فرنانديز، وحازم المستور.
1: واضح، شكرا لك. هنمشي ونعمل طلع على ملعب زويتن والموجود رضا كرويدا، لقاء الشبيبة، لقاء مهم بين شبيبة العمران وتقدم بين شبيبة العمران ونجم المتلاوي. مرحبا بك رضا.
5: أهلا بك جمال، أهلا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فهم، أهلا بسي توفيق في سمين إن شاء الله منورين. على كل قبل كل شيء جمال، اليوم أنا طبعا تتحنى في ورقة المقابلة اللي يقول لك اليوم غابت الآلة السابعة، أول منسكين العالمين ما قصروش بعثونا على الواتساب وإحنا قعدنا سجلناهم بعد على الورقة عندنا، يقول لك اليوم الناس ما تخدمش، ما نعرفش مسؤولية تكون في ملعب الشادي زويتن، مسؤولية البلدية أو شبيبة عمران أو الجامعة التونسية لكرة القدم، على كل استياء كبير هنا على التشكيلة. لكن المنسكين العالمين اللي هو سي وجدي زنودة وجهاد بن يوسف ما قصروش، قدروا لنا كل واحد بالواتساب نتاعو وعطاونا التشكيله، وهكا اللي بعثتكم منها نسخه هذيك جاتني على الواتساب، راهي ما عنديش ورقه لكن الورقه هذيك الوحيده المطبوعه قاعدين يدوروا بها على الزملاء الكل. على كل وصلنا تقريبا ل 11 دقيقه منذ انطلاق لقاء الشبيبة عمران والنجم المتسوي بحضور تقريبا ثم 45 50 متفرج هنا في ملعب الشادي زيدن. بالنسبه لتشكيل فريقين، الفريق الضيف نجم المتلوي نقاو محمد عزيز الجاوي، محمد عزيز الغريسي، أسامة الهيشري، أيوب التيلي، محمد أمين بوزعبية، محمد عامر بلغيث، محمد عامر الجويني، نانا بلاندورو بلاندون، أسامة النفاتي، عبدالله الشابي، وكواسي إريك. بالنسبة للفريق المحلي، شبيبة الرياضية بالعمران، أسامة الحنزولي، بلال مجنم، هارون الكوكي، سامي الهمامي، سامي المرواني، علي كازمير، محمد أمين بن عمر، غيث بن حميدة، مصفى مصفى العوزي أو عبد عودي بالحاج، وبلال التويتي. الحكم الساحة هو محمود قصيعة حكم ساعة، أشرف الهدي مساعدة، والغسان متوى وحكم ثاني، وحكم البار حمزة زعيد، ومقيم الحكام أو مراقب هو مراد عاشور. هذه هي أجواء ملعب شد البيت جماعة كما قلت، أمور منظمة، أمور تنظيمية، تنظيم أمني متميز بصراحة، الناس كلها بلايسها، الناس كلها تخدم على رواحها. هذه اللي حبوه اليوم في كرة قدم التونسية، سر السر بعد مرور تقريبا 13 دقيقة بين شبيبة عمران وفريق النجم الرياضي بالمتلوي.
1: واضح. المقابلة الثالثة هي في بيجل الأولمبي البيجي، وتقدم سقيت الدائر زاد إلى حد الآن 11 دقيقة والتعادل 0-0. المباراة هذه تشهد عودة الحكم الدولي السابق السادق السالمي، نتمنى له التوفيق والنجاح والكل حكام أنه يوفقهم باش يعدوا لنا مباراة كبيرة. دونك هيا ناخذوا عناوين، شنو العناوين، نربز عناوين قبل ربما ما ندخلوا في التحاليل على الأداء. سي سمير، شو عناوين جولة اليوم؟
2: أكيد
1: أو الدفعة الثانية متاع اليوم،
2: الدفعة الثانية متاع اليوم أكيد، يعني مباراة الترجي التونسي حمام الأنف عنوانها التدارك. بالنسبة للترجي التونسي التدارك في المستوى وفي الأداء، لأنه الجماهير ظاهرة غاضبة على فريقها، وحمام الأنف التدارك من أجل معناها القطع مع الهزائم ويعني تحقيق أول انتصار ليه في البطولة. سقيت الدائر الأولمبي الباجي أكيد مقابلة مهمة جدا لزوز فرق. سقيت الدائر يحب يأكد الوجه المرضي اللي قدمه في بداية البطولة، والأولمبي الباجي مع الانتدابات اللي سجلها واللي وصفت كاليفية توا يزمو يحب يوري الوجه الجديد متاع الأولمبي الباجي، والانطلاقة تكون الملعب متاعه. شبيبة عمران أكيد نفس الشيء، بداية موفقة هذا الموسم، تحب تأكد البداية متاعها، لكن مش يصدم فريق ممتاز في المدة هذه نجم المتلوي. دونك مباريات تكون حماسية مشوقة، والانتصار مش يكون معناها تكهن الانتصار صعب في بداية المباراة.
1: استفيق تعليقك انت ونبدأ بمباراة حمام الأنف والترجي اللي فيها برشا تغييرات. ولأول مرة ذكر السيد حارس السابق لشبيبة العمران ياخذ مكانه، هذا دليل انه عندهم مشكلة في حارس مرمى الترجي ربما يعني الأهداف اللي قبلها الفريق في الأسابيع الأخيرة، يتحمل الحارس نوعا ما هدف أول للترجي. خلينا ناخذوه مع عند رضا الخليفي. رضا تفضل. رضا
4: فعل جمال الهدف الاول للترجي، هدف في الحقيقه ممتاز ممتاز من عبد الرحمن كوناتي، كان على اليمين دراجر يعطي باس حلو المايل فرنانديز، هذا الاخير يراوغ يتوقع من 18 متر يعطي باس لعبد الرحمن كوناتي، كان في حل، كان تقريب وحده وتسويبه قويه يسكن الكره الشباك وتصبح النتيجه 1-0 للترجي الرياضي امام نادي حمام النمر في الدقيقه 14.
1: واضح. خلي لك توفيق التعليق مع الهدف.
3: في البدايه سان حب نبارك النادي الافريقي ترشحه للدور القادم، هو وترجي الجرجيس، الف مبروك الترشح، وان شاء الله اليوم السياسي يكمل الثلاثي التونسي اللي ينافسه خارج ارض الوطن على بطاقه التاهل لدور المجموعات. بالنسبه للجوله نتاع اليوم والبقيه نتاع المباريات، اعتقد اليوم فما منافسه كبيره على المرتبه الاولى بين ساقيه الدير وزاد كيف كيف الترجي الرياضي وشباب العمرة. فهذه فرصة بالنسبة ليهم. ثاني شيء بالنسبة للفرق اللي ما عندهاش رصيد ديجا من النقاط كما حمام نلف وكما الأولمبي البيجي اللي عنده نقطة وحيدة، مطالبين بالتدارك يلعبوا على أرضية ميدانهم ومطالبين مش ياخذوا نقاط، مش الفارق ما يزيدش يتوسع أكثر بينهم وبين الفرق اللي قاعدة في وسط الترتيب. ف البداية نشوفوا فيها توا الهدف الوحيد اللي في ثلاثة ملاعب واللي هو
1: في انتظار التأكيد، راهو مازال ما تأكدش الهدف. ليش خلينا نمشي نشوفوا رضا، هل أكد الحكم الهدف ولا لا؟ رضا
2: ممكن التسلل.
1: رضا
4: مازال ما تأكدش الهدف، الحكم قاعد يتشاور مع غرفة الفار. الحقيقة أنا قاعد قلت شفت الحقيقة البونتو شراي والحكم يلغي الهدف، تبقى النتيجة على حالها 0-0 بين نادي حمام النمر والترجي الرياضي.
1: طبعا اذا وقع الغاء الهدف. تفضل صفيق، ها انت ما شفتش الهدف به.
2: الاكسيون في الملعب تعطي فك الكره من مدافع حمام لنف، اعطاه باس للي قام بالتوزيع الخلفيه، هذاك اللي كان في تسلل
1: رفيع عليه وزع
2: هذاك اللي كان في تسلل.
1: فما تقريبا الغاء الهدف 0-0
3: كرهتي جاي من الخلف،
2: لا كرهتي بعيد
1: سجل لا التوزيع
2: اول عمليه من اول
1: توزيع، التوزيع هو اللي في تسلل مش الهدف، مش تسجيل الهدف. والحقيقه هدف ممتاز لكنه مسبوق بتسلل. دونك 0-0 في كل الملاعب، في حمام لنف 0-0، في العمران كذلك، في زويتن 0-0، وفي باجا كذلك 0-0. اي نرجع بعد شوي.

0: إذن عودة للمقابلات وعودة للمتابعات تقريبا في نلعبوا في 25-26 دقيقة في كل الملاعب، والبداية تكون بحمام نمف مع رضا الخليفي مرة أخرى. رضا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك جمال. في حمام نمف نلعب في الدقيقة 29 ودائما التعادل 0-0 بين نادي حمام نمف والترجي الرياضي في مباراة الحقيقة يسيطر عليها الترجي سواء على مستوى نسبة امتلاك الكرة أو كذلك على مستوى فرص الترجي. تحصل على شاتة فرص دقيقة 18 نضال العيفي يوزع من اليسار ورأسية حازم المنصور يتخذ بجانب المرمى. دقيقة 20 هجوم للترجي عماد فراج يتوقع منطقة 18 متر يمرر لكن تصويبة فرنانديز ضعيفة. ومنذ دقيقة 27 حازم المسطوري يعمل صعيب يتوقع منطقة 18 متر يعطي باس حلو لعماد فراج لكن هذا الأخير كان في موقع مناسب ويضيع فرصة ثمينة جدا. بينما حمام نمف اخرج من مناطقه قاعد ممكن مش في الدفاع ويخرج من مناطقه يخلق في الهجومات يخلق في الفرص لكن محاولته كلها ضعيفة ولم نسجل محاولة تذكر بالنسبة للحارس من المنتصر السيد. حاليا نلعب دقيقة 29 0-0 بين نادي حمام نمف والترجي الرياضي.
0: باه خلينا نشوف رضا كرويدة في زويتن. رضا مرحبا بك.
2: مرحبا بك جمال مرة أخرى. تقريبا 30 دقيقة منذ انطلاق لقاء الشريف الرياضية بالعمران والنجم المستوي والنتيجة التعادل السلبي 0-0 مع تفوق طفيف لفريق شبيبة العمران جمال وكذلك ثقل ملعب زويتن معناه يعطل ربما نسبة حتى معناه تمرير الكرة هنا في هذا الملعب جمال.
0: واضح ثقيل صحيح حتى العشب نتاعو عالي شوية لغالب المنشآت في تونس لغالب في حالة به نعمل طلة على زادة نحكيه على مباراة الأولمبي البيجي اللي لحد الآن مع تقدم سقيت الدير وصلنا دقيقة 27 أو 28 والتعادل 0-0 ناخذ معكم كلمة لحد الآن فماش أهداف استوفيقة في كل المقابلات.
3: مباراة الأولمبي البيجي وتقدم سقيت الدير مفتوح على كل الاحتمالات لانه زوز فرق هجمه بهجمه ما فماش فريق اللي قاعد يدافع اكثر من الثاني لا بالعكس زوز فرق قاعدين يلعبوا كل ما الكره عندهم الا ويفتحوا اللعب وقاعدين يفتشوا على الثغرات وقاعدين يفتشوا زاد على الاخطاء اللي قاعد يقوم فيها كل فريق. المشكل في الفريقين الاثنين هي الدقه في اللمسات الاخيره الغريبه عندنا توا معناها يوصل معناها التحضير يكون جيد والخروج بالكرة ممتاز يوصلوا في العشرين المتر الأخيرة وقتها تبان القيمة الفنية متاع كل فريق وكل المعني على الأقل البرودوي متاع كل فريق اللي عنده في الـ في الـ في, الـ في الهجوم وهيك علاش ما حناش قاعدين نشوفوا في أهداف لأنه النوعية متاع الهدفين نقصت وزاد كيف كيف القيمة الفنية ماهيش موجودة وهيك علاش النتائج كل 0-0 جوز كما نوتا وبريسك دقيقة 30
0: دقيقة 30
3: انتصف الشوط سقيت الدير والأولمبي البيجي
0: مع التوقف النقل من ملعب حمام نمف مانيش عارف شال الاخوة في الديوان يلقاو حل لانه فما انقطاع الصورة او توقف به
4: انقطاع متكرر
0: دونك هذه طبعا مشكلة الانترنت. باهي سي سمير انت عندك زاد تعليق
4: بس من مباراة شبة العمران نجم متلوي تقريبا زوز فرق ماهمش فماش مجازفة كبيرة في الهجوم زوز فرق تلعب كل حذر نشوفوا ممكن سيطرة نسبية لشبة العمران نظرا تلعب فوق ميدانها بدون انه خطورة تذكر ما شفناش فرص كبيرة شفنا اللاعب منحصر في وسط الميدان زوز فرق ما قاعدة معناها افيك بريدونس ما يحبوش يخرجوا بكثافة الهجوم حتى ما يفرغوش مراقبتهم الخلفية دونك 0-0 يقول لك نلعب 0-0 ننتظر الخطأ بتاع الفريق المنافس ممكن نسجل هدف في أي وقت كان دونك فماش ريتم في المباراة هذه فما يعني فريمون تقطع كبير فشوفوا إصابات اللاعبين زاد كيف برشا تقطع في اللاعبين فماش ريتم فماش نسق نتمنى أنه معناها أسرة ميزوري يعني فما ريتم يقول فما ريتم فما نسق وفما فرص في من الجهتين جمال.
0: ناخذ مرة أخرى التوقيت والنتيجة مع كل من رضا الخليفي ورضا كرويدة. تفضل رضا في حمام نمف. رضا الخليفي
1: 33 دقيقة لعب ودائما التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي ونادي حمام نمف.
0: رضا كرويدة كذلك في زويتن.
2: جمال 33 دقيقة منذ انطلاق لقاء شبيبة العمران ونجم متلوي التعادل جمال 0-0 لكن ديما جمال نشوف الناس تحب تخدم في زمن النوه بالمجهودات تاع الصراحة إطارات وعوان شرطة منطقة المنزه صراحة اللي لقينا كل التسهيلات هنا حتى بطاقة واللي يغزروك بوجهك يعرفوك اللي انت معنا اعلامي او لا يقول لك تفضل ومرحبا بيا حاجة يتمنوه بها الجميع.
0: واضح، شكرا رضا وتحية لكل رجال الأمن. دونك صفر مقابل صفر في كل ملعب نفس التوقيت زاد في باجة، صفر مقابل صفر بين المنابي الباجي وتقدم سقيط الدائرة.

0: دقيقة نجيو مع أولى الأهداف في جولة التدارك، والهدف يجي في زويتن. خلينا نكتشفوا مع عند زميلنا رضا كرويدة. رضا مرحبا بك.
1: أهلا بك جمال. بالفعل افتتاح النتيجة للشبيبة الرياضية بالعمران عن طريق اللاعب بلال التويتي كان هدف بشكل معناها توزيعة مهمة، تم خدمة كبيرة من لاعبي شبيبة عمران وتوصل الكرة إلى بلال التويتي وبدون تردد يسكن الكرة شباك الحارس محمد عزيز الجاوي واحد بلاش في الدقيقة 40 من هذه المباراة جمال.
0: إذا شفتوا الهدف
2: هدف جميل، هدف جميل جمال من ناحية تجسيم اللمسة الأخيرة ومن ناحية صناعة الهدف. يعني شفنا تقريبا هجمة مركزة منذ البداية من نص الملعب من لاعبي شباب عمران، لمسة لعب اون تروا من بعد سنتراج ديمي فولي بلال تواتي، نعرفه أنا مهاجم ممتاز جدا لعب عندي وقت كيف تضاوين، دونك هدف قناص ما خلاش الفرصة تمر وسجل هدف، يعني يجسم السيطرة الميدانية النسبية اللي كانت عند شبيبة عمران. دونك هدف جميل مصنوع خدمة ممتازة، يعني يأكد كما قلت لك السيطرة الميدانية لشبيبة عمران.
0: اشتفيقي لحد الآن عن مقابلتنا اللي حملناهم في الترجي فماش سيطرة واضحة جدا،
3: لا فهم التزام من اللاعبين الحمام اللي عارفين الدورة متاعهم وتحسهم اللي عارفين كل كبيرة وصغيرة على الترجي وقادرين يتبقوا في تعليمات مدربهم، مسكرين المنافذ ما فماش عمق اللي مش الترجي يستغل على الأقل المساحات، مش يستعمل السرعة متاع الأطراف اللي هما فرنانديز أو عماد فرج. المصوري زاد كيف كيف اللي بيانون كادري من زوز المدافعين متاع نادي حمام المنف، وهي تحس اللي حمام المنف يلعب مرتاح. دونك فماش كل تغيير في النسق أو زاد كيف كيف ملاعبي في وسط الميدان اللي قادر ندفر لا ديفيرونس، مش على سواء من الحاج محمود ولا كوناتي ولا حمزة رفيعة، أنا ثلاثي ما فهمش واحد يعني كرياتور اللي على الأقل ينجم يديكلونش من أكسيان وحده. ثلاثي قاعد يلعب عطيني نعطيك على اليمين على اليسار يغيروا في اللعب ولكن بدون فاعلية، هكا علاش الترجي الرياضي لقي صعوبات وبالشكل هذا. إذا ما فهمش عنصر مفاجئ في اللعب متاع الترجي الرياضي ينجموا ما ينجموش يسجلوا، هما يتصور بلاريتي إذا كان ولا الشوط الثاني وقت اللي لعبت البلايلي سينو هكا قاعد نفتش كيفاش دقيقة 41 الترجي أنا بنشرفية نجم نقول في
0: راحة في إجازة. هاكولا رضا الخليفي رضا الموجود على المكان صحيح ولا؟
1: بالفعل هذا التحليل سي توفيق كان في محله وما واقعي جدا، كان هجوم لنادي حمام النمر، محمد عزيز اليعقوبي ياخذ الكره يتدرج بالكره يتوغل يدخل منطقه 18 متر تقع عرقلته تقريبا احتكاك اخوي مع المدافع مروان الصحراوي، الحكم كان قريب من العمليه يعلن عن ضربه جزاء لفايت نادي حمام النمر في الدقيقه 43، ما زلنا في انتظار تنفيذها جمال.
0: دونك ضرب الجزاء نادي حمام النمر، خلينا نتابعوا انت اذا مش تتنفذ تو ولا لا يا رضا؟
1: طرب احنا كما الملح النقاش مع الحكم ومازلنا ومازال حط الكوره ورجع الكوره على الاقل، على كل الحكم متمسك ضرب الجزاء قاطع نقاش بينه وبين حارس مرمى الترجي وكذلك لاعبي الترجي في انتظار التنفيذ، ومازلنا تقريبا على الاقل لحظات اخرى وبعض الدقائق تاخذ معي جبال ولا تاخذوا تحلوا في على كل هو صاحب التنفيذ، صاحب التنفيذ هو اللي باش ينفذ ضربه الجزاء، قائد الفريق حبيب الغرايري في انتظار التنفيذ، الحكم ينبه الحارس منتصر السيد يرجع للكاج نتاعو، الباقي ثم نقاش بينه وبين حمزه رفيعه قائد فريق الترجي، الحكم يتمسك بضربه الجزاء، يمشي قائد الفريق حبيب الغرايري يحط الكوره في موقعها، باقي ثم نقاش مع الترجي ما يرجعوش للخط، مازال تقريبا بعض الوقت جمال، خليكم تحلوا
0: احكيوا شوي على اللقطه سي سمير، شفت اللقطه انت تفضل.
2: هو انفراد، هي مشكله الترجي في المباراه الاخيره هذه جمال كلها هي قلوب الدفاع الاثنين، ما فماش انسجام، فماش اونتونت، فماش توزيع الادوار، اللاعب يمشي لحامل الكره ولاعب يغطي، دونك دائما وابدا فما تاخر في في في يعني روتار في الاكسيون تاع مدافعين الترجي التونسي، طلب كره في العمق من مهاجم حامل ممتاز جدا كان المخالفه موجوده فما عرقله من الخلف لانه كان المهاجم محمد المنف سابق مدافع الترجي جمال دونك خذا عليه خطوه كان وجه لوجه دونك فما العرقله نشوفوا فيها تو كيفاش معناها حط وجه جسمه قدام لاعب الترجي الرياضي التونسي ولا عنده اسبقيه وجه لوجه الحارس فما عرقله من الخلف مشكله الترجي في قلوب الدفاع مازالوا ما فماش اونتونت يعني قاعد يقبل في برشا اهداف من في الوضعيات هذوما جمال
0: مش معقول الفار يتاخر الشكل للوقت هذا الكل باش يحكم على الاخطاء السفير زيد
3: فماش ضربه زيد
0: ها
3: فماش
0: لا هو باش ينفذها انت تقول ما فماش
3: هذا نقول ما فماش عاود راجع العرقله
0: اقرب شوي الميكرو
3: عاود شوف العرقله
0: عاود تو باش الفار عيطول خلينا نشوفوا رضا رضا رضا الخليفه تفضل رضا
1: بالفعل جمال الحكم بعد مفاوضات مع غرفة الفار يرجع باش يعاين اللقطة في انتظار اللقطة ما زال الحكم الأيمن النصري يعاين في اللقطة ثم كما تعرف اكتظاظ نتاع اللاعبية وراه في الحقيقة ثم لاعبي حمام نمف يطالبوا بضرب الجزاء يعتبروها شرعية ولاعب الترجي يقولوا ما هيش ضرب الجزاء والحكم ما زال يعاين في اللقطة في انتظار اللقطة ثم تجمهر اللاعبين حمام يشوف الحماس يرفع الحكم ماذا يقول ماذا يقول يقول ما هيش ضربة جزاء يلقي ضرب الجزاء بعد ما ألقى هدف الترجي يلقي لها ضرب الجزاء ويعتبرها مخالفة ضرب الجزاء مخالفة لصالح الترجي وتبقى النتيجة على حالها صفر مقابل صفر بين نادي حمام نمف والترجي الرياضي نلعب في دقيقة في الوقت البديل
0: بون سي توفيق انت حكم حسب ما شفت ويأيدك الفار
3: لا يأيدني الفار خاطر شوف ما ديسبوتي داكوردو اما كي تخلي اللاعب نتاع حمام نلف
0: ضرب ساقو في ساقو
3: صحيح ضرب ساقو في ساقو في ساقو في اليمين في اليسار اما اللاعب العيفي ما مسوش ما فماش تحس فما كروشاج بالتالي من الاول احنا ظنينا اللي فما اهمال من اللاعب العيفي
2: كنت نصوره
3: فما كروشاج ولكن ترجع تشوفه
2: ما صارش
3: ما صارش
2: دونك برانسيب انذار توفيق للاعب التمويه
3: بون تمويه
0: هل انه تموه ولا لا هذيك
3: لا صعيب شويه
0: هو قراءته مش تمويه مش تمويه
3: على الاقل بالاتير علاش عمل عطاء مخالفه للترجي
0: هو مش عطاء مخالفه للترجي عمل بلاتير
3: عمل بلاتير سيدي اكاو تريبيا
0: خلينا ناخذ
3: فريمو اعطي صح الفار اللي رجعوا
0: الفار مش الاربيتر
3: لا لا الفار
0: خلينا نشوف
3: هذاك دوره
0: هذاك دور خلينا نشوف التوقيت في زويتر مع رضا كرويدا رضا تفضل
4: جمال تقريبا ثلاث دقائق اللي اضافهم الحكم محمود قطيعة مازال منهم تقريبا 20 ثانيه والنتيجه ما زالت واحد بلاش شريفة عمران صاحب الهدف بلال التواتي جمال كما قلت الحكم أضاف ثلاثة دقائق هنا في ملعب الشادي زويت
0: واضح حريدة الخليفي قداش وقت في حمام نمف فريدة
1: الحكم أضاف أربع دقائق مرت منهم ثلاثة دقائق لحد الآن والنتيجة لازالت على حالها صفر مقابل صفر بين نادي حمام نمف والترجي الرياضي
0: يعني نجم نقولوا حمام نمف واقفه مليح سي سميره
2: اكيد شفت التمركز اللاعبين الترجي الرياضي التونسي سهل برشا مأموريه
0: ديما الخلل في محور الدفاع الترجي
2: يعني وتمركزهم وانتشارهم فوق الملعب يسمح للمنظومه الدفاعيه نتاع حمام نمف انها تتمركز في وقتها وتاخو وتسكر المنافذ وتسكر الانترفال والانترفال ديليني والباس يعني دي باس علاش لانه فما بطء كبير في بناء الهجمه من الترجي التونسي تاخو برشا وقت تمرير الكره من قلوب الدفاع ضي الأيمن ضي الأيسر سيطر الميدان التمريرات الزايدة كي العرضية لجوستيريل يخلي الفريق المنافس يرجع للمنطقة نتاعو ويستقل لك المنافس وتولي تلوج على الاتاك بلاستيك باش كومون معناها ديبلوكي لا سيتواسيون الترجي عجز في كم مناسب انه يديبلوك لا سيتواسيون والبلوك كومباكت تاع حمام الانف دونك يسمو لاعبين اسرع من هكا نشوف فرج ماهوش سريع تاكور مهاري شويه لكن ماهوش ان جوار كولوار راه جمال ان جوار كولوار
0: ماهوش حاجه كبيره بصراحه
2: لكن ماكوش بيسون اكسبلوزيف وبركوتور يعني يعمل لي مراوغه سير بلاس ولا باس مش هذا الجوار دو كولوار الرول نتاعو اعمق من هكا دونك يلزموا لاعبين كيما البلايلي يكون ان شاء الله في فورما يهبطوا ممكن ترجي الشوط الثاني دونك باش يلقوا الحلول قدام الدفاع الكتله الدفاعيه نتاع حمام نمف
0: سي توفيق تتري الراي انه ولا ما فماش حتى لاعب من المنتدبين شفنا حاجه كبيره في بريمورا وبالحق عباره معناتها يعني كدس ما في الاخر ما فماش توا كي تشوف فماش حتى لاعب يعني رمكن اللاعب الكاميروني فقط يمكن
3: نعم وزمنا كونفيرماسيون من اللاعب الكاميروني شفناه المباراه الاخيره ضد مستقبل مرسى ادى طيب ولكن اليوم كنا ننتظروا انه ماشي يواصل في الاداء نتاعو، ولكن لحد دقيقه 45 ما شفنا ولا شيء من اللاعب الكاميروني. تبقى انت جبت على الاطراف، انت تو الفرق اللي قاعده تفوز بالخمسه وبالاربعه شكونهم؟ اللي عنده يمين يامال، اللي عنده ساكا في ارسنال، اللي عنده اوليزي في البايرن، هذوما اللاعبين كيفون لا ديفيرونس. انت ما عندكش، شكون عندك؟ كيفاش تحب تعمل الديفيرونس؟ وقت اللي تجي فما ايكيب تعمل لك سيدي ان بلوك ا آه.
0: اي ما انت صارف مليارات، شنو باش
3: شنو صارف مليارات؟
0: مال
3: اي والعين وين؟
0: اي هذيك هو المشكل، العين وين؟
3: مال اللي اختار تو باش تجيب ملاعبي معناها مش يعمل الفارق تو. برشلونه جابت شكون جابت؟ اديمي ولا منين جابته؟ من
0: بروسيا دورتموند.
3: بروسيا دورتموند اي جابوه على سواد عينيه، ما يعرفوا الكاريتين نتاعو، يعرفوا برشلونه اش حاشتها القدام. احنا زاد كيف الملاعبين نتاعنا الفرق نتاعنا التونسيه يجيك كالعاده هاو سي دي وتفرج يا ودي هذيكم ما عادش الشيء هذا. الناس تتبع عندهم وناس عندهم فريق كامل يمشي يختار، والمدرب زاد بالتشاور معاه وشنو تفكروا في اللعب وكيفاش يحب فريقه يكون وشنو معناها الخيارات نتاع اللاعبين اللي عنده. زيد اخويا اش عندك في جيبك زيد؟ هاو سيدي بعد ساعات الفلوس عندي وما نعرفش نشري. وفما اللي عنده العين يشري ملاعبيه ممتازين بقل الاسوام وبعد يبيعهم باسوام خيريه.
0: خلينا نشوف هل انتهت الاشواط ولا نبداو برضا الخليفي في في في حمام النمف. رضا
1: بالفعل جمال في نهايه الشوط الاول هنا في حمام النمف على نتيجه تعادل 0-0 بين نادي حمام النمف والترجي الرياضي.
0: مع الاشاره يعني مش نعطي ملاحظتي رضا، ماك تعرفني ما يعني عندي ملاحظات اللي هي تبقى شخصيه، ولكن اكيد نجم شاطرني في الراي. الحكم ايمن النصري كثير التبرير، يحكي برشا مع الملاعبين، ما عادش عارف هذه هل هي صفه باهيه ولا خايبه، لانه مش معقول انه في كل لقطه يزم يبرر الملاعبين القرار نتاعو ويتكلم برشا. حكم يتكلم برشا سعادة نراو الحكم اللي يتكلم
2: بيتكلم بصفار الحكم
0: صح يتكلم هذا يتكلم برشا مش هكا رضا ولا لا مش.
1: بالفعل جمال وشاطرك الراي تماما في الملاحظه، وانا قلتها بحذايا زميل الهجمي زيتون من جهه الشروق نفس الملاحظه سقط تقريبا منذ تقريبا 10 دقائق كثير النقاش مع اللاعبين وكذلك التنفيذ
0: وقت يشارك اللي هو منرفز
1: بالفعل. وجمال ملاحظه اخرى في تنفيذ المخالفات تتطلب تقريبا نقضوا بدقيقتين بثلاث دقائق باش تتنفذ مخالفه عاديه
0: على كل ملاحظات احنا نقولوها حسب ما نتفرجوا في انتظار، ولو انه الفار انقذوا منذ قرارات نجم يكونوا غالطين به. هدف الترجي اللي هو تسلل وضرب جزاء اللي هي مش موجود. على كل خلينا نشوفوا رضا كرويده في زويتر. رضا تفضل.
4: جمال محمود قصيعة أعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم فريق شبيبة الرياضية بالعمران 1-0 هدف بليل التويتي. جمال أنت قلت حتى سي توفيق زعبور بيحكي عن الركريتما والانتدابات، أنا أقول لك من أحسن الجمعيات اللي قاعدة تنتدب اللي هي شبيبة العمران عن طريق عبد السلام بوحوش، يعرف شنية الملاعب اللي في تونس، شنية قيمة الملاعبية، شنية قيمة الفرق، ويجيب لك الملاعبيه خلينا نقولوا باللغه نتاعنا اللي جوع على الكره، وهنا قاعدين يعطيو معناها في مردود كبير. شيوخ عمران قاعده تقدم في لعب متميز جدا هنا بشهاده الجميع.
0: وهو كذلك والنتائج تؤكد كلامك رضا. شكرا رضا. دونك اذا نهايه الشوط الاولى، خلينا نشوفوا اذا نهايه الشوط الاول في بيجا. هل انتهى الشوط الاول في بيجا ولا لا؟ على كل لا مازلت ثواني في بيجا، والنتيجة 1-1 1-1 بين الأولمبي البيجي وتقدم ساقية الدير. النتيجة تغيرت مرتين.

0: الهجوم الكروي ممتازه من زوج فرق. شفنا اهداف كيف ياكد انه زوج فرق هذوما عازمين على التقديم برضو الطيب والانتصار.
1: ونحب نعمل تحيه لبلديه باجا على الارضيه زربيه الزربيه.
2: شوف كيف عندك ملعب كما هيك
1: ملعب محليه
2: وقتها تبرتيك
1: الصحه. يعطيهم الصحه الاخوه في باجا على هالأرضية الطيبة والطيبة جدا اللي قاعدين نشوفوا فيها يمكن أحسن أرضية في البطولة إلى حد الآن. إن شاء الله ما ناخذوش بالعين ونعرفوا اللي جاي الشتاء. ما حد الآن أرضية ممتازة جدا.
2: لا ممتازة جدا. حتى ملعب المسير يشكر فيه البارح المدرب تاع الاتحاد المنسيري قال لك أرضية طيبة وممتازة جدا والملعب جميل.
0: قال العكس توفيق. سمعت غلط أنت ولا مدرب آخر سمعته؟
2: مش الفرنسي
0: اللي
2: في درب الاتحاد المنسيري.
0: ايه
2: مش اشكر البارح بلدية
0: المسيري يا توفيق. تقصد العكس معناها. لو بالمناسبه جمال فما امكانيه يعني نرجو يا جمال توفيق على التصريحات
1: نهايه الشوط في باجة واحد
0: يعني تصريحات المدربين الزملاء في بعد المباريات توفيق مهمه جدا معناها. ملاحظه واقولها امر مدرب النجم الساحلي البارح براكوني معناها شفت في جمال في سبيتش نتاعو استعلى نوعا ما وتكبر بربون انا جي مون بروجي و جي لا حد متكبر على جمهور الجبال الساحلي وحد حد متكبر على النجم الساحلي بصفه عامه. وابريتو بيحب بالمناسبه ان بروجي توفيق. شكون يحطوا البروجي؟ ما يحطوش المدرب البروجي راه وحنا فاهمينه غلط بوتاتر. بروجي يحطوا رئيس النادي يحطوا الهيئه المديره الرئيس المدير العام تاع الشركه وحسب البروجي نتاعه ويجيب الناس يتنفذوا البروجي نتاعه ويجيب الاطار الفني يجيب اللاعبين ويقعد يتبع الفيلسوفي اسكو هذوما اللي جابوا المدربين المدرب والا اللاعبين يطبقوا له مش وصلوا البروجي نتاعه ولا اذا يلقى في كور دو شومان انه اللي جابهم هذوما كاطار فني ولا لاعبين مش وصلوا البروجي نتاعه بي شونجي
2: سي سمير
0: ما في حتى مشكل.
2: لو بروفيزوار كي دور احنا الهيئات التسيرير كلها يعني بروفيزوار.
0: لا ما نحبش انا البروجي تحكي لي مش مدرب يخبط تحت شماعه عندي ان بروجي سي با طون بروجي يقول لك جي ان بروجي تو دا با ان بروجي البروجي دو كلوب وانت تو في بارتي انك تفردي هذا حد. هذا بالنسبه للمدرب تاع المنستيري امس يعني كيف كي نفس الشيء في عوض يحكي على المباراه ويحكي على التبديلات والتغييرات والتكتيك يحكي على الملعب والبلديه ومكنش نصور ان الملعب تبع البلديه. لو كنت قالوا لك انت من اول ما تجي الملعب تبع البلديه مكنش تمضي عقد مع الاتحاد المنستيري.
1: دونك لا هو يا اخي حتى البر الملاعب مش كل تبع
0: هم الجمعيات الكبار اللي عندهم
1: برشلونه
0: لكن يعني ماذا بين التصريحات تكون معناتها تم الفريق لانه تم الواحد لانه شفنا امس كما نقولوا نجم الساحلي او الاتحاد المنستيري بعاد على المستوى نتاعهم كل البعد على المستوى نتاعهم اللي متعودين به. دونك على المدربين ان يراجعوا حساباتهم يراجعوا تفكيرهم يراجعوا برشا اشياء في التمارين نتاعهم في التعامل مع اللاعبين في اختيار اللاعبين لانه شفنا الاتحاد المنستيري امس توفيق لعب دو زارير دروا انت بوشني باش شو تعرفوا انت وغربال دونك كنت تلعب في المسيري افيك دو زارير دروا يا جمال وتقولي نحب نفوز ما تفوزش تخلي دياني في ديك الاحتياط تلعب لي بهجال خاطر جابوا لك انت الوكيل العمل نتاعك ولا بترضيه ولا كذا. لا مش على حساب الجمعيه مش على حساب الاتحاد المنستيري ولا النجم الساحلي ولا اي فريق كان. الفرق اكبر من مدربين واكبر من مش عامل مزيه على على على فرقنا هذوما مدربين لقاو فرصه باش يدربوا النجم الساحلي والاتحاد المنستيري ما كانوش يحلموا بالمره باش يكونوا في المنصب هذايا. دونك عليهم انهم يتلهوا بالامور الفنيه ويحاولوا يحسنون المستوى نتاع الفرق نتاعنا هذوما باش نراو فرقنا في اعلى مستوى. نحبوا نشوفوا النجم الساحلي في اسرع وقت. لو النجم الساحلي ابريتو انا نحكي عن النجم الساحلي برازار اربع مباريات انتصار زوج هزائم وتعادل المرتبه العاشره.
2: قطع نظر على النتائج اسكو انت تلاحظ اللي فما بروغريسيون؟
0: ما فماش شفناها امس.
2: اسكو الاخطاء
0: تتعاود وهي بيدا جمال هي بيدا توفيق.
2: قطع نظر على النتيجه راهو الربح والخساره والفريق مازال جديد و اما لو بروبليم اللي فما
0: البروغريسيون
2: ما فماش
0: فماش بوادر. دونك نفس الشيء لازم تعرف
2: علاش كي ترجع للكوبي وتلقى نفس الاخطاء وتدورها له مره اثنين بالاحمر تقول له يا ولدي صلح الاخطاء نتاعك وتعطيه ديزيكزارسيز وتقول عاود نفس الشيء دونك لا ان بروبليم اريغلي
1: واضح
2: لازم
1: حل. نذكر بالنتائج للشوط الاولى اذا حمام لهم فوات ترجي 0-0 شباب العمره متقدم على نجم المتلاوي 1-1 و1-1 بين الاولمبي البيجي وتقدم سقيط الدائر بينما في على المستوى الاوروبي برشلونه متقدمه 3-0 على حساب ليفانتي وقمه وخلينا نقولوا ديربي مدينه مانشستر بين مان يونايتد ومانشستر سيتي حاليا 27 دقيقه لعب 0-0 مع انه مانشستر سيتي يلعب ناقص لاعب لانه اقصى فودين من طرف الحكم. دونك 0-0 الى حد الان.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي يؤكد على أهمية التعاون الدولي خصوصا مع دول الجوار لمكافحة المخدرات من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات حول الشبكات الدولية في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية. وقال الشعيبي أن تونس تتوسط مسارات كبرى لتهريب مختلف أنواع المواد المخدرة بحكم موقعها في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا وقربها من أوروبا، مشيرا إلى أن المخدرات تهرب إليها بحرا وجوا وبرا. وأضاف أن كمية كبيرة من الكوكايين وأقراص الإكستازي تدخل تونس عبر الحدود مع ليبيا التي تحولت بسبب تردي الأوضاع الأمنية فيها منذ سنة 2011 إلى منطقة لتخزين مختلف أنواع المواد المخدرة بينها الكوكايين والهيروين والأقراص المخدرة. هذا وارتفع عدد قضايا المخدرات من أكثر من 5000 قضية في سنة 2020 إلى أكثر من 15000 قضية في سنة 2025، فيما ارتفع عدد الموقوفين من مروجين ومهربين ومستهلكين من نحو 10000 إلى أكثر من 27000 خلال الفترة نفسها وفق ذات المصدر. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن حرب إيران ستنتهي ربما قبل أو بعد الانتخابات النصفية الأمريكية وأن إيران تريد صفقة بأي ثمن، مكرراً أنها لن تحصل على سلاح نووي. في شأن آخر، الرئيس الأمريكي دعا نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لوقف استهداف منشآت الوقود الروسية. وختاماً، الدفاع المدني السعودي يعلن عن إطلاق الإنذار المبكر في محافظة خميس مشيط ومدينة أبها للتحذير من خطر. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهر أفم، تندنس
2: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي. انت وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو، طور عالمك. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كالعادة. نتقابلوا لقاية هذا في آخر موعد معاكم في فقرة توندونس بالنسبة للأسبوع هذا. كما استنستوا نهار لحد نحكي على الأرقام، ورقم اليوم هو 3.5 مليار دولار أمريكي. شكون باش يحط المبلغ هذا؟ هي شركة انفيديا، واللي تعلن أوفيسيال ما وببليك ما على خطة استثمارية استراتيجية ضخمة تقضي بدفع 3.5 مليار دولار في شركة أشباه الموصلة التايوانية، مش تي اس ام سي، لا، ميديا تك. وتستهدف الصفقة المليارية هذه تأمين مكانة ريادية مشتركة بين ميديا تك وانفيديا في سوق معالجات الذكاء الاصطناعي الموجهة للسيارات الكهربائية الذكية والأجهزة المتنقلة من الجيل القادم. الخطوة هذه تجي في وقت تتسابق فيه كبرى شركة التكنولوجيا العالمية باش تبني رقائق مخصصة، وفقا لتقرير خرج في برايت كوست اي اي. يمثل التحالف التكنولوجي هذا موسع خطوة حاسمة لمواجهة المنافسة القوية في سوق الرقائق الذكية وتلبية الطلب المتزايد على دمج الذكاء الاصطناعي في السيارات وأنظمة الترفيه الرقمية. وتجمع الشراكة بين خدمة انفيديا وخبرتها في مجال الرسوميات ومعمارية الحوسبة اللحظية وكفاءة تصنيع الشرائح المدمجة لميديا تك. المحللين يقولوا لكون الاستثمار هذا يمنح الشركات المصنعة للأجهزة والسيارات إمكانية الوصول إلى معالجات فائقة القوة تعطي إمكانية للعمل بكفاءة عالية وسيرتو دون استنزاف لبطري. ولهنا نلقاو الزوز شركات يحبوا يطرحوا أولى ثمار التعاون هذا في الأسواق أول 2027، وباش تساهم الرقائق المتقدمة هذه في تسريع انتشار ليزابليكاسيون متاع القيادة الذاتية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي العالمي. دونك رقم اليوم 3.5 مليار دولار أمريكي باش تحطهم انفيديا مع ميديا تك باش يعملوا لنا دو نوفيل بوس. هذا شو اللي عندنا اليوم. تري بون ديمونش ا توس. في لامان.

0: 5:24 دقيقة، أهلا وسهلا بكم في راديو سبور، ومن توا حتى للسبعة نكملوا معكم. طبعا نرحبوا بالسادة المشاهدين اللي خلطوا علينا توا عبر جوهرة تي في، وكذلك يتابعوا فينا من خلال الباج متاعنا. دونك أهلا وسهلا بكم على اللايف ستريمينج، نواصلوا معكم حتى للسبعة في راديو سبور. مفاتكم حتى شيء، فاتكم الأشواط الأولى، احنا مش نتابع معكم الأشواط الثانية. نذكر الأشواط الأولى 0-0 بين حمام نمف والترجي، 1 بلاش شباب العمران قدام النجم المتلوي، و1-1 بين الأولمبي البيجي وتقدم ساقية الدير. في على المستوى الأوروبي، المان يونايتد ومانشستر سيتي 0-0، بينما برشلونة بعد ما كان ربح 3-0 حاليا يعني منتصر، ولكن 3-2 يعني فريق ليفانتي رجع وسجل زوز أهداف. خلينا نمشي نعمل طلع على الملاعب، والبداية تكون برضا الخليفي في ملعب حمام نمف. رضا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك جمال. في ملعب حمام لمس نلعب في الدقيقة السابعة في الشوط الثاني، ودائما التعادل 0-0 بين نادي حمام لمس والترجي الرياضي. والملاحظة البارزة أن مدرب الترجي الروماني غورونتي ريجل كوم قام بتغيير خط الهجوم بالمرة الثانية أمام المرسى، واليوم أمام حمام لمس ثلاثي الهجوم غير دفعة واحدة. والتغييرات تخص يوسف البلايدي خذا مكان عماد فراج، ولوكاس ريبيرو خذا مكان مايل فرنانداز، وفلوريان دانو ياخذ مكان حازم المصطوبي.
0: واضح الهدف الهدف الرابع لبرشلونة عن طريق أديمي، هدف ممتاز جدا الحقيقة سمير.
2: صحيح
0: الهدف ممتاز. ها وقت تحكيوا على الانتدابات، ها وقيمة الانتدابات. شوف شوف شعمل، شوف الاندو، شوف شعمل قدش فسخ من اللعب، اخزر خرج راس بكل هدوء، زاد فسخ اللاعب الاول الثاني، ثم حط كره في مكانها. هذه قيمه الانتداب.
2: مهم شورت كولوار لاعب الرواق جمال، بكون بيركوتور اغريسيف بويسون اكسبلوزيف، هذا الشيء اللي نفقدوه في البطوله متاعنا.
3: يعطيه الصحه مدرب برشلونه، انا شافه في سي دي وجابوا على السي دي اللي شافوا فيه.
2: لا لا
0: شو ما يعرفوش هو حديث هو الساعه والحاجه. المدرب الالماني يعرف يعني فاهمك انت تقصد معناتها انه الانتدابات اللي نقوم تنتقد في الانتدابات اللي تصير في تونس تصير على سي دي واحد. فهمتك استفيق.
3: الحمد لله
0: ما عادش تتكلم بالالغاز، فاهمين بعضنا.
3: به خلينا برا ما يعرفنيش كيف
0: يفهم يفهم يفهم لا ولا تفهم لعبات. خلينا نعملوا طلع على رضا كرويده في زويتر. رضا مرحبا بك.
4: مرحبا بك مرة أخرى جمال. وصلنا دقيقة 11 تقريبا في هذا الشوط الثاني، والنتيجة مازالت 1-1 لشبيبة عمران، هدف بلال التويتي، لكن محمد أمين بوزعبية كاد أن يعدل النتيجة في الدقيقة الثالثة، لكن كان تقريبا المرمى خالي قدامه، لكن الكرة تتعدات خارج مرمى الحارس أسامة الحنزولي جمال.
0: باهي في بيجا دائما سي سمير هكا ولا 1-1
2: 1-1
0: الى حد الان نتيجة زاده في في بيجا برشا اهداف، ولكن ما الى حد الان يعني الشوط الثاني نجم نشوفوا فيه ربما تغييرات اخرى. تعليقكم ربما ماذا ننتظر في الشوط الثاني سي سمير؟
2: اكيد الترجي الرياضي التونسي المدرب نتاعو فاق اكيد بانه فماش نسق وفماش ريتم، فماش تغيير ريتم دو جو في ال 20 متر الاخيره، خاصه بطء في بناء العمليات الهجوميه، الشيء اللي خلاه دخل بلاري ممكن يحب يعمل على المجهودات الفرديه نتاعو او الاكسبلو انديفيديوال، ممكن بلاري بلمسه يسجل هدف. دونك يعني تغيير في محله حاليا. بالنسبه لسقيد الدائر واولمبي باجي اكيد مباراه ممتازه جدا جدا جمال، نسق زوج فرق يلعبوا من غير حسابات. نعرفوا تقدم ثقيل الدائر المدرب نتاعو يعتمد على بلوك با وترانزيشن رابيد، نعتبره تقريبا من احسن الفرق اللي تقوم بالتحولات السريعه من الدفاع للهجوم، وهدف كلها تقريبا في في على المنوال هذا. دونك قاعد يقدم مباراه طيبه. اولمبي الباجي بالانتدابات نتاعو اللي اهلها قاعد يقدم في مستوى طيب، دونك تعادل منطقي لحد الان، وممكن نزيد نشوفوا اهداف المباراه هذه.
3: يعطيني بربي التغييرات يا جمال.
0: وين به نرجع رضا نرجع رضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا بك جمال. تغيرت النتيجه هنا في نادي حمام في ملعب حمام لم، وتغيرت في صالح الترجي. كانت ركنيه نفذها محمد دراكر ومروان الصحراوي يطلع فوق اللاعبين كله براسيه قويه يباخت بها الحارس معز مشرفيه، وتصبح النتيجه 1-1 للترجي امام نادي حمام لم. مع الملاحظ كما كنت تذكر وانه المدرب ريجي كوم قام بتغيير كل خط الهجوم، ثلاثي خط الهجوم، يوسف بلاي اللي خذا مكان عماد فراج، لوكاس ريبيرو مكان مايل فرنانديز وفلوريان دانو مكان حازم المستوري. النتيجه 1-6 راجل من حد ناجح من نم نلعب في الدقيقه 56.
0: واضح طبعا. هل وقع اقرار الهدف ولا لا؟ لانه النجم نقول على الهدف لما يقع اقرار
1: من من الكره في السنتر ولا من المفروض انه البوت مازال في الحقيقه الحكم اعتقد انه هدف يعني
0: اعتقد مش اعتقد هل اقر الهدف ولا لا؟
1: مازال الحكم يناقش الحقيقه مازال ثم تغييرات في الصفوف في قادق هما هدف شرعي نجم نقولوا فيقوم بالتغييرات يعني يحتسب الهدف.
0: واضح به ولا باش نوريك سي توفيق في تقدم الترجي والتغييرات اللي قام بها للمقابله الثالثه تقريبا على التوالي يقوم بالشوط الثاني بتغيير كامل الهجوم.
3: المدرب كل مره
0: لكن هو يعرف علاش مثلا يقول قايل مش من الاول مش تغيير برك ثلاثه تغييرات
3: عنده خيار ولكن عنده دوبلور زاد كيف كيف يقول لك هذوما ثلاثه الاولانيين اللي اعطيتهم فرصه سنه با مارشي ما مشاوش ولكن هل هم الخطا منهم هم ولا من التمويل؟ فما جاهم التمويل فما شكون يمول فيهم معناها المستوري ولا عماد فرج ولا فرنانديز دونك زاد الواحد يتسائل في بعض الاوقات دونك خلى وسط الميدان دخل بليلي دناو وروبيرو لانهم الثلاثه هذوما فنيا اقوى من خط دفاع حمل دونك في الواحد ضد واحد سون كابابل دو فير لا ديفيرونس بدنيا وفنيا دونك هاو شفنا اول ركنيه جابت الهدف بون هدف الصحراوي ماركاه اما باللي يكون صحراوي نعرفه مش اول مره يسجل اهداف بالراس حتى كي كان في الملعب التونسي قبل انسان معناها اللي يمشي للكوره الى تاك لابال و اللوم على لاعبين حمام نلف اللي يعرفوا النقاط هذوما اللي بتي ديتاي هذوما كان من المفروض انه يوقفوا النقاط القوه نتاع الترجي الرياضي سواء الشيخاوي ولا صحراوي في الكره الثابته اللي بالراس دونك قبلوا هدف على اثر كره ثابته.
0: واضح سي سمير دونك ما عندكش تعليق؟ عندك تعليق ولا لا؟
2: شوف الهدف مره اخرى برغم التغيير تو ثلاثي الهجوم في الترجي التونسي الهدف جاء اثر كره ثابته كما قال توفيق في الشوط الاول
0: يعني فماش بينا هجوم
2: بالضبط يعني تو ما شفناش ممكن تو مرور الوقت نشوفوا السيطره ممكن الترجي التونسي بالبلايلي لانه كما قال توفيق ليبيرو ودانو بلوز اكسبلوزيف بلو بويسون وبلو تكنيك دونك اكيد باش يعملوا الفارق لكن يعني نتمنى نشوف الترجي يسجل هدف اثر عملية هجومية منسقة ثنائيات ثلاثيات بين اللاعبين وهدف نحب نشوفه شهادة في الترجي التونسي اللي ما شفناش طيلة الشوط الأول وبداية الشوط الثاني.
0: باهي خلينا نشوف رضا قداش وقت رضا عندك في نحكي رضا كرويدة طبعا في زويتن رضا زويتن رضا
4: 16 دقيقة جمال وكاد فريق النجم المتلوي أنه يعدل النتيجة لكن تدخل الأخير للحارس منع على الهدف هذا المحق وترجع تفك كره وترجع ركنيه مره اخرى لفريق نجم مثوي اللي تغير الفريق تقريبا شبيبة عمران واللي يلعب على الهجومات معاكسه وقاعدين نشوفوا نجم مثوي قاعد يهاجم معناها باكثر من لاعبيه هاي الركنيه يدخل الكره وتخرج او خطا لصالح شبيبة عمران الجميل.
0: واضح. بينما في بيجا زاد صفر مقابل واحد واحد بين الاولمبي البيجي وتقدم ساقية الدير دونك فما برشا اهداف. نهاية مباراة برشلونة بانتصار 4-2 زوز اهداف ليامال ضربة جزاء وهدف ثاني ثم هدف لسبارت والهدف الرابع لأديمي هذه طبعا مقابلة في الليغا الإسبانية باش نرجع طبعا تو نعطيكم بعض التفاصيل في لقاء كبير في قاعد يدور في مدينة مانشستر هو ديربي مدينة مانشستر على البطولة الإنجليزية بين المان يونايتد ومانشستر سيتي شوط أول 0-0 في انتظار طبعا انطلاق الشوط الثاني. عندك شي إضافة استفيق ولا
3: لا ننتظروا جمال على الأقل ربع ساعة باش نزيدوا نتأكدوا كل مدرب شنو التصور نتاعو المهزوم كيفاش مش يتصرف والمتعادل كيفاش زاد كيف مش يتصرف واللي يلعب خارج ميدانه واللي يلعب على ارضيه ميدانه دونك ربع ساعه تو تبان الصوره ونعرفوا على الاقل كل فريق شنو النوايا نتاعو.
0: نذكر اللي انطلاق المسته زاد باش نتابعوا طبعا لقاء النادي الصفاقسي وفريق ستارز النيجيري في تار كاس الكاف. ربي تبع معي سمير اللقطه الحاليه مش شيخاوي هذا اللي كان يلعب في الاتحاد المنصري ولا شوف شوف شوف ال ال ال اخزر المحاوله شوف كيفاش يعني
3: المسك
0: تاع المهاجم نادي حملنف الحقيقه ما هو شكل يعني ثم مدافعين ما منيش عارف انا الامكانيه يعني المدافع الكبير ما يخليش مهاجم عم بيشكك.
2: الاشكاليه في تونس التوفيق
0: بكري فيسا نمشيو
2: بالعاطفه كما قال توفيق بكري نجيبوا ليترونجي بالسي دي واحنا لاعب في تونس يبرز موسم مع فريق
0: نجيبوه
2: ديريكتومون
0: لان الحقيقه اللقطه اللي لاحظتها تبعتها معايا معناتها مش نتاع مدافع كبير باش يعني المهاجم يتجاوز ويكركلو يعني مازلت شعره ولا بيلانتي شعره ولا بيلانتي
2: ديما التصرف في الانتدابات مش وبالحق فما لاعبين جمالي ممكن يبرز يكون ممتاز جدا في فريق ولما يتحول فريق
0: فما لاعبين تاع فرق صغرى مش فرق كبرى باش نكونوا واضحين ما فماش فرق صغرى نقصد بصفه عامه على مستوى الامكانيات الماليه
2: بالي اخر
0: الامكانيات الماليه
2: يبعد يلعب على البطولات دونك اكيد مشي يلقى صعوبات الاندماج
0: بالله خلينا نوضحها الفرق الكبرى ونقصد فرق اللي على مستوى الامكانيات الماليه
2: بالضبط
0: مش كيما فريق عنده مليارات وعنده كذا وكيما فريق ربما يمشي بميزان صغير لكن هما الفرق الكل فرق نتاعنا كبار ونفس الاحترام. هاي سيدي نعمل ترتيح مع الموسيقى ومن بعد نعود
5: راديو سبور

0: إذن نعود في المقابلات، بينما توقف المباراة في بيجا لأنه الحارس يقول لي أصيب استفيقك ولا
1: إصابة الحارس على الأولمبي البيجا أعتقد
0: على أثر الصدام ما شاء الله لاباس، لأنه الحارس هو واقف ما ظهر ما استردش، ربما خايفين عليه ما استردش الوعي متاعه، دونك يحبوا يغيروه،
1: يحبوا يتأكدوا ساعة جمال هل هو فايق ولا لسه.
0: أي أي شفته
1: شفته من الصور، يحبوا يتأكدوا هل
0: أنا واعي
1: واعي ولا فاقد الوعي.
0: واقف لكن يبدو أنه ماهوش حتى أخزر المشي متاعه، الحقيقة يزم يبدلوه الحارس لأنه الإصابة على الرأس يظهر لي. على كل شلة لباس نذكر لي ديما واحد واحد بين الأولمبي البيجي وتقدم ساقيه الدير سميرة نعرفوا اللي الإصابات على الرأس رأوا فيهمش لا
2: بريوريتير، كان الحكم وقف
1: المباراة خير يحب يتأكد
2: يوقف المباراة ويتأكد الساعة من سلامة اللاعب، خاصة الإصابة الرأسية. الفيفا معناها متشدة جدا مع الحكام أنه معناها ما يتسمحوش إذا كان اللاعب مصاب برأسه ويعطيه في الوقت الكافي باش باش يشوفوه ينظر لباس ولا لا وعي أو مش وعي، نشوفوا حارس الأولمبي الباجي قاعد من قوة الصدمة من الضربة يعني قاعد نوعا ما تتهرول تبرقل شوية، لكن إن شاء الله شاء الله لباس شاء الله لباس.
0: هو الحقيقة بشوف الوقت في حمام لنف مع رضا الخلي في رضا، مرحبا بك.
3: أنا بك جمال في ملعب حمام لنف، أدركنا دقيقة 70 ودائما الأسبقية للترجي الرياضي على حساب نادي حمام لنف، هدف مقابل صفر وصاحب الهدف هو مروان الصحراوي دقيقة 57. الحقيقة نسق المباراة انخفض، ما ثماش ريتم، ما ثماش فرص صالحة للتسجيل لا من هذا الجانب ولا من ذاك، مع أفضلية طفيفة للترجي الرياضي على الميدان من خلال الضغط المتوسط وتنويع اللعب. والملاحظة الثانية هي أنه الترجي قام بتغيير جديد، التغيير الرابع في تشكيل الترجي، دخول حمزة جلاسي مكان رائد الشيخاوي، بينما تغييرات نادي حمام لنف
0: تتمثل الملاحظة متاعنا رضا بكري حكيت عليها
3: بالفعل سمير. بالفعل
0: الحقيقة ما يعني ما أخطاء دفاعية بدائية مش متاع مدافع يعني دونك يظهر لي الحاجة، يظهر لي المدرب بيدو تفطر لأنه يعني هكا وليس سبيل.
2: أكيد احنا قلنا حتى الهدف الأول قلنا منذ الهدف اللي جاب ضربة جزاء، الهدف اللي ضرب ضربة جزاء للترجي التونسي ولغاه الحكم بعد، يعني فما لخبطة في المأزوز محاولة قلوب الدفاع، فماش انطون، فماش انسجام، فما يعني نايفيتي في الان كونتر ان، دونك تفطر ليه المدرب.
0: هذه لوج عليها هي ضعف في الان كونتر المحاصرة واحد دول مهاجم داربي ومشى وين كيفاش ماهوش مدافع
2: تعدل خلى عمل فوت يعني دونك اذا كان ديفونسور ما يكونش اغريسيف ما يكونش معناها في الان كونتر ان مش قاعد يعمل في الدفاع.
0: واضح رضا فما دونك واحد واحد قداش وقت رضا؟
3: لا 1-0 لا صح جمال، هو 1-0 للترجي الرياضي ونلعب في الدقيقة 71. وفي الحقيقة تم توقف للاعب تم نرجع من يوسف البلالي مع اللاعب هيثم المحمدي والحكم أيمن نصري يعطيهم إنذار تم التشنج، وهذيك هي الكورة ونلعب كما قلت في الدقيقة 72.
0: واضح باخا نمشي ولا نعمل نطلع على رضا كرويدة في زويتر. رضا تفضل.
4: 73 جمال دقيقة منذ انطلاق لقاء شبة العمران وفريق النجم الرياضي المتلوي، واحد بلاش كما نتيجته، لكن حب الحاجة النجم نقولوها هي السيطرة المطلقة لفريق نجم المتلوي منذ بداية الشوط الثاني، ومرة كم من مرة من هدف التعادل، لكن دفاع شبيبة العمران كان معنا بكثافة، وشبيبة العمران تنتهز اللعب الهجومات المعاكسة من أجل مباغتة دفاع فريق النجم المتلوي. كما قلت النجم المتلوي قاعد صامد ويحاول تعديل النتيجة، سوى تقريبا سنين معنا دقيقة 74 والملاعبية كالعادة يمشي ويشرب الراحة معنا يشرب الماء ويرتاح وطويلة اللعب متوقف هنا في زوي.
0: واضح باه خلينا يعني تعليق استفيق على اللقطة البلالي كالعادة ذولي استفيق زعبو اللقطة اللي تشاهد فيها مش كالعادة استفزاز هذا ما فهمتش
1: هنكون رجيب البلالي شنو مش تعمله ما حبش تصلح أنا كورة كورنير عنده هو مش يهز الكورة بروفوكيه اللاعب متاع حمام لنف دخل في مناوش أخذها انذار كان يقول حمر علاش هذا الكل وانت فايز واحد بلالي جوسكا كام انا فما سيلف كنترول يزمك يا ودي تتحكم في مشاعرك تتحكم في حساسيسك يا اخي بروفوكاسيون موجوده في كل بطوله العالم ولكن تو كيما شفنا اللقطه نتاع فودين قلت لي كيفاش خرج ورقه حمراء كيف هبتنا طلعت البان فما
0: دفع
1: فما سيق خرج
0: السيق كيف
1: دونك علاش وصلنا لهذا دونك يزم على الاقل لي طونك في العمر هو تي دو دوني ليكزامبل مش يولي هو البروفوكاتور
0: باه ديما 9.5 دقائق في الشوط الثاني بين مان يونايتد ومانشستر سيتي 0-0 الى حد الان بينما نذكر لقاء برشلونه كانوا فيه بفوز برشلونه 4-2 باهي التوقيت نرجع ناخذ التوقيت من كل ملاعب ومن بعد نعمل نمشيو نعملوا ترتيحه مع الموزيك رضا الخليفي في حمام نوم في التوقيت والنتيجه مره اخرى
3: 76 دقيقه لعب والنتيجه 1-0 للتراجي امام نادي حمام نوم
0: وفي زويتن مع رضا كرويده رضا
4: 75 دقيقة جمال والنتيجة 1-0 شبيبة عمران أمام نجم التو صاحب الهدف هو بلال التويت
0: بينما 0-0 بين ساقيه الدائر 1-1 بين ساقيه الدائر والاولمبي البيجي
2: والله يا جمال مباراه الاولمبي البيجي وساقيه مباراه رائعه جدا في النسق من زوج فرق يعني تشوف هجمه بهجمه كره سريعه
0: مفتوح اللعب مفتوح
2: وتبادل كره سريع تحولات دفاعيه الهجوميه سريعه دونك تسديدات من بعد يعني نشوفوا حق يقال انه معنا نتبعوا الترجي اللي يحملهم ونتبعوا الاولمبي البيجي نقولوا انه ريمون فما فرق كبير في النسق وفي الريتم برافو لزوج فرق على المردود اللي قاعد يقدموا فيه توا على الميدان
1: في الجانب اللي تجيب فيهم باشا وتجيب فيهم جرجيس يعني ما شافوهمش الجماعة الأخرين والله غريبة معنا يتألقوا بعد
0: سي توفيق فما همش نفسر لك والله يتلز فيه باش نتكلم دخل فيه حسابات ليه تم كنت
1: لأن تناقشوا
0: ما تلاقي مش تناقشوا تو علاش كنت تدروس سي توفيق ما هو كل نادي
1: شنو ندروس معنا فسر لي
0: ما لا ما انت تحب تستفزنا باش احنا نتكلموا اللي تحب تقولوا انت تو نقولوا في بلاستك مثلا
1: يبدي بقش
0: فما سيطره نتاع وكلاء
1: وقتاش مش تفهمني انت
0: ها باش نفهمك فما سيطره نتاع وكلاء على بعض الفرق اش معناتها معناتها فما فما الفريق هذا عنده ثلاثه وكلاء هو اللي يجيب اللاعبين دونك واللاعب والوكلاء اللي موجودين في باجا مش نفس الوكلاء دونك الوكيل الموجود هنا يعني ما هذه خبزته الفريق هذا يساعده يعني يجيب باموال طائله دونك يكدس له الملاعبيه ويخلص وشيخ وامور واضحه ويفسخ ويعاود يجيب بالا السنه البالا العام الجاي هو ماشي بينما في بعض الوكلاء الاخرين اللي ربما عندهم نظره خير وعندهم يعني كميه من اللاعبين تختلف على اللاعبين اللي يجي فيهم الوكيل هذا هكا تلقاهم في باجه تلقاهم في جرجيس تلقاهم كذا فهمت توفيق ولا فهمت لانه الفرق الكبرى مسيطر عليها نوع من الوكلاء
1: ما أنا المناني والجغالي والكل في الفرق
0: المناني والجغالي أخويا
1: ها ما له هذا ما شو يأكل السردين وسكومري
0: والله ما نعرف أخويا ما الحكاية واضحة هذاك تتبع عندي نفس اللاعبين شوفت تلقى نفس الوكلاء اللي يجيبوا في نفس اللاعبين هم بيدو في نفس الفريق دونك هز بالا يجيب بالا يخلط وهذا كنت
2: ماشي هو وكيل اللاعبين وينتمي الفريق هذاك حد باش يجيب اللاعب كيما تبع جرجيس يعني
0: لانه يا سي سمير لانه الحكايه راهي مرتبطه مش كان بالوكيل لانه فما زاد اطراف اخرى ما داخله تو باش نحكيو في حديث تيما فما ناس مستنفعه زاد
2: موجود
0: فما بعض الاطراف لا ما تلزنيش انا باش نحكي لا مسؤولين ولا قلت بعض الاطراف كان عينتك انت باش تقولها قولها المسؤولين اما بعض الاطراف اللي هي زاد مستنفع من الوكيل هذاك دونك سهل لي ونسهل لك وغيرها توا شنو باش نعيشوا في كوكب اخر مو هذا هو واقع كره القدم التونسيه كما شغال
2: صحيح
1: لا هكا بالشكل هذا بقدره الله باش نتحسنوا جمال وقت شوف الامور
0: مانيش عارف تونس رضا كرويدا انا نعرف اللي رضا كرويدا يفهمني رضا تفضل رضا كلامي غلط ولا مش غلط
4: لا لا كلامك غلط جمال وانا باش نقول على الملاء وعلى جوهرة ما فاهم البارح انا
0: كلامي غلط ولا صحيح
4: غالب. لا لا لا كلامك صحيح 100% البارح انا
0: البارح خلي خاطر قلت لي غلط سي توفيق شيخ من غادي تفضل خلي
4: لا لا نحب نعطيكم انا حتى البارح شفتها في الملعب بصراحه واللي انا نرفزتني كاعلامي البارح انا في ملعب المرسى وقت خذيت المدرب النجم الرياضي الساحلي على حداه بعد ما كملوا الحوارات خذيته في حوار مباشر وخاص بجوهرة فهم انا وقت نحكي معه وخذيت من عنده معنى الموافقه باش يعطي الحوار نتاعه جاء المدرب سليم بن عاشور وجاب يقدم في وكيل اعمال وكيل لاعبين كي يقدم فيه المدرب النجم الساحلي ماهوش وقته غاديك وقت المدرب على اعصابه وقاعد يحكي هذا نقوله على مسؤوليتي صارت قدامي البارح وصار الشيء هذايا وهني توا على الملاء قلت في جوهرة فهم معناه المدرب يحب على اعصابه ومعناه وخاسر ماتش وانا باش ناخذ مع الحوار هذا يحكي مباشره مع جوهرة فهم نشوف السيما عشان اللي خلي سمحني ويقدم في وكيل لاعبين. وليت انا قلت له سمحني انا باش نحكي مع المدرب ومن بعد برنش يقدم الوكيل العمل نتاعك. هذا معناها عشتها البارح في ملعب المرسى.
2: برافو سي رضا، برافو،
0: واضح يعطيك الصحه رضا. دونك انت ما سي توفيق مره جايه كي تحب تقول حاجه قولها ديريكت، ما استعملناش احنا باش نقولوا الكلام
2: اللي قاعد
1: يشمس في الملعب. ما اسمعني شوف شوف يا ولدي، فما اللي شفت السطور ما بين السطور، ما بين السطور فما برشا ناس اللي تفهمني ايش قاعد نقول وين نحب نوصل. داكوردو
0: اي، ما احنا زاد عندنا ناس تتفرج فينا عشان مش نقعد نحكي ما بين السطور. ما نمشيو ديريكت الموضوع،
1: اي
0: هي نمشيو ديريكت الموضوع ما بين السطور. واحنا نعرفوك واضح، الوضوح الوضوح هو وضوح اساس الحياه.
1: اي
0: عندك حاجه قولها ديريكت. فانسي ستوي فانسي،
1: اي اي بيان سور
0: باه.
1: شكون شي اي
0: لا لا، خط الواقع نحكيو فيه هو يترجم وضع كرة قدم التونسية. ما لأنه سؤال طرحته أنت بكري، اللاعبين الممتازين في بيجا إيش بينهم نشوفوهم في فرقه؟ هذا هو الواقع، لأنه الأولمبي البيجي يتعامل مع أطراف معينة وعنده وكيل ربما ولا زوز وكلاء مستنسين يجيبوا لهم لاعبية صغار وبهين، بينما في فرق كبرى أخرى فما نوع من الوكلاء اللي سايم كبشين غادي كل عام هما اللي وراء تصدير وجبال الملعبي. هاي نمشي نعمل ترتيح مع الموسيقى ومن بعد نرجو لما تبقى من المقابلات.

0: السبع الخمسة الخمسة واثنين وخمسين دقيقة إذا نعود في راديو سبور معكم حتى السبعة. طبعا نرحب بكل السادة المستمعين والمشاهدين على المستوى الأوروبي. المان سيتي متقدم على المان يونايتد واحد بليش. المباراة قاعدة دور في أولد ترافورد. في طبعا المان يونايتد هو اللي يستقبل في ديربي مدينة مانشستر دونك واحد بليش لمان سيتي قدام المان يونايتد. بالرغم من المان سيتي يلعب ناقص لاعب طبعا فودين خرج بورقة حمراء, ثم أكثر من ذلك أنه الهدف خذ برشا وقت لوقع إقراره, هدف هالاند وفي الأخر تم إقرار الهدف دونك تقدم المان سيتي واحد بليش. خلينا نأخذ وإحنا توقيتنا في الملعب بتاعنا وبعد نرجعه, والبداية تكون بحمام لمف. نمشي بحذا رضا لخليفة. رضا تفضل.
1: مرحبا جمال. في حمام لمف نلعب في الدقيقة 89 ودائما التقدم للترجي الرياضي على حساب نادي حمام لمف, هدف مقابل صفر وصاحب الهدف هو مروان الصحراوي دقيقة 56, وكاد الترجي يضيف الهدف الثاني في زوج مناسبات عن طريق دانو كان في الدقيقة 83 توزيع من ريبيرو ورأسية قوية من دانو, لكن هانز بن شريفي يتألق مرة أخرى, وكذلك في الدقيقة 87 مرة أخرى دانو برضية قوية لكن معز بن شريفية ينقذ مرمية. في الحقيقة معز كان حاسم وكادت النتيجة تكون أكثر. الحكم الوقت القانوني حاليا 90 والحكم أضاف 5 دقائق, ما زلنا في الدقيقة الأولى جمال والنتيجة 1-1.
0: بيخ نشوفه بسرعة رضا الكرويدة التوقيت وانتيجة رضا وبعد نرجعك بنهي معكم المقابلة. رضا تفضل.
2: جمال الحكم أضاف 4 دقائق مضاو منهم تو 3 دقائق, معناها مازال تقريبا دقيقة لنهاية اللقاء. شبيبة العمران والنجم الرياضي المتو النتيجة 1-1 مع كما قلت لك سيطرة

0: فارغة بعد العقوبة المسلطة على فريق النادي الرشاقس، يعني في مباراة النادي الرشاقس يعني في سنة 2024 سنة 25 يعني 24 ديسمبر 25 الرشاقس فرض علي غرامة مالية قدر 20,000 دولار. تم دفع الغرامة في الغصون 60 يوم، لكن الرشاقس ما يعني ما قامش بالإجراءات يعني، هذا اللي خلاه اللي يمكن العقوبة يعني نافذة المفعول. المباراة يوم 19 جونفي 25.
1: فوزي حب نسأل سؤال به، طبعا عقبه ويكلو ويزم تخلص ولا الويكلو وما إيش بيش
0: تخلص أكثر جميل تخلص أكثر بالفعض يعني. المباراة هذه كانت أمام نادي بارافوس نقول يعلموا أن المباراة هذه نادي الرشاقس انتصر فيها 4-0، لكن ما تخولوش الترشحين كانت رد فعل من أحبان نادي الرشاقس اتجاه اللاعبين يعني، ما هوش اتجاه الفريق الضعيف. أمام كما قلت لك تشكيلة اليوم تشكيلة نادي الرشاقس كما قلت لك مدرج خالي يعني من الجماهير، أيمن دحمان، علي معلول، وسط حبشية، موديكو، حمزة المثلوث، ريال الدربالي، غيث صغير، حسن نمدو، موتيبا، إياد بالوافي، واللاعب جونسنا. بالنسبة للفريق علموا أن نادي الرشاقس يعني نهزم يعني في مباراة الذهاب هدف لصفر، يعني مباراة صعبة وصعبة جدا للنادي الرشاقس اليوم. إن شاء الله بالتوفيق النادي الرشاقس الرابع فريق مش يترشح بعد ترشح الترجي الرئيسي ونادي الفريق الأمس.
1: مش هو اللي الثالث بعد مش الرابع فوزي.
0: الترجي مترشح.
1: الترجي مش يلعب مسويح لليبيا وكيف شبده في بيت.
0: بعد يعني صويح يترشح يعني مباراة هامة جدا للترجي الرياضي، وهذا الاحتياط واجب يعني فريق الترجي الرياضي منذ بداية الموسم حتى الانتداب بتاعه مقيم على بعض القرى، خاصة فريق الصويح المعروف زاد صعب الميراث وعنده عديد اللاعبين يعني انتدابهم يعني من عيار عالي
1: من عيار ثقيل. هاي ننهي المقابلات ناخذ التوقيت وانتجه ومبعته نرجع لك يا فوزي. انت طبعا ما زلت باش تسهر وحدك اليوم في ملعب الطيب الهيري بسفاقس، اقرا حسابك لانه الملعب فارغ ومش مشكلة. قريت حسابك هذا اللي فوزي؟
0: في كل شيء موجود، الطقس بتاع الكورة يعني فما برود فما يعني مش حرارة اخوي ياسر، احنا دوم مركزين
1: طبعا الماء
0: الحمد لله ما موجود، حتى الماء يعني موجود بكثرة اليوم يعني الحمد لله. إن شاء الله تعدي النادي الرشاقس مباراة هامة وتترشح الدور المقبل، هذا هو الأهم.
1: واضح يا سيدي، خلينا نشوفوا رضا الخليفي وفات المقابلة ولا في حمام لمف. رضا
2: في حمام لمف نلعب في الدقيقة الأخرانية في الدقيقة الأخيرة في حمام لمف، ودائما التقدم للترجي الرياضي على حساب نادي حمام لمف، وكان منذ لحظات كاد نادي حمام لمف يعادل النتيجة عن طريق اللاعب كريم، سمح لي جمال، عن طريق اللاعب هيثم محمدي في كانت ركنية، ولكن تخرج فوق بعيد فوق المرمى. حاليا نلعب في الدقيقة الأخرى 1-0 للترجي الرياضي أمام نادي حمام لمف.
1: بيه خلينا نشوفوا زادا طبعا رضا ذولي وفات رضا كرويدا وفات الماتش في
3: جمال
1: في زويتن
3: نهاية اللقاء. جمال هنا في زويتن باتصال شبيبة العمران على أمام نجم نادي بتلوي هدف يسمى هدف بلال التويتي. جمال
1: واضح، شكرا لك رضا. دونك كذلك في ساقيه الدائره مازال سميره
4: مازال مباراه 1-1 بين البلباج ساقيه الدائر، نسق ممتاز جدا في اخر مباراه. جمال كل فريق حب يسجل هدف الثاني بدون حسابات، الفريق الكل ماشي للهجوم يعني مباراه رائعه ورائعه جدا اليوم. شفنا تقريبا احسن مباراه في منذ بدايه الموسم اليوم من زوج فرق.
1: هاي رضا وفات الماتش وفي الماتش ولا في حملهم في رضا
2: الوقت البديل كذلك انتهى ونحن ننتظر صفارة الحكم. مازال اللعب متواصل تقريبا مع تقريبا فماش خطر لا من هذا الجانب ولا من ذاك. الوقت القانوني انتهى وكذلك الوقت البديل في انتظار صفارة الحكم، قاعد ينظر للسماعة نتاعو، لكن مازال اللعب متواصل. ثم تماس للترجي الرياضي يتنفذ تماس، وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم أيمن النصري عن نهاية المباراة بانتصار الترجي الرياضي على نادي حمام لمف هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو مروان الصحراوي دقيقة 56.
1: واضح، شكرا لك رضا. دونك فقط الأولمبي البيج يتقدم ساقيه الدائر 1-1. دونك النتائج، فوز الترجي على حملهم في حملهم في 1-0، فوز شبيبة العمران على نجم المتلاوي 1-0، ونذكر يوم أمس فوز مستقبل مرسى على حساب النجم الساحلي 1-0، الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردين 3-3، وفوز الملعب التونسي على أمل حمصوصة 3-1. أي نعمل ترتيح مع الموسيقى وبعد نرجع حوصلة للنتائج والترتيب والهوامش والكواليس.

0: Radio Sport.
1: برعاية
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرا نتكلم في التليفون
1: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
0: اريدو طور عالمك. راديو سبور.
3: إذا نعود في راديو سبور طبعا في الجزء الأخير نهاية المقابلات، ونذكر بالنتائج متاع اليوم. طبعا هي الدفعة الثانية اليوم، فوز الترجي الرياضي التونسي في حمام لونف على حساب نادي حمام لونف واحد بلاش، فوز شبيبة العمرة النجم المتلوي في زويتن واحد بلاش، وتعادل كل من الأولمبي البيجي وتقدم ساقط الدير واحد واحد. نضيفونهم طبعا نتائج يوم أمس، المرسى تفوقت على النجم الساحلي واحد بلاش، والاتحاد المرسيري واتحاد بن قردين 3-3، ثم فوز الملعب التونسي حساب أمل حمسوسة في حمام سوسة طبعا 3-1. هذوما نتائج يوم أمس. هذا طبعا يعطينا الترتيب التالي، ولو أنه ترتيب ناقص لأنه فما زوز مقابلات يهموا النادي الإفريقي والنادي السويقسي مازالوا ما تلعبوش طبعا جرجيس. دونك هاو الترتيب، ترتيب الوقت ينجم نقوله اللي فيه هذا طبعا تغييرات. الترجي في المركز الأول 9 نقاط بمفرده، ثم ساقط الدائر في المركز الثاني ب8 نقاط، النادي البنزرتي 7 نقاط ولكن تنقص مباراة طبعا مش يلعبها مع الاتحاد المنسيري المقابلة هذية. ثم في المركز الرابع نقاو شبت العمران زاد عندها 4 نقاط، عندها 7 نقاط، النادي الافريقي عنده 6 نقاط وتنقص زوز مقابلات. النادي الافريقي ينقصوا زوز مقابلات طبعا، مباراة مع ترجي ريس ومباراة الثانية مع شكون فكروني النادي الفريق تونس زوج مقابلات
4: مع الملعب تونس
3: والملعب التونسي فوالا. ثم نلقى الاتحاد المرسيري في المركز السادس 5 نقاط، المركز السابع الملعب التونسي 4 نقاط، اتحاد بن قردين 4 نقاط، نادي السويقسي 4 نقاط. طبعا نادي السويقسي تونس زوج مباريات، الاتحاد بن قردين تونس زوج مقابلات. النجم المتلوي في المركز كذلك العاشر او النجم الساحلي في المركز العاشر عن لعب كامل مقابلات عنده 4 نقاط. ثم نلقاو مستقبل المركز المرسى في المركز 11 عنده 4 نقاط، المركز 12 نلقاو ترجي رجيس يلعب زوج مقابلات عنده 3 نقاط، نجم المتلوي في المركز قبل الأخير أو المركز 13 عنده 3 نقاط، لعب 4 مقابلات. الأولمبي البيجي المركز 14 عنده 2 نقاط، وضعية محيرة للأولمبي البيجي. ثم نلقاو أمل حمسوسة في المركز قبل الأخير عنده نقطة وحيدة، ونادي حمل لنف عنده 0 من النقاط. دونك الفرق اللي وضعيتها محيرة هما نبدأوا من بون جرجيس تنقصوا مقابلات، تنقصوا مقابلات متلوي عنده 3 نقاط، باج عنده 2 نقاط، حمام سوسة عندها نقطة، وحمل لنف عنده 0 من النقاط. شني أبرز استنتاجات نخرجوا بهم من نتائج اليوم سي سميرة؟
5: ترتيب اللي احتلوا تقدم ساقط الدائر خير دليل على المردود اللي قاعد يقدم فيه هذا الموسم. ما نجموش نقول مفاجأة الموسم، لأنه نعود قلتها وسابقا نجد نقولها جمال، أنه تقدم ساقط الدائر تبع فيه موصل فارس الرابطة الثانية قدم مستويات ممتازة جدا وصعود، وكان عن جدارة واستحقاق. دونك قاعد يأكد في المستوى متاعه مع استمرارية في الإطار الفني يسري بالكحل اللي قاعد يقوم بعمل كبير مع المحافظة تقريبا على سكولات بتاع 70% من الفريق اللي يصعد به الرابطة الثانية مع تدعيمات ممتازة. دونك شوفوا معنا قاعد يتألق الفريق معناها ما عنده حتى هزيمة، لعب 4 مباريات 2 انتصارات وزوز تعادلات. دونك يعني اليوم أكد شيء هذا قدام الأولمبي البيجي، ولو أنه كانت مباراة ممتازة جدا من حيث النسق، من حيث الفرص، من حيث الأهداف. دونك شفنا مباراة ممتازة تقريبا أحسن مباراة في النسق في الموسم هذا. شبيبة العمران فريق يعرف من أين تؤكل الكتف جمال، مع المدير الرياضي متاعه مع المدرب متاعه اللي قاعد يقوم زاد كيف كيف عمل كبير سي الباجي أنيس الباجي. دونك قاعد بإمكانياته البسيطة، بإمكانياته يعرف حدوده يعرف، لكن قاعد يمشي بخطى ثابتة، قاعد عامل أمبيونس ممتازة، جو عائلي في الفريق حسب نشوفه فيه، علاقة ممتازة بالإدارة واللاعبين والإطار الفني، تخلي اللاعبين الكل ولا أنهم لاعبين خلينا نقوله معناها بين قوسين دزيام كاتيجوري، لكن قاعدين يقدموا في مردود كبير ياسر، لأنه ملاقين ليحاطة ولاقين تشجيع لاقين مكافآت لاقين كل شيء. دونك قاعدين يلعبوا بكل أريحية، يعطيهم ما عندهم، واللاعب يكون حتى متوسط الإمكانيات لكن يلقى الظروف الملائمة يعطيك أكثر من الملاعب ممتاز وممكن في موش في وضعته الطيبة. دونك يعني النجم المتلوي أكيد برغم شوفنا المباراة أنه الشوط الأول كان شبيبة العمران والشوط الثاني تسيطر كليا النجم المتلوي، لكن مع الأسف ما وصلش يسجل سجل هدف لانه شبت عمران رجع الشوط الثاني للمنطقه نتاعو وخرج بنتيجه 1-0 نتيجه مهمه جدا. الترجي التونسي لقى صعوبه كبيره باش يفوز اليوم، نفس المشاكل تقريبا تتكرر في كل المباريات. ما فماش تو المدرب يبحث على اوتوماتيزم، يبحث على الفريق الاساسي مثل ما لقاش الفريق الاساسي. مره تشوفوا الشوط الثاني تغييرات باربع او خمسه لاعبين، المدرب يبدا الشوط الاول ممكن باختيارات غلط يفيق في الشوط الثاني، علاش ما بداش مباشره باللاعبين هذوما منذ بدايه المباراه؟ دونك هذا كل صعب. خلينا نقول الخطوات الاولى للترجي التونسي باش يكون فريق، لانه قريبا مش يلعب مباراه تشامبيونز ليغ. دونك نتمنوا الترجي يحضر في اسرع وقت ممكن ويلقى الاليات ويلقى الاوتوماتيزم ويلقى اللاعبين اللاعب المناسب في المنصب المناسب.
3: استفيق، ما هي استنتاجاتك انت لنتائج اليوم؟
4: استنتاجات اليوم اللي شباب العمران معناها سور لا بون فوا، هو ساقيت الدير مازالوا في اعلى المراتب مع النادي بنزرت اللي نقصوا مباراه. الترتيب ما نجمش اني نحكي عليه لانه توا فما زوز، معناها فما جي اربع فرق اللي لاعبين لازم مباراه
3: زوز مقابلات صحيح.
4: دونك مازال اللي طون مش الواحد يحكي على كلاسمون، اما نحكيو على لا بروغريسيون، شكون الفريق اللي قاعد اللي طون تران دو بروغريسي، اللي قاعد ياخذ في نقاط، اللي قاعد يقدم، اللي فما ملاعبين جدد قاعدين يبرزوا، فما فرق اللي مالوريزمون ماحناش قاعدين نشوفوا في بروغريسيون، نشوفوا في فريق اللي قاعد مارغري الكلاسمون نتاعهم تو كيما الترجي مارغري اليوم الاول في الترتيب كي ترجع في الكلاسمون، ولكن معناها الكوبي اللي قدمها اليوم بصراحه ما نتصورش كان فما واحد من الترجي فرحان بالاداء. النتيجه اوكي، الهدف سجله اليوم الصحراوي على الكره ثابته، صيام تام للمصطوري ودانو. مش متعود الترجي بصراحه انه مهاجمين نتاعو بعد اربع مباريات ولا في واحد هداف البطول، كان من المفروض انه تقام اربع خمسه سته جوال ديجا من بدايه البطول. دونك فما بروبليم ديفيكاسيتي و في الاتاك نتاع الترجي، مازال ما لقاوش لي روبير نتاعهم، مازالوا معناها في الكونديكتور نتاعهم مازالوا ما لقاوش دي طونطرا دو شيرشي، هذيك الامبريسيون اللي عنده. حتى لا كونستروكسيون في اللعب زاد كل مره وسط الميدان تاع الترجي مازال ما لقاش اليوم اللاعب البيروفي مش موجود. مسافر، فما حمزه رفيعة، حاج محمود، كوناتي
3: مسافر.
4: اي
3: باه عندك معناتها هو مسافر باه.
4: دونك فما حاجه ما خطر في بالك اللي تريف توا بارتير من الماتش هذا،
3: دونك سافر قبل،
4: دونك عندهم شهر راحه الناس الكل. فدونك فما حاجه اللي مازالت ماهيش واضحه، دونك ان شاء الله بعد التريف هذه نشوفوا النوادي اللي مازالت ما لقاتش
3: التوازن
4: نتاعها، مازالوا لي جوار نتاعها اللي جاوا متاخرين مازالوا ما رجعوش للفورما، فما ملاعبين
3: فرصه عنده شهر
4: فرصه بيان سور بور ريكتيفي زاد لو تير. الفرق اللي قاعده تقبل برشا هدف باش يراجعوا نفسهم. اليوم الترجي بابري تروا ماتش اليوم ما قبلش، اليوم ما قبلش. تقول لي بون الحارس، نقول لك زاد كيف الفو فوار زاد لادفرسير شكون اللي نادي الحملين بصراحه الشوط الثاني معناها ما فماش مقاومه، معناها ما وجعش، ما فماش، ما عندوش مسكين المقاومات والاليات اللي نجم يقلق دفاع الترجي. بار كونتر بن شريفيه كيف مي بون، ما فماش زاد كيف عمل ديزكسبلوا، مش خرج كر من 90 ولا عمل تصديات كبيره، يعني يبين لك اللي كما قلنا المشكل نتاع لي زاتاكون في حمام الف ولا في بعض النوادي في باجا في مازالوا اللي ما عندهمش مش مسجلين برشا اهداف، مازال عندهم مشكل في الليفيكاسيتي والخدمه قدام الكاج والكاليتي نتاع الملاعبيه اللي زاتاكون ما عندناش مالوريزمون.
3: خلينا نمشيو للصفاق ناخذوا التوقيت والنتيجه في كاس الكاف مع فوزي الخماسي. فوزي مرحبا بك.
6: مرحبا بك جميل. 21 دقيقه لعب منذ انطلاق المباراه، تعادل مازال 0-0 بين نادي الصفاق سوا شونتينغ ستارز النيجيري. الحق قال اندفاع بدني من الفريق المنافس نادي الصفاق. نادي الصفاق يعني التسرع امام المرمى يعني ثلاثه فرص جات، يعني كانت يمكن بالتعجل لكن خلى يمكن التهديف مفقود. نادي الصفاق يعني يلعب ضد الوقت، نادي الصفاق وضعية صعيبة، خلى روحه في وضعية صعيبة. فريق النيجيري
3: يا فوزي مازال بكري نسبق الخير، شنو خلى
6: حتى نكمل الجملة حتى نكمل الجملة الدفاع بدني كبير ياسر. نتسويق خلى في وضعيته، يعني ما يجب تسهل وضعيته إلا بالتهديف. هذا علشان حبيت نكمل الجملة. نتسويق سيراه يوم 16 يتحول بنجردان، يوم 20 يلعب ضد النادي البنزرتي، يعني المقابلة هذه المفتاح ولا تعديل الأوتار بين الأحباء والإطار الفني. نتسويق يعني في مهمة صعبة، يعني نتسويق يعني بالانتصار اليوم والترشح للدور المقبل لتعديل الأوطار، خاطر وضعية أمانة الصفاقس يعني بعد الهزيمة يعني في مباراة الذهاب يعني كانت بعض المشاكل وبعض الحباء ولا بعض الانتقادات من حبينا الصفاقس تجاه الإطار الفني. دخلنا في 22 دقيقة لعب وما زال التعادل 0-0 بين نادي الصفاقس والفريق النيجيري. علموا أن الحب القدم متعازم سيرش العائلة بن يونس، عائلة عماد بن يونس مدرب مستقبل مرسى، اثر وفاة شقيقته يعني في صفاقس الله يرحمه، ونزيد ونزيد ونقول ربي يصبر عائلته.
3: حتى احنا نعزيوه عماد بن يونس، عماد بن يونس في وفاة شقيقته. شكرا لك يا فوزي، نقعدوا مع الموسيقى بعد نرجو تو نحكيوا عنه. خلينا
4: بداية أزمة في النادي الصفاقسي
3: يا ودي، وين ريتها لازم انت
4: على كلام فوزي؟
3: فوزي وحده يعني يحكي فوزي، وهو ايه ما
4: لا هو اقرب الناس لينا،
3: لا اقرب الناس، هو يحب يخلق ازمه. احنا مازال بكري تو الماتش تلعب بركش، ما ربي هديه فوزي، ربي
5: هديه يلعب ضد الوقت مازال ماهوش كونتر مازال 15 دقيقه 15
3: كي تربح اليوم
4: مسيطر. قال لك بعد الرجوع نتاع اللاعبين ونادي الصفاقسي من نيجيريا تحس اللي فما غضب على
3: هو الغضب، هو النادي ناوي الجماهير كل غاضب. كنت تحكي على جمهور الترجي مش راضي، جمهور النجم مش راضي، جمهور الاتحاد المنصري مش راضي، اخي كان جمهور الصفاقسي
4: فما حد راضي.
3: انا علاش فوزي ربي يهديك يا فوزي، والله ربي يهديك.
6: نجم نتكلم جمال، نجم نتفاعل.
3: لا تفاعل ما تطولش يا فوزي، مش
6: لا نحكي على الوقت يعني سامحني وقت
3: هو يتفاعل وانت تفاعل هو يتفاعل.
6: لا لا لا لا انا مش علاش، انا قلت لك يعني في وضعيه صعيبه، هو ما نزمش مرة الذهاب، واي فريق منافس وقت يبدا يجي يتنقل في احد الانديه ولا في تونس الفريق المنافس يعني وقت توصل 23 دقيقه لعب و24 دقيقه لعب بدون التهديف ولا تعديل النتيجه تدي تصعب المباراه. هذه زوز فنيين
3: الصفاقسي خسر 3-0 في الذهاب، تشبيك يا فوزي راك حسسنا وكان الصفاقسي خسر 3-0 في الذهاب.
6: انا خاطر تبع في المباراه جمال، مش غير اللي نجيب فيها تبع في
5: المباراه، قاعد يخلق فرص، قاعد يلعب بالدفاع بهجوم كبير، الفرص موجوده، المهم انه قاعد يخلق فرص. التجسيم تو يجيب الوقت يا فوزي اكيد تحس فما فرص وفما خلق، فما ابداع في النادي الصفاقسي. شو فيه تو في الهجوم اندفاع
6: ما فهمتش انا الابداع يعني انا قلت لك انا ضد اللاعبين نتاع الفريق النيجيري، اندفاع بدل كبير، تمركز اللاعبين في وسط الميدان افضل من نادي الصفاقسي، فما اهدار فرص امام المرمى، هذا الكل راهو بالنسبه للفريق المنافس. قد ما الوقت يمشي قد ما هو يلعب ارتاح،
3: لا ما يمشيش الوقت يا فوزي، لا ما يمشيش الوقت. سبق الخير قد كان بالوقت تو فوزي، اذا كانوا بعد نتحاسبوا في اخر الماتش، اذا كان
6: 25 دقيقه لعبوا ومازال التعادل 0-0 بين الصفاقسي وشونتيك ستار النيجيري. علموا ان الفريق النيجيري متصل على نادي الصفاقسي ومباراه الذهاب هدف لصفر.
3: واضح، شكرا لك، نعود بعد قليل.

0: Radio Sport.
1: الستة وثمانية وعشرين دقيقة، التغيير يجي في المكان والوقت المناسب في ملعب الطيب الهوري بصفاقس، والنادي صفاقس يفتتح التسجيل. نشوفوا التفاصيل متاع الهدف. دونك على بكري صفاقس يفتتح التسجيل عكس ما ربما خوفنا فوزي وحطنا في انتظار وغيره. فوزي مرحبا بك يا فوزي.
2: مرحبا بك جميل. 29 دقيقة لعب منذ دقيقة 26 نادي الشيخسي، يعني افتتح النتيجة عن طريق إياد بالوافي بعد مخالفة حصل عليها نادي الشيخسي. توزيع كالعادة علي معلول صاحب الكرة الثابتة، يعني مليمترية يغلط الحارس إياد بالوافي، تحرك اللاعبين نادي الشيخسي بعد الهدف. هذا هو المطلوب، يعني المطلوب التهديف مبكر باش نادي الشيخسي ولا الفريق المنافس يخرج من الدفاع نتاعو المناطق الدفاعية، خاطر بعد جات فرصة أخرى كان نادي الشيخ يجي مركز الهدف الثاني، لكن تدخل رشيق من الحارس فريق نيجيري هذا اللي حبيناه، وهذا اللي خليه الثاني يمكن على الميدان. يعني تعرف النادي الشيخ في فرص مهدوره تخاف ليها، يهدر الفرص يقبل، لكن الطف الله نادي الشيخ الحمد لله يعني سجل الهدف الاول يعدل النتيجه
1: بين الذهاب والاياب. ما غير تبرير، ما
3: غير فوزي
1: تبرير. يا فوزي تعدى الموضوع خير، ما غير تبرير.
3: جمال هو البلو فوزي البلو difficile en football, c'est le premier but. هذاك الهدف الاول يجيب صعوبه، لكن الهدف الاول مش حرر اللاعبين نادي الصفاقسي، مش خليهم يمشيوا اكثر الهجوم باش يحاولوا يدعموا الهدف الثاني. دونك ان شاء الله مطمئنين على نادي الصفاقسي ان شاء الله.
2: اي خاصه يا سي سمير تفاعل معك على خاطر انت وقت يعني نتيجه الذهاب مش صالح، يعني الوقت يولي يلزم الصراع
1: التهديف. ولينا نخافوا من واحد بلاش، شنو هذا توا راهي بشترا ولينا في عايش
2: دور الجمهور كان فعال في ملعب طيب ميري يا جمال. غياب الجماهير عبارة مباراة تطبيقية،
1: قاعد يكور بالبيس ياساس ما غير جمهور قاعد يكور بالبيس.
2: إن شاء الله زاد الأضواء الكاشفة زاد شعلت في ملعب طيب نيري
1: البلوز مزيان.
2: إن شاء الله إن شاء الله نادي الشيخسي قادر إن شاء الله بعد الهدف هذا قادر التحرير، تحرر من خاصة من الدفاع نتاع الفريق اللي كان فريق نيجيري كان مؤخر ياسر. هذا كله في صالح نادي الشيخسي، إن شاء الله بالتوفيق نادي الشيخسي ويترشح للدور المقبل
1: ان شاء الله. احنا متاكدين انه بيجي اهداف اخرى يا فوزي، مع كل هدف راه باش نعاود نذكرك بالمقدمه اللي عملتها لنا. مع كل هدف
2: مش مشكل جمال، نخرج انا المؤمن ديال الشيخسي يعني.
1: وين تخرج من الملعب؟
2: لا نخرج من الريان يعني حسب يعني حتى التعليق نتاعي. انا بالنسبه لي انا متواجد هون يعني، ومن جمال راني من حبين الشيخس، من حبين الانديه اللي تلعب في المسابقات الافريقيه يعني. دونك محبه النادي راد الشيخسي خاصه يعني كما قلت الظروف مرت الاسبوع الفارق، نادي الشيخسي هذه بالمباراه اللي يمكن تحرر الضغط على الاطار الفني وعلى اللاعبين ويواصل يعني في سلسله النتائج الايجابيه.
4: فوزي سينية البقلاوه راهو تخرج في وقتها في عقلها، راهو كل ما تبدا الشحور نتاعها في وقته وتاخو حظها في الكوشه تجيب منين. دونك بقدره الله الهدف الاول هذا نتاع سي اس اس مش يزيد يفتح اكثر
1: جوعت اي والله جوعنا والله جوعنا هكا جوعنا
4: ان شاء الله. ان شاء الله سي اس اس يزيدوا الهدف الثاني، وعندنا فريمون ثقه كبيره فيهم ان شاء الله اللي هما يترشحوا ويخلطوا على النادي الافريقي وترجي جرجيس على الاداء نتاع اللي قاعدين يقدموا فيه توا. صحيح الهدف اللي العائق اللي كانوا الناس كل خايفين منه انتهى تو الهدف تسجل.
2: والله حللت اللي يلزمك تقوله اللي خايف منه
4: هو على
2: الصحه سي توفيق. هذا هو اللي حبيت
1: تو خرجته من انت تخرجت لقيت له حل باش تخرجه الراجل معناته وحل
2: جوا وحل بكري انت جيب البقلاوه
4: تو جيب البقلاوه
2: كان جيب البقلاوه اعطاني حل لي
1: واضح سيدي. هاي سي ذكرنا بالوقت الساعه قداش وقت توا
2: 33 دقيقة لعب والحكم أعطى يعني بعض الراحة للاعبين والتقدم لصالح النادي الرياضي الصفاقسي هدف لصفر هدف دقيقة 26 عن طريق إياد بالوافي.
1: نحكي شوية على ديربي مدينة مانشستر سي توفيق، فوز المان سيتي على المان يونايتد واحد بلاش خبزتهم والله غريبة كل عام المان يونايتد يقولوا السنة باش الإقلاع وباش يرجعوا يعني ذاك السنوات نتاع التعلق والاوروبي ووقتها طبعا نذكروا المدرب الشهير
4: فيرغسون.
1: اي ما عادش تتعاود سنوات فيرغسون.
4: ايه فتره طولت نتاع الرجوع تو احنا كومبار 4 ساعات نوادينا بالنوادي الاوروبيه او بالظروف اللي يمروا بها النوادي الاوروبيه. اخي تو مانشستر يونايتد من اللي قداش عنده من عام هز تيتر أنا تو خربت تجي من 8 سنين
1: أو 9 سنين آخر لقب بذل الأوروبا ليج ولا
4: الكاس البطولة الإنجليزية
1: هزتها مع مورينو
4: يبين لك اللي في بعض الأوقات الاختيارات اللاعبين جيل جديد ما عندهش سنتر دو فورماسيون مانشستر عندهم تبقى هك تشوف أموال طالة المستثمر الأمريكي زاد كيف كيف جاب برشا معاها معنا
1: ذكرتني بكسر الوقت متاع ريال مدريد وقت زاد جاتها في باريود
4: لا ريال مدريد ما نجمش في الموضوع
1: قحلة ولا كحلة ولا قحلة
4: اي اي صاري
3: أسرتو توفيق السيتي بعد خروج غوارديولا وبعض اللاعبين اللي خرجوا من مرموش وبرشا لاعبين خفنا شوية على السيتي لكن هذا الموسم رجع لمستواه وقاعد يقدر في مردود طيب وفاز اليوم برغم لعب شوط ونص تقريبا ناقص فودان يعني
4: صحيح دونك لا لعب وديز
3: وديز
1: هي مشكل مان يونايتد حتى أرسنال عنده 20 سنة هسه شتي تركنا عم ناوي
4: جبدك في ارسنال لوجين احنا تو احنا مانشستر سيتي امورنا
1: لا على السنوات سنوات
4: ما قبلناش حتى هدف البطوله
1: اي على السنوات
4: سنوات صحيح
1: 20 سنه ولا هكا ولا اي فوالا
4: ارتيتا عنده 6 سنوات في الارسنال وما ما طردوش 6 سنين
1: راضين
4: على العمل نتاعو وخلى هو اللي ينعمنا والفاز بالبطوله ولعب فينا تشامبيونز ليغ احنا هنا بون فما شهر راح على الاقل اما كان جات البطوله جمعه جايه فما بطوله حذر روحك فما زوز ثلاثة مدربين مش يتغيروا
1: باهي هاو نعطيو بعض النتائج طبعا كوفنتري تنهزم قدام برايتون 5 بلاش
4: رضيت ميدانا
1: اي هذا في
4: كوفنتري فريق صاعد جديد راهو جمال السنة هذه أول سنة من يرجع للبريمير ليغ
1: بعد ما يعني
4: برايتون دائما خارج ميدانه بصراحة عنده فريق ممتاز
1: فريق صعب الميراث في فرنسا ليل تتفوق على تروا 2 بلاش و 2-2 بين لومون واللونس بعد شوية بريست باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان مطالب بالفوز لأنه ضيع برشا نقاط في البطولة رغم اللي بدايته باهية في الشامبيونز ليغ
4: ولكن هزيمته ضد موناكو 2-1 في الباري دي برانس خلت برشا
1: تعليق
4: دونك رجوع تو ديمبيلي رجوع دوي رجوع كفارا زاد كيف خط الهجوم تاع البايرن تاع اللي شفناه فاز 6 أهداف نصور الليلة مشي
1: معناها التاريخ مفتوح
4: لا في بريست وبريست زاد كيف
1: صعب
4: ماهوش سهل على أرضية ميدان وتبقى باريس مطالبة اليوم مش ترجع لمكانها طبيعي
1: في البوندسليغا فوز لايبزيش على هامبورغ 5 بلاش 5 بلاش ايوه والبايرن خارج القواعد تتفوق على الفيرسبيرغ 2-1 نتيجة صعبة شوية
4: صعبة.
1: في إيطاليا ليتشي تتفوق على مونزا 3-2 حاليا نابولي متقدمة على بولونيا 1 بلاش بعد فما مباراة بين سوسولو وجوفانتز مباراة اللي تنطلق 8-4
4: نابولي عنده برشا إصابات هكا علاش الهزيمة نتاعها ضد أرسنال اللي ما قدمتش مباراة طيبة رغم اللي لعبت على أرضية ميدانها وفي ملعب مارادونا ولكن أرسنال كانت أقوى وفازت 1-1 فاليوم مطالبين زادهم يرجعوا في البطولة لأنهم الانتر يمكن تأخذ الفارق وتزيد تبعد أكثر أنا تنطن جوفانتز اليوم تلعب مع ساسولو
1: ساسولو في الليغا الإسبانية سيلتا فيغو وملقا يتعادل 1-1 بينما برشلونة تعود بانتصار مهم لليفانتي ليفانتي هذا راهو في جاي في أحواز مدريد راهو باش يبدا في بالك
4: جابوا في مدريد
1: حق في فالونس في فالونس زي غلط ليغانيز هذيك ليغانيز دونك ليفانتي ينهزم قدام برشلونة 4-2 والأهداف في يامال في ثنائية ضربة جزاء وهدف يعني عادي ثم سبارت سجل هدف والهدف الأخير كان عن طريق أديمي كريم أديمي هدف ممتاز جدا روغ بالجميع وسجل على للإشارة أنه
4: 22 هدف مسجلين
1: أي
4: أحسن خط هجوم في أوروبا كان
1: رودريجو تو هذه تقريبا سيخ ذا مكانه أساسي هذا اليوم والمرة اللي فات شد الاهتمام هو تصريح زوج تصريحات التصريح الأول رودريجو بهت في مستوى فالونس وتخل فيها قال فريق هذا فريق يعني ما يعرفش يلعب كرة يا أخي في الأسبوع اللي بعد اعتذر في المباشر بعد مباراة الشامبيونز ليج يعني اعتذر من جماهير فالونس من لاعبي فالونس وقال طلبت جايا قائد الفريق واعتذر له مباشرة قال راني كي قلت الكلام هذاك صحيح معناتها مسيت به الفريق قال لكن انا حبيت يعني تمنيت انه حبيت نقول علاش فالونس وصلت للمستوى هذا لانه فريق كبير دونك شفت الجوار الكبار كيفاش كيحس روحه حتى اذا كان غلط ما فيش معه حتى مشكله
3: اعتذر
1: اعتذر وطلب كابيتان اعتذر منه راهو
3: حس
1: وغلط مع صاحبه مش بتسريحه ما سجلوه
3: مع صاحبه معناها
1: سجلوه عدوه هو هي في محادثه خاصه معناتها انت
3: هو تفاجئ كما قال تفاجئ بمستوى الفريق كان يتصوره ما احسن اوبوزيسيون اقوى ربحوا خمسه هذا
1: كاش باول يتهكا وقال
3: بالضبط يعني دونك اعتذر للملا
4: كل النادي مر ظروف صعيبه بالونس كانت من الانديه اللي ما فازت بالبطوله الاسبانيه هي مات مانديتا وعشت وملاعبيه كبار خرجوا من بالونس فتو ظروف اخرى المالك مشى صيني وبعد مشى واحد اخر جاي سنغافوري ماني النادي مش مستقر بالونس هكا علاش توا حتى من نابالي مويا مش يشري ملاعبيه اللي في مستوى عالي دونك هكا علاش اليوم برشلونه قاعده تقدم في مستوى طيب هجوميا خاصه قاعده تقبل ماذا يلزم يتصلح تبقى بصراحه خط هجوم من نار مالغريكو ما همش طويل في القامه خاطر بعد ساعات احنا ما همش ما عندهمش هالاند وما عندهمش ليفاندوفسكي تو في اللحظه هذه تبقى عندهم لاعبيه وعمره ما كان فون سنتر رافينا
1: عمره ما كان
4: قاعد توليفه
3: شفت برشلونه
4: السرعه والاداء والحركيه نتاع اللاعبين
3: ما عم تقعد رار مو مسرق سنتراج
4: ديما لي باسون روتري
3: باسون روتري وفي الانترلين الانترليني ويدخلوا بين المدافعين وليزين دو رابيد يسجلوا بين الاهداف
4: وشفنا حتى التركيبه نتاع وسط الميدان معناها رودري وبيدري لمسه لمستين صعيبه ماهيش سهله يظنوا سهله لا اصعب شيء تلعب لمسه لمستين تبقى اخويا تشوف الافيكاسيتي سون افيكاس في فكان الكره ولاو زاد كيف كيف يقاتلوا ويرجعوا وفما التزام بكل واحد بالادوار نتاعهم في الملعب هذه حاجه اللي ما كانش قبل في برشلونه
3: اليوم ظهير ايسر سجل اليوم
4: لا اللي فدات قبل كانوا تفك الكره يخفوا ما يرجعوش
3: لا ما فماش
4: عطوا ولاو الناس كل كل واحد عنده دور
3: فينا يرجع ويدافع
4: هما الريال رجع بقوه
1: باهي يا سيدي خلينا شكون رايح
4: قلت لك الريال راجع بقوه تو على الاداء نتاع بيلينغهام والاداء اللي قدمه في المباراه الاخيره معناها الاربع اهداف اللي تسجلوا يبين لك اللي معناها الريال فما تنافس كبير مش يكون بينه وبين برشلونه على البطوله
1: ان شاء الله مش شوف شوف شوف
4: شوف الديربي قريب
1: الديربي قريب ولا الديربي الديربي ان شاء الله
4: كلاسيكو
1: الكلاسيكو
4: قريب
1: ان شاء الله استفيق ما تتعاودش الخمسه نتاع العاده برا ان شاء الله
4: اموركم اخويا خاتي نتبع فيكم
1: فوزي قداش الوقت يا فوزي في سويقس
2: 41 دقيقه لعب في المباراه مازال تقدم مصالح نادي السويقس هدف لصفر هدف في يد بلوز في الدقيقه 26
1: نرجو لك بعد خمسة دقائق نكمل معك نهاية الشوط الأول يا فوزي.

0: Radio Sport.
1: الستة وثمانية واربعين دقيقة هكا تقريبا نوصل للثواني أو الدقائق الأخيرة من راديو سبور. ما خلينا قبلها نعمل طلة ناخذ نتيجة الشوط الأول نطمنوا على النادي السويقسي مع فوزي الخماسي. فوزي مرحبا بك.
2: مرحبا بك جميل. دخلنا في 47 دقيقة في المباراة بعد ما ضاف الحكم 5 دقائق وقت بديل, يعني دخلنا في 6 دقائق كوقت بديل. تقدم مزاد لصالح النادي السويقسي, هدف لصفر, هدف إياد بالوفد دقيقة 26, وليت مناوشات بين اللاعبين الفريق النادي السويقسي والفريق النيجيري. يعني الحق قال هذا هو اللي لازم يكون, يعني فيه الدم بارد, فيه ضبط النفس. شوف انت المشاهد اللي شفناها زاده في مباراه النادي الافريقي البارح الامس, يعني عديد الاشياء لابد الحقيقه, مش نقول نوجه تو كلام وانت نقول تختموا به الحصه, لابد من الجامعة التونسية كرة القدم تركيز عضو قار ولا عضو في لجنة الكاف للدفاع الأندية التونسية. البارح شفت الوضعية في النادي الافريقي والتحكيم, يعني وليت ما قاش نجم نقولوا عنا شكون يدافع الأندية التونسية يعني في الكاف. الحق وقال دخلنا في 4 دقائق كوقت بديل, كما قلت لكم التقدم لصالح النادي السويقسي هدف لصفر.
1: ما هو مطلب سي سمير النادي السويقسي يكمل هكا ما يدعم النتيجه هذا كمان.
3: شوف اكيد
1: خاطر ما نحبوش نمشيو لركلات الترجيح ولا
3: الهدف اللي يحرر
1: الهدف الثاني هل يسجل النادي السويقسي ضيعها غريبه
3: حرر الاقدام تاع النادي, لكن مش تهور كيف يزم يلعب معناها بذكاء وبحذر بالذات من الشوط كامل 45 دقيقه مع الوقت الاضافي عنده الوقت يسجل. دونك اما يزموش يمشي يندفع للامام ويخلي الخطوط الخلفيه نتاعو فارغه, دونك قاعد يلعب بذكاء النادي السويقسي توا, لكن مازال عنده شوط اخر نجم لأنه قاعد يخلق فرص, قاعد يسيطر, لكن فما تساهل شفناه من الحكم تجاه لاعبين المنتخب النيجيري في التدخلات عنيفة وماهوش قاعد يعطي في ورقات, وهذا من شأنه أنه يشنج أعصاب اللاعبين.
1: استفيق كلمة على الشوط الأول في لقاء كأس الكاف.
4: نبدأ بالحكم كما قال سمير تول انا انجاجمون
1: ودي الحكام في الادوار التمهيديه يجيو يجربوا لنا الحكام, يجيبوا الحكام العاديين المتوسطين باش يجربوهم
4: تاك البردري كيما شفناهم الساق الفوق نتاع حمراء
1: ويقول العب
4: ترو باسيف انا العب جوي ولكن مش بالشكل هذا. هاو في سفاقس وقدام انا كيما يقولوا هادو ميسين نلعبوا وتشوف التصرف نتاعو كان جاي غادي من كيفاش مش يتصرف هذا خليك معنا كيما صار النادي الفريقي البارح.
1: اخسر المناوشات خلينا نمشي الفوز. يا فوزي ماذا يحدث بين اللاعبين؟ فوزي
2: رجع اللعب كاللعب, يعني رجع بعد ما توقف بعد عدم اقصاء اللعب, عدم اقصاء اللعب اللي اعتدى على علي معلول. كما قال التوفيق يعني التحكيم يعني خاصه الدور الاولى كما قلت شمال, يعني التعيين ماهوش تعيين يعني مقياس, يعني يجيوا يجربوا في الانديه التونسية. تصحيح للسي سمير هو المنتخب مش منتخب مش منتخب نيجيري, لا مش منتخب نيجيري, قال منتخب نيجيري هو الفريق من نيجيريا
1: فريق
2: نيجيري. قال انا متسالش سامحني سي سمير, لكن الحقيقة قال ملف راهو ملف كبير ياسر, هو عدم تمثيل اي شخص في الكاف عنده نفوذ كبيرة. راهو الأندية بزلت لدور تقدم وعنها 4 أندية إن شاء الله بالنادي السويقسي, راهو إذا مش يكون موجود غادي يدافع على حقوق الأندية التونسية. تعرف الكواليس الكاف وتعرف كما قلت أنت التعيينات على المقياس, يعني الحكام ولا الفريق النيجيري يعني اندفاع بدني كبير ياسر منذ الدقيقة الأولى. علاش أنا وقت نبدأ نحكي قلت خلي النادي السويقسي يروح بالوضعية كما هكا بالحق, خبر وقت تتفرج على الاندفاع البدني ولا حكم يعني يقرر اي حاجه ورقه صفراء ولا اقصاء. نتبعوا العمليه ان شاء الله باللطف الشخصي والكره يعني 6 أمتار هذه في هذه الاونه بالضبط, يعني يمكن على خطر دخلنا في 6 دقائق كوقت بديل, هو علم انه الحكم مضاف 5 دقائق يعني مازال يشاهد في الساعه نتاعو, يعني نترقبوا صفاره الحكم يعني على نهايه الشوط الاول, خاصه يعني بين الشوطين لازم لي كونسيني كما قال سي سمير يعني المحافظه على النتيجه مش المحافظه يعني ده واحد بلاش المنطقه الدفاعيه, يعني لازمنا في هذه الاونه بالضبط الحكم على نهاية شوط الأول بيتقدم صالح ناس شخصي هدف لصفر هدف إياد بالوقف دقيقة 26 يزن زادة نبيل كوكي بين الشوطين يعني يعطي زادة لكونسيد الدفاع ما يتخمروش ما يناقشوش الحكم ما يحكوش مع اللاعبين باش ناس شخصي قادر يترشح للدور المقبل إن شاء الله ويزيد يسجل هدف الثاني والثالث والرابع لملا
1: واضح. شكرا لك فوزي الخميس يعطيك الصحة. شكرا لك سمير جويلي. شكرا لك صفيق زابو. تحية كامل فريق أكيد فوزي احنا تنتابع معك النتيجة في بقية البرامج. شكرا لك تحية كامل فريق نتقابله إن شاء الله انطلاقا من نهار الثلاثة في بلان سبور يعني في التوقيت الجديد بالنسبة للبرمجة الشتوية باش نوليو نتقابله من 6 إلى 7 كل ثلاثة أربعة وخميس ثم نهار الجمعة عودة برنامج جول من 6 إلى 8 نهار السبت كذلك بلانت سبور في نفس التوقيت من 6 إلى 7 وراديو سبور نهار الأحد. دونك عندكم برمجة ممتازة وحلوة في الرياضة معك مع طبعا عديد الوجوه بما فيهم سي سمير وسي توفيق وعديد الضيوف وعديد المحللين وعديد التدعيمات اللي بيكون حاضرة في قسم الرياضة إن شاء الله نوفقوا في برمجة الشتاء. شكرا لك توفيق.
4: شكرا جميل.
1: إلى اللقاء. تحياتي وتحيات كامل الفريق.

0: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة. لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد، هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. تونس تعتزم تنقيح قانون المخدرات لمواجهة تطور الجريمة المنظمة. وترامب يطالب زيلينسكي بوقف ضرب منشآت الوقود الروسية. وفي تفاصيل أخبارنا، تونس تعتزم تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 92 و900 وألف بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. وقال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي إن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. وأشار رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني إلى ارتفاع حجم ضبطيات الكوكايين في تونس خلال السنوات الخمس الأخيرة، مذكرا بأن ضبطياتها لم تتجاوز نحو 60,000 قرص سنة 2020 قبل أن تتنامى بشكل كبير. وفي سبتمبر 2025 ضبطت السلطات في ميناء رادس شحنة تضم نحو 12 مليون قرص مخدر داخل حاوية قادمة من بلد أوروبي، فيما وصف بأنه أكبر عملية إحباط لتهريب الأقراص المخدرة في تاريخ البلاد. الفرعاني الجامعيان للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي بصفاقس ينفذان وقفة احتجاجية غدا على الساعة 11 صباحا أمام مقر المندوبية الجوية للتربية بصفاقس واحد، وذلك دفاعا عن حركة عادلة للنقل الخاصة بالمدرسين والمديرين تنهي الزيادة على النصاب وتشريد المعلمين والأساتذة، وللمطالبة بتفعيل الاتفاقيات الممضاة الضامنة للحقوق المادية والمعنوية للمدرسات والمدرسين والترقيات المهنية، وفق ما جاء في بيان مشترك. وزير تكنولوجيا الاتصال يؤكد أن غلق خاصية التعليقات على الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية لا يخضع لقرار مركزي، باعتبار أن شركة ميتا تتيح لمشرفي الصفحات إمكانية تفعيل هذه الخاصية أو تعطيلها، وفق ما ورد في إجابته على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب شكري البحري. موضحا الوزير أن غلق التعليقات يندرج ضمن الخصائص التي توفرها ميتا لمشرفي الصفحة باعتباره الجهة مخولة بتفعيلها وتعطيلها والإبقاء عليها قيد الاستعمال. شهر أوت 26 و2000 يحتل المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 50 و900 وألف، بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجات مئوية، أي بفارق ب3.4 درجات مئوية عن المعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجات مئوية. ووفق النشرية الشهرية للمناخ أوت 26 و2000 الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، اتسم شهر أوت المنقضي بحرارة استثنائية على الصعيد الوطني في إطار استمرار الظروف الحرارية التي لوحظت في جويليا من نفس العام. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن إيران تريد صفقة بأي ثمن، مؤكدا أنه لن يوقع اتفاقا غير مثالي مع إيران، ومكررا قوله إن إيران لن تحصل على سلاح نووي. على صعيد آخر، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى وقف استهداف البنية التحتية لمنشآت الوقود في روسيا. مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يقول إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولبنان سيجتمعان في روما خلال أكتوبر المقبل لمناقشة اتفاق أمني توسطت فيه الولايات المتحدة بهدف تخفيف حدة الأعمال القتالية على الحدود. وكانت انتهت الجولة السابعة من المفاوضات في العاصمة الإيطالية روما في أوت دون تحقيق تقدم بشأن القضايا الرئيسية. مسؤولو أمن في ليبيا يقولون اليوم أن السلطات الليبية ضبطت شحنة بها عشرات الآلاف من الحبوب المخدرة على شكل وجه معمر القذافي ومهربة من أوروبا. وأظهرت صور نشرها أحد الأجهزة الأمنية في طرابلس أكياسا مليئة بحبوب بنية على شكل وجه القذافي وكتفيه مع حفر خطوط ملامحه المميزة وملابسه على سطحها. وختم هذا الموعد بأحوال الطقس الذي يتميز هذه الليلة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالوسط الغربي وبالجنوب وتكون محليا غزيرة وسحب عابرة ببقية الجهات. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة وتكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. ويكون البحر مضطربا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وتتراوح الحرارة ليلا بين 20 و 25 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 26 و 30 درجة ببقية الجهات.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. فاح العنب على جوهرة FM.

شمالك نور عيدنا يا حبيبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيسعدنا يا حبيبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيسعدنا ولا وردة بتزوق بدنا ولا الشمعة بتنور عيدنا ولا وردة بتزوق بدنا ولا شمعة بتنور عيدنا يا حبيبي أيامي بتاكم ينساني الفرح لو أنساكم يا حبيبي أيامي فداكم ينساني الفرح لو أنساكم.

يا حبايبي.

لا وغم.

وبدون أن أدري

ثمرة الحب استنيها، أما قلبي تنسيني ثمرة الحب استنيها.

0: كويسة ودينا قاسين برشا على بعضنا. هل تبدلنا وعلاش؟ ولا الظروف بدلتنا؟ ولا ولينا ما عادش نحبوا بعضنا كي مقبل؟ هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد. شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد اليوم في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العالم العمل العربي المنعقدة بالقاهرة أن تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة باعتبارهما في صلب سياستها التنموية، وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقي من الأثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل ودفع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تجسيما للخيارات السياسية التي يضبطها رئيس الجمهورية. كذا وأعلن الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الحالي، بما سيمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، لا سيما في تدخلات متفقدي الشغل، ويساهم في تكريس مقومات العمل اللائق، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي، ستساعد على وضع مخططات التدخل الفورية والاستباقي وفق ما ورد في بلاغ نشرته الوزارة. دولياً، وزير خارجية سلطنة عمان بدر البورسعيدي يعلن اليوم تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده غداً في صلالة المتعلق بمضيق هرمز، وذلك في ظل غموض بشأن الدول المشاركة وجدول الأعمال. وقال البورسعيدي إن تأجيل الاجتماع جاء حرصاً على تحقيق التوافق، وأكد التزام سلطنة عمان بتعزيز الحوار بما يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في المنطقة. السكك الحديدية الأوكرانية تكشف أن مسؤولين غربيين بارزين كانوا موجودين في محطة حدودية غرب أوكرانيا قبل وقت قصير من إصابة مسيرة روسية قطارا للركاب متجها من كييف إلى وارسو، وكان القطار الدبلوماسي يقل مستشارين أمنيين من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب مسؤولين أوروبيين سابقين من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون. ختاما، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا ومواصلة عرقلة المسار الإيجابي الذي تشهده البلاد، فيما أكد نظيره السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك تمسك دمشق بالخيار الدبلوماسي في مواجهة التصعيد.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: La boîte vocale de Jawhar FM 73 24 3000. Best of. Best of.
3: نعم، النداء من المنبر بتاع الاذاعه نتاعكم. حنان تليلي من استاذ تعليم ابتدائي منتدبه دفعه 2026. جيت قريه عمنول بعيد على داري، من ولايه قبصه جيت قريه في ولايه سليانه. عملت برشا محاولات للتحويل خاطر عندي احد اطفالي توأم يعاني من مرض التوحد. حبيت نعمل نداء من منبر هذا للسيد وزير التربيه ورئيس الجمهوريه لتمكيني من نقله لولايه قبصه لتمكن من علاج طفلي.
4: ليه هو تذكير معناها، وعلى حسب ما نشوف بعض التصرفات من بعض المواطنين، معناها تو احنا على موسم الامطار، تو بدايه الخريف باش تكون امطار ان شاء الله على بلادنا الكل. راهو فكروا راهو كي طيش كاغت، كي طيش بطي مشوار، كي طيش تاشي، اي حاجه هذيك باش تكون مصدر انها انسداد البلوعات نتاع الماء، وتصير ما عادش فما جريان للماء، وتصير لا قدر الله تصير كوارث. رجاء للناس الكل شويه وعي، قداش منهم عمال النظافة بالتصرفات هذه، معناها يلزمنا عدد كبير ياسر من النظافة، ويلزم شيء رقي في تصرفات المجتمع صراحة، لأن المدن كلها راهو.
5: بربي أني مواطنة من القلعة الكبيرة نهج علي بالهواء، بربي راهو الحلقو مسكر علينا توشها، وإحنا نجري وما بين المعتمدية وما بين لوناس وما خليناش حتى جيها، معلمناهاش إلا إحنا الحلقو مسكر علينا، معناها ما غير مضطر هذا تو، وتو وسائل الأعلام الكل تنبأ إلا معناها تحذر في المواطنين ردوا بالكم صرفوا زيقوات أعملوا، إحنا هما خليناش حل، لوناس قتل كاني ما عنديش فلوس باش نصرف، شنو حلنا إحنا نغرق ونموتوا؟ أني وليا وحدي بعدا طوى غارقني طوى مغير حتى قطرة مطر غارقة، نسمع في جورة نسمع في أعلام الكل ينبهوا ويحذروا في المواطنين ردوا بالكم صرحوا زقواتكم، اللي عنده حيوانات يبعدهم، إلا كل شيء علاش احنا هكا نموتوا يا رسول الله.
6: الذي جاء إلى ديوان السطير بن عروش روفة عنا قناة تصريف المياه في المروج واحد نهر جبل شرف عنده 3 أو 4 شهور القناة مكسرة قاعدين متذمرين منها ياس ولهذا بلايت دخل باش يقوموا بالواجب نتاعهم يقول لك ما عندناش مقاول كيفاش ديوان كامل ما عندوش مقاول
7: بالله احنا متذرين معناتها في نسكنوا في سوسة متذرين عنا الكاميون معناتها نتاع النزو في الحصالة بلديتنا ايش مستعرفة بينا ما ايش عاملتنا بلاصة ونصبوا ومكسرت لنا في العوان والكراهة بتاع العوان يعملونا في المحاضر يفكونا في كاميوناتنا يحطوا فيها في الفوريال المحضر ب1,200,000 و1,300,000 ما حبوش يعملونا بلاصة نصبوا فيها هل هذا معقول ولا مش معقول بالله عاملونا بلاصة نصبوا فيها واللي تشدوه معناتها ما مخالف القانون عملوا له محضر اما بما انه ما فماش بلاصه فين نصبوا حاضر علاش عباد عندها صغار عندها كراه عندها معيشه عندها ناء عندها ذو عندها الاف الحكايات ويرحم والديك مبارك الله فيك

قسموا جوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة اف ام. التسعة وثمانية دقائق مساء النور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في جوهرة باي نايت وفي آخر حلقاتنا قبل الانطلاقة في البرمجة الجديدة، برمجة خريف شتاء 2027. رفقكم انت وحتى نص الليل كالعادة بالموسيقى، أخبارها جديدة، أخبارنا وموسيقتنا متنوعة بين الشرقي الغربي التونسي الطربي، كله حاضر معنا إن شاء الله في ثلاثة سوايع كاملين. رفقكم فيها أمين الميلادي مقدم الميكرو، منير إسماعيل في الإخراج، وانتوما طبعا في الاستماع إن شاء الله مستمتعين معنا. والموسيقى نبدأها بعد شوية مع الشابوزي عن سان ليفانت ومحمد عساف. أما توت سويت الانطلاقة في 15 نوبي.

سليفانت مع نوصل للتسعة وستاش دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، مواصل معكم في جوهرة باي نايت. بتبيع برشا من المحبين لي يارا باش يكونوا على موعد غدوة إن شاء الله. طبعا الموعد مع سهرة مؤجلة كانت مبرمجة يوم في سهرة عشرة ان برينسيب لأسباب في علاقة بالطقس، دونك تأجلت إلى الاثنين 14 سبتمبر. قاعدين نقراو على مواقع التواصل الاجتماعي انه على ما يبدو انه وائل كفوري باش يعمل مفاجأة يا ربون، هكا ما عادش مفاجأة، باش يكون حاضر معاها على المسرح باش يكون من المتفرجين، ماناش عارفين. ولكن زاد كيف كيف ما صحة الخبر من عدمه ما زالت ماهيش واضحة. دو توت لي فاسون يا رب باش تكون حاضره ان شاء الله في موعد مع جمهورها في تونس سهره غدوه على المسرح الاثري بقرطاج، طبعا في سهره خاصه. مازالوا السهرات ومازالت الاجواء مع العوده المدرسيه والجامعيه، ان شاء الله موفقين الناس الكل، ان شاء الله ديما مستمتعين، ان شاء الله ديما فما على الاقل فسحه، فسحه امل، فسحه تكون فنيه ومعها الناس تبدل الجو، تبدل طبعا الروتين. يلا نواصل مع الموسيقى، نواصل معكم حتى النص الليله.

0: نرجع معكم من جديد بعد شاب خالد تريجليسي في نسخة ريفيزيتي وتبقى من أحلى ما غنى الشاب خالد ومعه نوصله للتسعة ونص كالعادة في جوهرة باي نايت كالعادة زادة في نسختها الصيفية وكي نقولوا النسخة الصيفية نحكي على غدوة والانطلاقة في البرمجة الجديدة برمجة خريف وشتاء 2026-2027 ونترجع معكم بلونوي في كل سهرية مع غازي خليل مع هبة لوسيف مع أمين الميلادي وسهرية السبت تكون مع أحمد الحباسي في لو غوني. نوصل معكم الموزيكا تكون مع بلاك بوكس عنا زادة الصاب الرباعي بعد شوي أحمد سعد ما تتسويت أنغام هذه الموزيكا اللي نوصل معها في جوهرة باي نايت.
1: جوهرة باي نايت.

0: معنا دي خالص نوصل معكم للتسعة وخمسين دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في جوهرة باي نايت. إن شاء الله نكونوا مرافقيكم كيف ما يلزم بالموسيقى وأحلى الاختيارات إن شاء الله تستمتعوا بها. وما زالت مواصحة التسعة متاع الليل، ساعتنا اللي جاي تكون ترابية بمتياز إن شاء الله. اقتراحاتنا لليلة تنال أعجابكم، سينا قبلها باش يكون موعد إخباري في جوهرة سبور. أما توتسويت نواصل الموسيقى مع أفا ماكس في سولت.
1: جوهرة باي نايت.

0: Tuškur uvedetom pod Andri
1: ميكروجوهرة آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن مساء اليوم تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح غد الاثنين 14 من سبتمبر، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة، موضحة الشركة في بلاغ أن تعليق السفرة سيستمر في انتظار استكمال الأشغال، مشيرة إلى أنه سيتم إعلام الحرفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. دوليا، قال مسعد بولس كبير ومستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الجزائر شريك مهم للولايات المتحدة في تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الفرص الاقتصادية وتحقيق الازدهار للبلدين. وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها بولس بثها التلفزيون الرسمي عقب وصوله إلى الجزائر واستقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، ووصف المسؤول الأمريكي لقاءه بالرئيس تبون بأنه كان مثمرا للغاية. الحكومة الإسبانية تعلن أن أكثر من 5300 من المهاجرين الذين بقوا في مدينة سبتة بعد موجة التدفق التي شهدتها في جويليا عادوا إلى المغرب خلال شهر واحد، في حين تواجه السلطات ضغوطا لإعادة إرساء الهدوء في المدينة التي

0: تشهد توترات متزايدة. وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يقول اليوم أن الجيش يستعد للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، مؤكدا أنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله. ختاما، الأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 2000 نازح وصلوا إلى جيبوتي هذا الأسبوع من اليمن هربا من اشتداد المعارك بين الحوثيين والحكومة اليمنية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
2: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
3: برعاية
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرا نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.
2: جوهرة سبور
6: مرحبا بكم في آخر نشرتنا الرياضية، والبداية طبعا بتذكيركم بنتائج الجولة الرابعة، خاصة الدفعة الثانية تلعبت اليوم واللي عرفت انتصار خارج القواعد للترجي قدام نادي حملان في هدف مقابل صفر. الهدف كان سجله السحراوي على إثر ضربة ركنية. في مقابلة أخرى دارت في زويتن، شبيبة العمران يواصل نتائج متاعه الإيجابية ويتفوق على نجم المتلوي واحد بليش، هدف كان سجله التويتي في الدقيقة 39. وفي مباراة في باجة وفيت بالتعادل بين الأولمبي البيجي وتقدم سقيت الدائر 1-1. أهداف المقابلة جاءوا في ظرف دقيقة بين هدف سقيت الدائر العتوي سجل في دقيقة 45+6 في الشوط الأول، ودوميكو عدل للأولمبي البيجي في دقيقة 45+7. طبعا هذا يخلينا نذكر زادة بنتائج يوم السبت واللي كانت على النحو التالي. إذن مقابلة يوم السبت، فوز مستقبل مرسى على النجم الساحلي 1-1، وتعادل اتحاد المنستيري مع اتحاد بن قردين 3-3، وفوز الملعب التونسي على حساب أمل حمام سوسة 3-1. هذا طبعا يعطينا ترتيب مؤقت في انتظار استكمال المقابلات المؤجلة، وهو الترتيب كما يلي: الترجي في المركز الأول 9 نقاط، وتقدم سقيت الدائر في المركز الثاني 8 نقاط، ثم النقاو نادي البنزرتي شبيبة العمران 7 نقاط، والنادي الأفريقي 6 نقاط، تنقصوا 2 مقابلات. ثم طبعا في المراكز الأخيرة نلقاو كل من أمل حمام سوسة في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة، ونادي حمام لنف في المركز الأخير 0 من النقاط. نعمل جولة أوروبية ونبدأ بالبريمير ليج، والقمة كانت في الديربي مدينة مانشستر، واللي وفاه بانتصار مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 1-1. وهالاند كيف العادة سجل في المقابلة هذية، برايتن كان تفوق على كوفنتري 5-0. في الليغا الإسبانية برشلونة يواصل التألق ويفوز بنتيجة عريضة 4-2 على حساب ليفانتي، بينما سلتا فيغو وملقا تعادلوا 1-1. في السيريا في إيطاليا، ليتشي تتفوق على مونزا 3-1، ونابولي ينتصر على بولونيا 1-0. في البوندسليغا 5-0 للايبزيج قدام هامبورغ، وانتصار صعب لبايرن قدام إلفرزبرغ 2-1. ونختموا بالبطولة الفرنسية، ليل يتفوق على تروا 2-0، ولومون يتعادل مع لونس 2-2. طبعا هذه هي اخر اخبارنا الرياضيه، البقيه بقيه الاخبار كل تقوى على الموقع متاعنا وعلى السيت متاعنا جوهرة FM. تحياتي، الى اللقاء.
1: سيتي جوهرة سبورت، جوهرة سبورت avec l'équipe sport.
7: ولينا تويسة ولينا قاسين برشا على بعضنا. هل تبدلنا وعلاش؟ ولا الظروف بدلتنا؟ ولا ولينا ما عادش نحبوا بعضنا كيما قبل؟ هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد. شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الصدار عن الحقيقة.
8: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
9: جوهرة بينها.

معي من فخر نوصل معكم للعشرة 22 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. مواصل معكم كالعادة في جوهرة باينايت. المرة هذه باش تكون طلالتنا ومرافقتنا الطربية بامتياز. نقترح عليكم زوز أسماء وزوز أغاني جميلة جدا. أنت عمري بعد شوية بصوت نجاة عطية. أما موعود وهذا تيتر خليكم مع تو سويت مع العندليب عبد الحليم حافظ.

انت عمري مع نجات عطية العشرة وتسعة وأربعين دقيقة نواصلوا معكم كالعادة في سهرية الليلة من جوهرة باي نايت بتبيع آخر سهرات البرمجة متاع الصيف وإحنا إن شاء الله غدوة تكون الانطلاقة مع برمجة خريف وشتاء 2026-2027 كيقولوا البرمجة جديدة قولوا بلونوي إن شاء الله كل سهرية من تسعة حتى النص الليل غازي خليل هيبالوسي فمين الميلاد يكونوا حاضرين معكم والويكاند مع أحمد الحباسي في لغانيت طبعا تواصل مع الموسيقى مع الأخبار الفنية ومع المتابعات إن شاء الله غدوة نهاير باش يكون جميل مشمس درجة حرارة كيف ما اليوم خلينا نقوله سينو أبارتير من الخميس طقس باش يكون ممطر بلوز وموا 50% فما مطر 50% لا إن شاء الله هذي تنتبعوا في أكثر تفاصيل مع مختلف برامجنا وتحينات المعهد الوطني للرصد الجوي كي نقولوا احنا الجمعة الجاية نقولوا العودة المدرسية نقولوا العودة الجامعية زادة إن شاء الله تكون عودة موافقة للجميع إن شاء الله ننسوا ليزيتيديون كما عودناهم وكما تعودوا بينا هما زادة في كل السهرات مع كل البرامج والاقتراحات متاعنا على الدنيا وفيها جوهر اف ام بطبيعة من الصبحية حتى السهرين إن شاء الله برمجة باش تكون متنوعة بين الأخبار الموسيقى الخدمات المستجدات زادة والمتابعات اللي تكون حينية سواء في برامجنا في نشراتنا الإخبارية وإلا زادة على السيت متاعنا جوهر fm.net طبعا الموسيقى تتواصل كالعادة ما بعد شوية يكون الموعد مع الأخبار في موجز الأحداث ترجع معنا منال جبلة في الموجز الإخباري ساعتنا الجاية تكون مع الهاوس ميوزيك دونك استنيونا استنيونا وصلوا معكم احنا توت سويت الموسيقى مع أنس طبش في انت القلب

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ مع العودة المدرسية التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الحالي. وكثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية والعمل على تلافي النقائص التي قد تعترض حسن سير العودة المدرسية. وتشمل الاستعدادات أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية وفق ما كانت أعلنت وزارة التربية. دوليا، وكالة الأنباء الإيرانية تؤكد دويا انفجارات مجهولة المصدر في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد دون ورود المزيد من التفاصيل حتى الآن. سلطنة عمان تعلن مساء اليوم تأجيل اجتماع إقليمي بشأن مضيق هرمز بين إيران والدول المطلة على الخليج، وجاء ذلك في بيان للخارجية العمانية وتدوينة لوزير الخارجية بدر البوسعيدي غدا رفض بحريني بعد أعلان إيراني عن استضافة السلطنة للاجتماع. المسلحة اليمنية تعلن مساء اليوم استعادة مواقع كانت الجماعة الحوثية تسللت إليها غرب محافظة تعز، ووصلت تقدمها باتجاه مناطق جديدة بالتزامن مع غارات للقوات الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين في أنحاء متفرقة من المحافظة. ختاما، هيئة فلسطينية حكومية تعلن ارتفاع عدد المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية إلى 153 مخططا منذ مطلع عام 26 و2000، مشيرة إلى أن هذه المخططات تستهدف بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، موضحة أن عدد المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية بلغ 100 مخطط تستهدف بناء 12300 وحدة استيطانية منذ مطلع العام وحتى 13 من سبتمبر الحالية.
0: للمزيد من الأخبار

مع القيصر كذا مساهر نوصل معكم لل 11:28 دقيقة كالعادة في جوهرة باي نايت واللي باش نوصلوا فيها بالهاوس ميوزك كما حكينا في ساعتنا الثانية دونك ساعة ثالثة تكون مع الهاوس ميوزك واللي وصلنا إن شاء الله لبقية برامجنا باش يكون هاوس ريترو إن شاء الله سنتوا معاهم مع الاقتراح متاعنا لليلة

عجوة الريترو نوصل معكم لآخر موعدنا في سهرية الليلة وآخر موعدنا في جوهرة باينايت مع نهاية برمجة صيفية 2026. غدوة موعد جديد وغدوة انطلاق البرمجة الجديدة إن شاء الله. إن شاء الله تكون برمجة موافقة وخاصة تنال إعجاب الجميع وكل شخص يلقى روحه فيها البرمجة هذه اللي تبدأ من الصبحية حتى للسهرية. بعد شوية الأخبار مع منال جبلة في آخر نشراتنا الإخبارية. شكرا لك منير اسماعيل في الإخراج, أمين اللامينة دي مقدم ميكرو الدنيا وفيها. قولكم ليتكم زينة ناس كل. تشاو تشاو باي باي.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
1: بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن في القاهرة عن قرب إطلاق منصة رقمية لإدارة العمل في تونس. وسفارة عمان تعلن تأجيل اجتماع بشأن هرمز بين إيران والخليج. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربية المنعقدة بالقاهرة أن تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة باعتبارهما في صلب سياستها التنموية، وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقي من الأثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل والدفع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تجسيما للخيارات السياسية التي يضبطها رئيس الجمهورية. هذا وأعلن الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الحالي، بما سيمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، لا سيما في تدخلات متفقدي الشغل، ويساهم في تكريس مقومات العمل اللائق، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي، ستساعد على وضع مخططات التدخل الفوري أو الاستباقي. وبين أن التحول الرقمي يعد خيارا استراتيجيا لتونس لتحديث الاقتصاد وتطوير الإدارة وتعزيز تنافسية المؤسسات باعتباره

0: دافعة للابتكار ودعم الاستثمار والتشغيل وفق ما ورد في بلاغ نشرته الوزارة. المؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ مع العودة المدرسية التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الحالي. وكثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية والعمل على تلافي النقائص التي قد تعترض حسن سير العودة المدرسية. وتشمل الاستعدادات أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73,000 طاولة مزدوجة جديدة بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية وفق ما كانت أعلنت عنه وزارة التربية. الفرعان الجامعيان للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي بصفاقس ينفذان وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر المندوبية الجوية للتربية بصفاقس واحد، وذلك دفاعا عن حركة عادلة للنقل الخاصة بالمدرسين والمديرين تنهي الزيادة عن النصاب وتشريد المعلمين والأساتذة، وللمطالبة بتفعيل الاتفاقيات المضاة الضامنة للحقوق المادية والمعنوية للمدرسات والمدرسين والترقيات المهنية وفق ما جاء في بيان مشترك. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم الاثنين 14 من سبتمبر، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة، موضحة الشركة في بلاغ لها أن تعليق السفرة سيستمر في انتظار استكمال الأشغال، مشيرة إلى أنه سيتم إعلام الحرفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. أخبرنا العربية والدولية، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يعلن تأجيل الاجتماع الإقليمي بين إيران ودول خليجية والذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين في مدينة صلالة إلى موعد لاحق، فيما قال مسؤول في الخارجية الإيرانية إن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وإن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط، وكان الاجتماع مقررا بمبادرة عمانية وبمشاركة إيران وعدد من دول المنطقة لبحث في قضايا إقليمية في مقدمتها الأوضاع في مضيق هرمز ومقترحات تنظيم حركة الملاحة عبره. وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع نظيره السعودي التنسيق المشترك لخفض التصعيد، مؤكدا دعم المساعي الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. في اليمن تواصل التصعيد العسكري بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أمس بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في الساحل الغربي، فيما اتسعت موجة النزوح من مناطق الساحل الغربي مع إعلان المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 82,000 شخص منذ مطلع سبتمبر الحالي، بينهم أكثر من 2,000 شخص وصلوا إلى جيبوتي، كما بدأت السلطات المحلية في عدن جنوب البلاد تجهيز مخيم جديد لاستقبال آلاف النازحين. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقلل من المخاوف المرتبطة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي، واصفا منتقدي هذه التكنولوجيا بأنهم قوى سلبية للغاية تثير مخاوف لن تتحقق، مؤكدا ترامب في تصريحات للصحفيين تمسكه ببقاء الولايات المتحدة في موقع الريادة العالمية في هذا القطاع.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: شبينا كويسة ولينا قاسين برشا على بعضنا، هل تبدلنا وعلاش؟ ولا الظروف بدلتنا؟ ولا ولينا ما عادش نحبوا بعضنا كي مقبل؟ هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد. شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد، المشهد يكشف الصدار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة. جوهرة الدنيا والموسيقى.

في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى.